خلقك وارضى نفسك وزينة عرشك ومن أهل كلماتك. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض, ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه.

في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلمتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب، وتستر لنا كل عيب، وتكشف عنا كل كرب، وتصرف وترفع عنا

محمد من الفتن والمحن من كل شر وغفلة وكرب وذر وذنب وعيب وسحر وعيم. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون. ونعوذ بك مما سعدك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن عظيم علمك في الدين والدنيا والآخرة. واصرف ارفعنا وأنهم كل سوء عاجل وآجل في الدين.

أسألك تعلها بك واستقراقا في قولت من شاملا من لدنك ورزقا وازيا هنيئا مريئا سنا طويلا.

في الأملاك ننوي ما في غيب ربي أجمعين يا الله بالعلماء بأمر الله ترى وكل الأولياء والصالحين أخص بالإمام القدب حقا وجه الدين تاج العارفين يا الله أرقى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العيد روس القدب.

كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري، يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا، يا الله يهزم العسرى ياتي بالذي أرجو جميعا، يا الله يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحقق.

بهاي الله بحسن ال... يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات اغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهباد يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى تبعاد يا الله سمعنا واعطانا فاهدنا للصالحات وهدنا يا ربنا في ذي والاخرى حسنات دائم واصل ما فسر وارفع لكل المؤذيات منك الهدايه والعنايه والنعائم سابقات وما تشاء كان فانظر بالعيون الراحمات بالقبول لعمل

يا جميل سنية حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم مرضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، لك المن فضلا، أنت ربنا حقا، نحن عبيدك رقا. يا ميسر كل عسير، يا جابر كل كسير، يا صاحب كل فريد، يا مغني كل فقير، يا مقوي كل ضعيف، يا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير. اللهم يا

وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم انا نسالك زياده في الدين وبركه في العمر.

رحيم. حي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم. الحي

آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضاه وزينة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش سعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور.

من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه وأسألكه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس نعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس الميد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم

ونورا في عصبي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي. اللهم زدني نورا وأعطني نورا واجعل لي نورا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال

واصلح لنا الأعمال. يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح

منهم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.

0: فيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.

يمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها وجيء بالنبي وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

0: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم قالوا بلى قالوا وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وسيق الذي قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والبركة والعافية ولا تجعلنا من المحرومين اللهم اصرف وادفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلا والحمى والقحط والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والبلاء والجهل وجميع أنواع الفتن ما ظهر منها وما بطن وادفع اللهم عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين والعائنين والساحرين والمفسدين ومن يريد بنا سوءا عاجلا غير آجل في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: سيدنا

0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام عليك السلام عليك يا عود السلام حينا ربنا بالسلامة الناظر رحمتك دار السلام تباركت وتعاليت هذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله
1: لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

اللهم صلي وسلم على سيدنا.

استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد

اللهم أجرنا من النار وأسكننا مع السابقين أعلى فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الذين آمنوا

0: الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: الصلاة على بدر بن سعد بن سالم بن منصور. بدر بن سعد بن سالم بن منصور المتوفى، والجنازة الساعة 5:30 صباحا، والعزاء في بيتهم بالمحاضرة، والصلاة في الجبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل لحظة بين كل لحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان، أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا

لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك، ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا أمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم
اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا
إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا

محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن رواتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسخيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهدى. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك

عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitabi hadi qadul anika fi syahril urwadil wasika. Lil alim al alam al qadi jamaluddin al syekh imam Muhammad bin Umar Bahrak al hadrami al syafi'i rahimah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa ulumikum fi darini amin. Radiyallahu ankum ila angkol. Qala al imam al ghazali rahimah wa ta'ala. Wa'lam anna al bukhla minal muhlikatil adimah. Wa aslul bukhli hubbul mal. Wa imma bil imsaki fi hakiman lahu mal. Wa imma bi hubbi fi hakiman la malalah. Wa'lam anna al mala laysa wujuduhu madmuma min kulli wajhin. Idil abdu musafirun illallahi ta'ala. Wa badanuhu murakkabuh. Wa la budda lahu min mat'amin wal malbusin wa maskan. Lakin man fahimal maksuda minal mali lam ya'khud minhu illa qadral haja. Fa'in zada kana kal musafiri idha tahammala asqalan la yahtaju ilaiha. Halaka tahta asqaliha. Walam yakun yamluhul maksud. Fakadhalika az-ziyadatu ala qadril kifayati mahlaka. Li'anha tad'un nafsa ilal ma'asi. Li'anna tamakkana minha. Wa minal ismati alla taqdir. Wa sabrum al kudrati syadid. Wa li'annaha aidan tulhi an zikrillahi subhanahu wa ta'ala. Wa ibadatuhu allati fiha sa'adatul abad. Wa fi tadyi'iha husranul abad. Wa lihada qalallahu ta'ala. Ya ayuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an zikrillah. Wa man yaf'al dhalika fa'ulaika humul khasirun. Wadhalika lima la yasdahimu alal kolbi min khusumatil ujara wa muhasabatil syuraka wal fikru fi akhdil hadri minhum wa dadbiri istinma'il mal wa kifiyatu tahsilihi awala thumma hibdihi thaniya thumma ikhrajihi thalisa wa kullu dhalika syagilun lil kolbi wal badani an ibadatillahi ta'ala sarifun liwajhil kolbi ila dunya bihukmi ta'allukihi biha wa dhalika sababun likarahatil mautil ladhi fiha liqa'ullah wa man kariha liqa'ullah karihallahu liqa'ah hadha ma'a ma yataraddabu ala dhalika fid dunya inda talabil mali wal jah wa minat ta'addudi ilan nas minat tawaddudi ilan nas والرياء والتصنع والنفاق والمحابة في الدين الله ثم من العداوة والبغضاء عند المنافسة ويتشعب من ذلك آفات كثيرة من المهلكات وأما حسن الخلق فقد قال الله سبحانه وتعالى مدهرا لمنتي على النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق مكملا له أيضا بحسن الآداب فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فلما تعذب بأداب مولاه تعالى أثنى عليه بقوله وإنك لعلى خلق عديم wa min Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wa lam mutafahishan wa kana yaqul inna min khiyarikum indallahi ahsanukum akhlaqa rawahu al-Bukhari wa Muslim wa anil Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min shay'in athqala min mizanil 'abdil mu'min yawmal qiyamati min husnil khuluq wa inna allaha ta'ala yubghidul fahishal wal albadi'a rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih wal badi'u bil ba'i al muwahhada wal zalu al mu'ajjama alladhi yatakallamu bil qabih wa ma yustahya min dhikrihi wa nabi darin radhiyallahu ta'ala anhu qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunt واتبع الحسنات الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهما ورواه الترمذي وان ابن المبارك رحمه تعالى قال حسن الخلق تلاقة الوجه وبدل المعروف وكف الأداء وقال الإمام الغزالي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في كلام المصنف الناصح رحمه الله تعالى عن هاتين الخصلتين اللتين ورد في الحديث أنهما لا يجتمعان في قلب مؤمن: البخل وسوء الخلق. والبخل منه ما هو حرام ومنه ما هو مكروه، فإن بخل بواجب من زكاة أو سداد دين فهذا حرام، تأخير دين وهو قادر على تسديده حرام، زكاة وجبت عليه ما خرجها تقاعس عنها أخرها هذا حرام، سنن كان يقدر يبذل لها وهو يستطيع فلم يبذل ولا يشارك ولا يساهم هذا مكروه، وهكذا. كما أن الإنفاق في الحرام حرام، والإنفاق في المكروه مكروه. وقد أورد لنا قوله صلى الله عليه وسلم أنه ما يصبح العباد إلا وملكان يناديان. الأول يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا، يعني يهلك ماله يتسلط عليه في آفات متنوعة فتهلك ماله لأنه ممسك، والآخر: اللهم أعطيه خلفا. فهكذا تتحرك العجلة فيبدل الحق سبحانه، لأن الله تعالى يبدل الأحوال دائما ويداولها. وهذا مثال من تغيير الأمر إلى أحسن، فهو أدرك الخلف عاد إليه ماله بزيادة، ومع ذلك حرك الواقع في الإنفاق. وهكذا الحق سبحانه وتعالى يعامل الخلق بما به يتعاملون وبما به ينصبغون من الأخلاق، فإن أنفقوا زادهم وازدادت النفقة. وقد ذكر الله عن الكفار أنهم فيهم أحيانا يكون بعض ذوي غنى وثراء، قال تعالى: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، ربي خلقه ليه ما يطعمه؟ هذا تفكيرهم، يقول لك اللي خلقه يطعمه ليش أنا أطعمه؟ من البخل بالمال وقوة الإمساك. بينما يكون أحيانا في بعض الكفار محبة إنسانية لبذل المال والإنفاق وهو كافر، ولكن الله حكى عن أولئك شدة البخل، وهو الغالب في الكافر صفة البخل وعدم الإنفاق. الحق سبحانه وتعالى هو اللي خلق العباد وخلقهم أصناف حتى في الغنى والفقر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، شو قال؟ إذا ما ابتلاه ربه. وطيب الإكرام والتنعيم بالمال هو ابتلاء؟ نعم، هو ذا فيقول ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، وهذا الذي يعدون الناس ابتلاء. واحد عنده ضيق في المال يقول لك ذا مبتلى، عنده مال كثير يقول منعم عليه. والحق تعالى ذكر في الاثنين أنهم في ابتلاء واختبار من الحق. فالغني إن أخرج الواجب من ماله ولم يتكبر بماله هذا ناجح في الابتلاء، والابتلاء هو الاختبار. المال ما ضره ولا غره ولا بخل به. وغير الغني الفقير ايش الابتلاء اللي عنده؟ ليس الابتلاء انه ما عنده شيء، لا، هذا امر عادي، هذا امر عادي. الحق سييسر له امر قوته: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لكن الابتلاء رضاه بما أعطاه الله، قناعته، عدم تشوفه إلى ما عند الخلق، عدم تحامله على ذوي المال والغناء، يتحامل عليهم يغتابهم، هذا لما ينتبه من الناس هذا أبو خلاء، وانت ما انت ناجح فقير، ما انت ناجح في الابتلاء، فلا تتشوف الى ما عند الناس ولا تتوقع عطائهم ولا تغتابهم حتى تكون ناجح عزيز في نفسك مستغن عن الناس. فان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس، عن مد نظره الى ما في ايديهم او يغتابهم ويتكلم عليهم، فليس بناجح في الابتلاء الذي ابتلاه الله تعالى به. فهذا الملك ينادي أن يعطى المنفق ويتلف الممسك، يتلف المال عليه، يتعرض لعدة حالات من تلف المال، تغير المال من هنا ونقصه من هنا، وإن كان حتى عنده كثير فيتشوش حاله، وإن كان ما نقص ماله ولا ضره هذا في حياته، لكن خلاص يتشوش بالإمساك، يمسك الله عنه فيعطيه التلف، يعني هلاك المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، ما لا تحتاجه من المال الذي أمسكته. كل يوم يتشوف الرصيد كم حقه، إيش بيزيد فوقه، هل نقص فيه شيء ولا لا، هل يساهم في الإنفاق في المعروف وفي المساعدة، إلا يمسك لنفسه. قال: إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، إمساكه شر لك وإنفاقه خير لك. طبعا إنفاقه باعتدال وبتوسط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لأنه عندك واجبات أيضا، نفق على أبوين، على زوجة، على أولاد، هذا واجب، فلا تترك أولئك. ففي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، لكن لا يكون متشبث بالمال، أنا عندي واجبات، أنا خايف أن المال ينقص، إيش أعطي عيالي بعدين، إيش أعطي أهلي، مالي بيروح، خرج الزائد، لا تخرج الأصل الذي هو واجب عليك انفاقه ووضعه في محله، لكن ما زاد وما فضل تسخى به. ثم ذكر ما أخرجه الإمام الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بعث الله إلى عبدين من عباده بعد موتهما كان أكثر لهما من المال والولد، كلا الاثنين قد ماتا، بعث لهم ملكا، كل ما شاء الله عنده أولاد كثير ومال كثير. فقال لأحدهما، أحد العبدين الذين ماتا وانتقل من الحياة الدنيا: كيف صنعت فيما آتيتك؟ آتيتك مال وسخرت لك مال وولد، ماذا صنعت فيما آتيتك من المال والولد؟ قال: تركته لولدي مخافة الفقر عليهم. قال: أولادي مساكين، يعني خاف أنهم يفتقروا، خاف أنهم تنزل بهم فاقات في الدنيا ومصائب، من فين بيجيبون؟ ما أنفق شيء وعنده مال كثير، ما أنفق شيء. قال: أما وثقت لهم بطولي؟ ما فعلمت أن الله ذا طول وذا إنفاق، وما أنفقتم شيئا فهو يخلفه، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، بل يزداد. قال: أما وثقت بطولي؟ أما علمت أن إلهك متطول ومتفضل ويخلف المال على من بذل؟ فإن الذي تخوفت عليهم قد أنزلته بهم، خوفت عليهم الفقر قد أنزلت بهم الفقر. شفت لما أمسك المال كان شر على أولاده حتى من بعد، أمسك المال خوفا عليهم فأنزل الله عليهم الفقر، خاف من الفقر فأنزل الله على عياله الفقر، وكان ذا مال كثير فافتقروا. وقال للآخر، في واحد ثاني عاد نوعان: كيف صنعت فيما آتيتك؟ قال أنفقته في طاعتك ووثقت لولدي بحسن طولك. أنا ما أنا رزاق ولا وهاب، أنا إنسان يمرض ويموت، أما أنت إله حي قيوم رزاق، لا تنسى فقيرا ولا غني، ما تنسى أحد، وثقت بطولك فأنفقت في طاعتك. فقال الله فإن الذي وثقته لهم، يعني وثقت به لهم، قد أنزلته بهم. أنت رجوت لأولادك طولي وتسخيري، قد أنزلت لأولادك تسخيري وطولي وفضلي. هو قد مات، هذا وثق بالله، وذاك بخل وأمسك المال خوفا على ولده، وذا أنفق ورجاء أن يتفضل الله على أولاده ويعطيهم. فهذا من آفات البخل، قد ما يبخل لأجل نفسه يقول لك أولادي. والمطلوب أنه ما معنى أنه يترك أولاده، لا، قد سمعتم أن النفقة على الأولاد واجبة، ما هي مندوبة، والنفقة على الأبوين والنفقة على الزوجة هذه نفقات واجبة على الإنسان، وأداء الديون واجب على الإنسان، لكن ما زاد على ذلك وما فضل. وهذا ما يسمى بالسخاء. السخاء هو أن يبذل الإنسان ما زاد عما يحتاجه. طيب أنفقت لنفسك ولأولادك وزوجتك وأبويك، وسددت الكهرباء وجبت الغاز وجبت الطعام، وفي زايد، في فاضل. طيب ما تعرف حد محتاج؟ ما تعرف الناس ذوي فقر، ناس ذوي فاقة؟ أنفق في سبيل الله، في عمارة مسجد، في أي خير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة. الشق يعني النصف، تقول النار بشق تمرة. فإن لم تجد فبكلمة طيبة. وإن جمعتهن ما شاء الله، كلام الطيب والإنفاق في سبيل الله. ولكن إن فقدت الإنفاق، ما عندك مال، ما عندك فاضل، تكلم بالكلام الطيب. والذي لا يتعلم الإنفاق وعنده مال يسير، لو أتاه مال كثير ما ينفق، خلاص قد ألف الإمساك، فيتعود الإنسان. حتى على طير حبات نزلتها له، قدك تحرك شأن الإنفاق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر، بهيمة، طائرا، دجاجة، أن تعطيها شيء تأكل وتصدق بذلك. وقد رؤية شخص مرة وهو على المغتسل يغسل ميت، يغسل ولكن على وجه ابتسامة، مبتسم كأنه نايم يحلم في منام. فعجب المغسل هذا، يعني داخله سؤال: ايش الابتسامة هذه؟ هذا إنسان ميت، غالبا ينفتح فمه يكون وجهه مش ما هو ذاك ما يشبه النايم النائم، ولكن حد الابتسامة ما شاء الله. قال فرآه في المنام، قال له: ما سبب ابتسامتك وانت على المغتسل؟ قال له: أنا كل يوم خرج صدقة، ماشي ماله إلا خرج شيء أكل طعام، الذي ألقاه من ذوي الحاجة والفاقة أعطيه إياه، اللي يقبل الطعام أعطيه الطعام وأمشي. في يوم من الأيام خرجت أدور وأمشي، بغيت حد يأخذ مني هذا الطعام من أهل الفاقة، ما حصلت حد. فوجدت عفوة يعني أنثى الحمار، فأعطيتها. فلما خرجت روحي أول حسنة رأيت ثوابها عند الله الطعام الذي أعطيته العفوة. أنا كان في بالي بعطي إنسان، قال أول حسنة قابلني الله بها ورأيت ثوابها، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. خلاص قد يكشف الغطاء يشوف الثواب والعقاب والملائكة والأرواح، خلاص هذا العالم الدنيوي قد خرج منه. قال فابتسمت، فظهر ابتسامة على ظهرت ابتسامة حتى على وجهه. شوف من من من ثباته على الإنفاق. كل يوم ينفق طعام، بس يخرج شيء من الطعام ويعطي، حتى يبتعد عن صفة البخل ولا يرضاها في نفسه، لأن البخل من المهلكات، وأصل البخل حب المال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال حب الدنيا رأس كل خطيئة، ولم يقل الدنيا رأس كل خطيئة، حبها، حب الدنيا الذي يؤدي إلى البخل بها وإمساكها. وليس المال مذموم في كل حال، صحيح، ما بيذم. كيف الإنسان يحتاج إلى مركب ومسكن والبدنه مركوبه، مطعم وملبس ومسكن وهذا، لكن من الذي يفهم المقصود من المال أو لا يفهم المقصود؟ أما المقصود من المال أن تأخذ ما يكفيك من الزاد والنفقة، فإن المسافر إذا حمل ما يحتاج من النفقة صار خفيفا، ولكن إذا احتاج نفقات كثيرة يحمل هذه الأثقال على ظهره فيتعب، بها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذه هي آفة من آفات المال، يلهيه المال عن ذكر الله، يلهيه عن أداء الصلاة، إما عن أدائها في جماعة أو يلهيه عن صلاة أول الوقت، بل إذا تمادى ربما ألهاه ذلك المال حتى عن الصلاة نفسها. يقول لك ذا الذين يصلون مساكين ما معهم شيء يبغوا مال، أنا عندي كل شيء. اغتر، وهو عبد ضعيف، المال ما بيشرفك، ما هو عيب أن عندك مال، وليس شرف لك أن عندك مال. قالوا مع ذلك، فوق ذلك أن جمع المال فيه شغل شاغل، فكر جمع المال والحفاظ عليه والخوف عليه من النقص والخوف عليه من السرقة، وفوق ذلك هذا التعلق سبب لي كراهة الموت. التعلق بالمال أحبه وبخيل به، هذا سبب لي كراهة الموت، ما يحب الموت. كيف ما تحب الموت؟ هذه حقيقة قادمة نحوك. وقد قال سيدنا حذيفة لما جاءه الموت حبيب جاء على فاقه لا أفلح من ندم. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، كما صح عند الإمام البخاري. فقالت سيد عائشة يا رسول الله كلنا نكره الموت، الحياة محبوبة، ما حد يحب لو قالك بتموت بعد ساعة ما بتوافق، تحب الحياة؟ قالت سيد عائشة كلنا نكره الموت. قال ليس ذاك يا عائشة، ولكن المؤمن الذي عمل بطاعة الله وأحسن اتباع هدي رسول الله في الحياة الدنيا إذا نزل الموت نزلت الأملاك، تبشره برحمة الله وبالأمن، ولا يخاف ولا تحزن، تبشره بالجنة ويرى أمامه هذا النعيم عند الموت. إن الذين قالوا ربنا الله تتنزل عليهم الملائكة، فين تتنزل؟ عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذا تتنزل فيحب الموت، خلاص إذا شاف النعيم وشاف ذا يحب الموت. كم الإنسان أحيانا يسافر هو في الدنيا بس إلى بلاد، حصل شغل زين وبلاد زينة ومسكن زين، خلاص ترك بلاده بس كل سهولة. لكن إذا رأى بشرته الأملاك بالجنة وبالنزل الكريم والضيافة الإلهية أحب الموت فيحب الله لقاء. وأما الكافر والمنافق والفاسق فيبشر عند الموت، بشر بالعذاب. قال الله تبارك وتعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ الناس ما حد يشوف، هو يشوف. ليش؟ إيش بهم؟ ذلك ما أنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. هذا الفرق بين الفريقين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال حتى في الحياة الدنيا يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلات على قصعتها. قيل أو من قلة نحن يا رسول الله حينئذ ليه الأمم أمم الكفر تتداعى علينا؟ أو من قلة نحن؟ قال لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أي شيء حرككم، حد حركك باتك السب والليل تسب، حد حركك باتسرق سرق، حد حركه بايخدع خدع، حد حركه بايضر ضر، غثاء كذا ما كغثاء السيل. قد ألقي في قلوبكم الوهن. قيل ما الوهن يا رسول الله؟ يعني ضعاف أبداننا؟ لا، قال حب الدنيا وكراهية الموت. أحب الدنيا حبا شديدا وبخل بها وأمسكها، هذا وهن. قال خلاص بيخرج بيجاهد في سبيل الله، بيجاهد المحاربين الكفار الصادين عن سبيل الله؟ لا. ليش؟ أحب الدنيا، ركن إليها مال خلاص. فإذا كانوا هكذا ركنوا إلى الدنيا وكرهوا الموت، هذا الوهن في القلوب. ثم تعرض المصنف رحمه الله تبارك وتعالى إلى ذكر الخلق. قال كثرت أقاويل العلماء في تعريف الخلق، لكن كيف تعرف حقيقة الخلق؟ وساق ما ذكره الإمام الغزالي بأنه قوة، بأنه الاعتدال في ثلاث قوى. إذا اعتدلت هذه القوى عند الإنسان صار حسن الخلق. اعتدل في العقل، واعتدل في الغضب، واعتدل في الشهوة. عدل ما يميل، عقل ما يميل لا في القول ولا في الفعل ولا في الاعتقاد، لا يفرط ولا يغالي. فأنتج له الحكمة التي قال الله عنها تؤتي الحكمة من تشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا التوسط في القوة العقلية، ما مالت لا في اعتقاد ولا في قول. جاءوا فلاسفة وجاءوا ناس فسرون الكون بما شاءوا، الكون ما حب يفسر ولا نبي، بس لأنه مرسل من قبل الخالق الذي خلق الكون. أما يجي لك مخلوق هو بيفسر الكون، بيفسر الروح، بيفسر الآخرة، تفسيرها عند الأنبياء فقط. ماشي أي وسيلة تجربة ولا علم لإدراك هذه الحقائق إلا النبوة. الثاني الغضب، إذا اعتدل الغضب أنتج شجاعة ونفعا وجمعا، وإذا زاد الغضب أنتج تهور وأنتج ظلم. والثالث الشهوة، القوة الثالثة الشهوة، إذا اعتدلت أنتج العفة وأنتج الأمانة وأنتج النزاهة، وإذا زادت الشهوة ألحقته بالحيوانات، وإذا نقصت صار كالجمادات. فهو سيتكلم الشيخ إن شاء الله عن اعتدال هذه القوى الثلاثة، اعتدال قوة العقل واعتدال الغضب واعتدال الشهوة. وهكذا جاء الإسلام وجاء الدين وجاءت إشارات الشرع الشريف لضبط هذه القوى. والعقل يساعد، العقل المعتدل المتزن يساعد إشارات الشرع الشريف على أن يأخذ هذه الأشياء بتوسط، فإن أخذها بإفراط أو تفريط تغير وغير وظلم وبغى والعياذ بالله تبارك وتعالى. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أننا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك مما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون. إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. والنفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فسبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشاربها فلا يشكرون، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد جبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم أني أحتطت بدرب الله طوله ما شاء الله وقفله لا إله إلا الله، باب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حاطمنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سور سور سور آية، والله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، سعى كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خندق ولا سور، من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور، تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله، من عدونا وعدو الله، من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئات ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صنعته لا تنقطع، بمئات ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عزيمته لا تنشق، بمئات ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئاتي ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه والرضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله يفتتح وبه يختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله يفتتح وبه يختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله يفتتح وبه يختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله الله عز وجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من حاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد. مثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وما أحطنا به. اللهم أني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين. حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي الرازق من المرزوقين. حسبي الساتر من المستورين. حسبي الناصر من المنصورين. حسبي القاهر من المقهورين. حسبي الذي هو حسبي. حسبي من لم يزل حسبي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ف
4: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني بسم الله الرحمن الرحيم. أقفال وثيقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله. تشفعت بسيدنا رسول الله. تحصنت بأسماء الله. آمنت بالله. توكلت على الله. دخلت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب. اكفني ما قلبي منه مرهوب. أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا

نعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كاف وغوث ومعين يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا ربي شتت شملهم يا ربي فرق جمعهم يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافة يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكر وخائن وغادر وعاين وساحر وشر كل المؤذين يا الله من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعائب وحاسد والشامتين يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يا الله سر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا وسل لنا عيوبنا فأنت بالستر كمين يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول المرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله
سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاس ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاس ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد

ميم يا الله، يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، طف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، طف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، طف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل، طف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، طف بنا والمسلمين، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا لطيفا لم يزل، طف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، طف بنا والمسلمين، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا لطيفا لم يزل، لطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، لطف بنا والمسلمين، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، فرج عن المسلمين، يا الله يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، فرج عن المسلمين، يا الله يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، فرج عن المسلمين، يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، لطف بنا في تيسير كل عسير، وتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة، يا لطيف لطف بنا في تيسير كل عسير، وتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة، يا لطيف لطف بنا في تيسير كل عسير، وتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة، يا لطيف لطف بنا في تيسير كل عسير، وتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه. الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

عقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين، اللهم آمين.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في الحث على تبليغ الشريعة وذكر شيء من أوصاف الدعاة إلى الله وخطر تعليم الرجل للبنات. الحمد لله ربنا على نعم السابغات، حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات، وصل ربي على محمد ولأهل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين.

والناس في خسر سوى القائم على أربع صفات في صورة العصر اقرها وافكر كثير وقت القرات كم مدح الله الكريم المنكرين للمنكرات والجن لما سمعوا ولوا إلى أهليهم دعات وإذ صرفنا نفرا في سورة الأحقاف جات وفتية الكهف آمنوا ثم دعوا القوم الطغاة فهربوا بعد الإياس فكا

الأموات لصحبته للسعداء سعد بهم قال الرواة. واقرأ البروج تعرف رجال الدين أهل التضحيات، فهل ضربت أم هل حبست للدين مثل أهل الثبات. مثل رجل ياسين جاء يسعى نصيرا للدعاة، آمن بربه ودعا فقتل حزب الشقاة، فأدخل الجنة وقال ليت لقومي معرفات، يا ليت قومي يعلمون.

فاغضب لربك إن أردت يرضى وخلي المعذرات، فمن سكت فقد رضي وشارك أهل المعصيات، شاركهم في فعلهم وإثمهم.

وقع فيه الفتنة وصار من الشياطين العصاة، ولو كبير السن لا يسلم من الفتنة بتات. فما ترك طه الرسول فتنة أشد من البنات، والعين تزني بالنظر حتى ولو في السكرات. فالدرس ثلثه للنظر

ثروات اغرس ولو في اليوم 1000 أو زد تزيد ثروات. أما تعاليم المباح والسنن مثل القرات عند أجنبي تحرم إذا ينظر بعين الشهوات. ذا حكم شرع المصطفى.

صلحات فليس مسلم من هواه خالف لدين خير الهدات الدين علم كل شيء وكيف تأكل وتبات ومدخلك ومخرجك

وانصر بنا شرع الرسول ودمر القوم الطغاة ونجنا من كل سوء في الدار ذه والآخرات والحمد لله ختمها وعلى النبي أزكى الصلاة وآله وكل الصالحين.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية. فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.

0: সুযোগ হওয়া পাবলে
1: খুয়া
0: শুক্র হাম খুয়া।

واجعل جنانك مصيري واخفف لي ما لجأت وصلي في كل حال.

محطات الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة متابعين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في محطة جديدة ومتجددة من برنامجكم محطات في موسمه 11. نحييكم بتحية طيبة ملؤها المحبة والتقدير عبر أثير إذاعة نور الإيمان وشاشة قناة نور الإيمان بتريم، تريم الغناء بالعلم والفضل والجمال. نلتقي بكم في هذا اليوم المبارك يوم الثلاثاء. مستمعين الأعزاء الكرام، عزيز المستمع الكريم، تمسك باليد التي تأخذ بك إلى الجنة ولا تفرط بها أبدا، فإن محبة الناس لك في هذه الدنيا تتفاوت بتفاوت مقاصدهم، فمنهم محب يحبك لمالك أو لجاهك أو لمصلحة ترجى منك، فإن تبدلت الأحوال وتولت الدنيا تركك ومضى وكأن لم تكن بينك وبينه مودة يوما. ومنهم محب يحبك لله وفي الله، لا يريد منك جزاء ولا شكورا، فإن تغيرت بك الأحوال وعصفت بك ضائقة الدنيا وجدته حولك يشد عضدك ويؤنس وحشتك، والله لن تجد في الدنيا أصدق منه، لأن حبل الود بينكما موصول بالسماء، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. لقد صدق من قال: الصاحب ساحب، إما إلى خير وطاعة يعينك عليها ويأخذك بيدك نحو رضوان الله، وإما إلى شر ومعصية فتسقط فيه وتضل عن السبيل. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إن أعظم خسارة وأكثر ما يتحسر عليه المرء يوم القيامة هو سوء اختياره لرفاقه في الدنيا، حينما ينكشف الغطاء ويرى المصير. فيرعاكم الله، ابحثوا عن أولئك الذين يزيدون من همتكم نحو الطاعات والعمل الصالح، الذين إذا نسيتم ذكروكم، وإذا ذكرتم أعانوكم. تخيروا صحبتكم اليوم حتى لا تنطق الألسن غدا بزفرة أليمة وحسرة قاتلة، حين يعض الظالم على يديه ويقول: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم محطات، ونبدأ على بركة الله أولى فقراتنا لهذا اليوم. فابقوا

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: في فقرة رشفة من كتاب أحبتي، رشفتنا اليوم من كتاب إسعاف طالب رضا الخلاق ببيان مكارم الأخلاق. هذا الكتاب هو من تأليف الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى، سليل بيت العلم والدعوة، وينتهي نسبه إلى الشيخ أبي بكر بن سالم. ومؤلف هذا الكتاب الحبيب عمر حفظه الله تعالى هو أحد أبرز علماء العالم الإسلامي في العصر الحديث، ومؤسس دار المصطفى للدراسات الإسلامية بتريم حضرموت، ويعرف بأسلوبه التربوي الراقي وتركيزه على تزكية النفوس وأخلاق الإسلام. أما الكتاب الذي سنرتشف منه اليوم رشفة هو كتاب إسعاف طالب رضا الخلاق ببيان مكارم الأخلاق، صدر عن الطبعة الأولى عام 1424 للهجرة 2003 للميلاد، وهو في الأصل عبارة عن مجموعة حلقات تلفزيونية سجلها المؤلف للقناة الفضائية اليمنية في شهر شعبان عام 1422 للهجرة، قام بإعدادها وتخريج أحاديثها مجموعة من طلاب دار المصطفى لتكون تبصرة للمسلم في طريق السلوك والأخلاق. يتألف الكتاب من مجموعة من الدروس التربوية التي تعالج جوانب شتى من الأخلاق الإسلامية، ومن أبرز محتواه مفهوم الأخلاق وتغييرها، تعريف الأخلاق بصفتها الصورة الباطنة للإنسان وإثبات قابليتها للتعديل والاكتساب، خلق الصبر، بيان معنى الصبر، أنواعه، الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى البلاء، وسبل تثبيته في النفس، أخلاق التعامل مع الخلق مثل الحلم والسماحة وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران، مقاصد القلوب، أهمية الصدق في القول والعمل وإخلاص النية لله عز وجل، وأثر الرحمة في القلب، الأخلاق الاجتماعية، نصرة المظلوم، إدخال السرور على قلوب المسلمين وإنجاز الوعد. ونرتشف من هذا الكتاب رشفة، نرتشف من حقائق الكتاب ما جاء في المفاضلة بين الصورة الظاهرة والصورة الباطنة للإنسان، فتبين بهذا أن الصورة الجسمانية لا تساوي في المنزلة ولا في المكانة الصورة الباطنة المعنوية لهذا الإنسان، فوجب على الإنسان العاقل المؤمن أن يصرف عنايته لتقويم أخلاقه والاتصافه بما أحب الله منه أن يتصف به. ونوصي أنفسنا بقراءة هذا الكتاب القيم

لكل من ينشد تزكية نفسه وتقويم سلوكه اليومي. فالكتاب يمتاز بأسلوبه العذب السلس الذي يلائم عامة الناس وخاصتهم، ويربط التعاليم النظرية بتطبيقات عملية تنتشل القارئ من غفلة الماديات إلى رحاب الأنوار البر.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة اختارها لنا الأخ أبو أحمد بابهير من مدينة تريم، تحمل عنوان وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إن التأمل في خلق الإنسان باب لا ينفد من أبواب الإيمان ومحور تتجلى فيه عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فهذا الجسد الذي نسكنه ليس مجرد هيكل عظامي، بل هو كون متكامل يعج بالمعجزات التي تعمل ليل نهار لحمايتنا وإبقائنا على قيد الحياة دون أن نبذل في سبيل ذلك جهدا. وفيما يلي أحبتي سياق بديع يكشف عن مكنونات هذه النعم الصامتة، معلومة ستجعلك تنظر إلى جسمك بطريقة مختلفة تماما. أنت لا تعيش بجسد عادي، بل داخل جسدك منظومة حماية دقيقة تعمل 24 ساعة دون توقف. سبحان الله، داخل جسمك يوجد ما يسمى الجهاز المناعي، وهو جيش ضخم من الخلايا والأنسجة مهمتها حماية جسمك وحياتك من آلاف التهديدات اليومية، من بكتيريا وفيروسات وأوبئة ومواد ضارة تدخل مع الهواء والطعام والملامسة. والأعجب أن هذه الحماية تعمل دون أن تشعر بها، ففي كل لحظة تدخل إلى جسمك كائنات دقيقة لا ترى بالعين المجردة، لكن الجهاز المناعي يتعرف عليها فورا ويبدأ بمحاصرتها وتدميرها خلال وقت قصير جدا. ومن أكثر الأمور المدهشة أن هذا النظام لا يكتفي بالدفاع فقط، بل يملك ذاكرة قوية، فإذا دخل ميكروب مرة واحدة وسبب مرضا فإن الجهاز المناعي يسجل معلومة كاملة عنه، وعند عودته مرة أخرى يتعامل معه بسرعة أكبر، وقد يقضي عليه قبل أن يسبب أي أعراض. كما أن هذا النظام موزع في كل أنحاء الجسد سبحان الله، ويعمل بتناغم شديد يشبه شبكة دفاع عالمية داخل جسم الإنسان. والأهم من ذلك أن الجهاز المناعي يميز بدقة بين العدو الغريب وبين خلايا الجسم السليمة، حتى لا يهاجم نفسه في الظروف الطبيعية. لو توقف هذا النظام لبضع ساعات أو دقائق فقط لأصبح الجسد بلا حماية أمام مليارات الكائنات الدقيقة المتواجدة حوله في الهواء والماء والأسطح، ولأصبح عرضة للعدوى بسرعة شديدة حتى من أبسط الأشياء التي نلامسها يوميا. وقلبك عزيز المستمع الكريم يا سبحان الله معجزة تعمل بلا توقف. هل تأمل

بتناغم مذهل، إذ يحتوي على نظام كهربائي خاص ينظم ضرباته تلقائيا، فينقبض وينبسط بشكل منتظم دون أن تحتاج للتفكير في ذلك، كما يتكيف مع حالتك النفسية والجسدية، فيرتفع نبضه عند الجهد أو الخوف ويهدأ عند الراحة والاسترخاء. والأعجب أنه يعمل ليلا ونهارا في نومك ويقظتك منذ أن كنت جنينا في بطن أمك وحتى آخر لحظة في حياتك دون توقف أو كلل. لو توقف القلب لبضع دقائق فقط لانقطع الأكسجين عن الدماغ، ولا بدأت الأعضاء الحيوية الأخرى بالتوقف تدريجيا. إنها نعمة عظيمة الحمد لله، نعيش معها كل لحظة لكنها تعمل بصمت فلا نشعر بها. أفلا يستحق البكاء الذي لم يتوقف يوما عن خدمتك أن تتوقف أنت لحظة لتشكر الله عز وجل؟ فتبارك الله أحسن الخالقين.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا عن الفوائد الطبية للثوم. يعد الثوم أحد أقوى العناصر الطبيعية التي استخدمت عبر العصور في الطب البديل، وتؤكد الأبحاث الطبية الحديثة أن الثوم ليس مجرد منكه للطعام، بل هو صيدلية متكاملة تعزز صحة الجسد وتقي من الأمراض المزمنة، كما يحمل فوائد خاصة للصحة الجسدية والعظام. ولهذا تشير الدراسات الطبية الموثوقة أن الثوم يقوي جهاز المناعة ويخفض ضغط الدم المرتفع ويحمي القلب والأوعية الدموية، كما يقلل من نسبة الدهون في الدم ويقي من هشاشة العظام. وإلى جانب ذلك فإنه ينشط الدورة الدموية، فقد ظهرت نتائج سلسلة من الأبحاث التي أجريت على البشر والحيوانات أن الثوم يسرع ويسرع من تدفق الدم في الأوعية الدموية، وله تأثير أيضا صحي على النساء، فقد أكدت دراسات أن تناول الثوم يمنع ضعف العظام وتأكلها خاصة عند النساء. والطريقة المثلى

0: لتناول الثوم ينصح بتناول الثوم طازجا ومفروما للحفاظ على كامل مركباته الطبية الفعالة. وللتخلص من رائحة الثوم يفضل فرمه وخلطه مع قليل من زيت الزيتون والملح، ويجب عدم الإفراط في تناول الثوم لأنه يسبب رائحة فم كريهة، كما قد يؤدي إلى تهيج المعدة، لذا ينبغي على مرضى المعدة تناوله بحذر شديد.
1: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
0: مستمعين الكرام، تعد الذاكرة القوية ركيزة أساسية في بناء مستقبل الطفل الدراسي والشخصي، ومع تزايد مشتتات الحياة العصرية يواجه الكثير من الآباء والأمهات مشكلة النسيان وتبعثر الانتباه لدى أطفالهم. لحسن الحظ فإن تقوية ذاكرة الصغار ليست أمرا مستحيلا، بل تبدأ من تبني خطوات عملية وسلوكيات صحية بسيطة نستعرض أبرزها فيما يلي. ممارسة الرياضة تساهم في تنشيط الدورة الدموية، مما يعزز تدفق الأكسجين إلى الدماغ ويساعد على تحسين الذاكرة وتفعيلها. النوم الكافي والمنتظم يقي الطفل من ضعف التركيز ويساعد على ترتيب المعلومات التي اكتسبها خلال النهار، مع ضرورة تجنب النوم الزائد الذي يسبب الخمول والكسل. تنظيم أوقات الدراسة بعيدا عن الوجبات، يفضل ألا يكون وقت المذاكرة قريبا من تناول الطعام، لأن الدم يتوجه بعد الأكل نحو الجهاز الهضمي لإتمام عملية الهضم، مما قد يقلل من التركيز والاستيعاب الذهني. الفهم للحفظ الصم، يجب مساعدة الطفل على استيعاب المفاهيم بدلا من التلقين المجرد، ويفضل استخدام الكتابة وصيغة السؤال والجواب لتثبيت المعلومة. كما يمكن تعليم أسلوب تقمص دور المعلم، بحيث يضع الطفل أسئلة حول ما درسه ثم يجيب عنها بنفسه. تقنين استخدام الهواتف الذكية، الحرص على عدم استخدام الهاتف المحمول إلا عند الضرورة، وإبعاده هو وأجهزة الاتصال الإنترنت عن غرفة النوم لضمان بيئة نوم صحية ومريحة. الغذاء الصحي المتكامل، تقديم وجبات غنية بالعناصر الغذائية الأساسية وتوزيعها بشكل متوازن على مدار اليوم. أطعمة تعزيز الذاكرة، الاهتمام بتناول الأغذية التي تحسن نشاط الدماغ مثل الأوميغا 3، الحديد، البقوليات، المكسرات. ألعاب الذاكرة والقراءة، تعويد الطفل منذ الصغر على قراءة القصص وممارسة ألعاب الذاكرة والذكاء، مما يساهم بشكل كبير في تقوية ملكاته الذهنية. الحد من مشاهدة التلفاز، تقليل أوقات الشاشات وتعويضها بأنشطة حركية ومهارات يدوية، لأن كثرة متابعة البرامج التلفزيونية تثبط نشاط الدماغ وتؤدي إلى التشتت وعجز الانتباه. الحوار البناء والاحتواء، التحاور الجيد مع الطفل ومناقشة أحواله اليومية يبني جسر من الثقة بينه وبين والديه، ويمنحه الشعور بالأمان والاستقرار النفسي، وهو ما ينعكس إيجابا على قدراته العقلية.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الكرام، في فقرة واحة محطات عددنا لكم باقي من المنوعات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. متفق عليه. يسن أحبتي المحافظة على السواك، خصوصا عند الوضوء والصلاة وقراءة القرآن، وعند القيام من النوم، وعند إرادة النوم، وعند تغير ريح الفم، ويسن في غير ذلك من المواضع المذكورة في كتب الفقه. والأفضل الإنسان يجعل له عدة أسوكة، لأن الشيطان حريص على تضييع السواك. كان الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل رضي الله تعالى عنه يستحسن أن يجعل مع السواك نحو منديل، لكي يعصر الريق المختلط بالسواك بالمنديل مع بعد الاستياك، لأن الإنسان عندما يستاك يبقى ريقه في السواك ويتراكم حتى تكون منه رائحة كريهة كما هو مشاهد. فلذا يستحسن عصر السواك بنحو منديل بعد كل استياك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 76 و600 للهجرة، قال الشافعي رحمه الله: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. انتهى من كتاب مقدمة المجموع للنووي. لا ولاية لمن لا يحافظ على الآداب. قال أبو يزيد البسطامي رحمه الله تعالى لبعض أتباعه: قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية، وكان رجلا مقصودا مشهورا بالزهد. فمضوا إليه، فلما خرج من بيته ودخل المسجد رمى ببصاقه تجاه القبلة، فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه، وقال: هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكيف يكون مأمونا على ما يدعيه؟ انتهى من كتاب الرسالة القشيرية. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، كما ورد في صحيح الإمام الترمذي. وعن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه النسائي في السنن الكبرى. بهذا مستمعين الأعزاء الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات. وكالة التيسيرات للحج والعمرة والسفريات والسياحة تعلن عن إطلاق برنامج حملة العمرة لشهري صفر وربيع الأول لعام 1448 للهجرة. سجل معنا الآن وتمتع بالخدمات المميزة التي تقدمها الوكالة: إرشاد ديني، فنادق سياحية مصنفة، مواصلات مريحة، تغذية في الطريق وطيلة أيام الحملة، هدايا للمعتمرين، شنطة صغيرة تحتوي على كتاب دليل المعتمر، وإحرام للرجال وطاقية للنساء، وماء زمزم. سعر الحملة 2000 ريال سعودي، مدة الحملة 20 يوما مع الطريق، 4 أيام في المدينة المنورة. وكالة التيسيرات سنوات من الخبرة في التفويج وسعي للتميز في خدمة ضيوف الرحمن. للحجز والاستفسار يرجى زيارة أحد فروعنا: المركز الرئيسي تريم السوق عمائر بهاني خلف شركة العمق للصرافة، فرعنا تريم عيديد بجانب دار المصطفى، أو التواصل معنا على الأرقام التالية: ثابت 461-932، كذلك 413-882، أو التواصل معنا عبر أرقام الجوالات التالية: 780-002-5546. كما يمكنكم الاتصال أيضا بالرقم 780-002-5596. وكالة التيسيرات، خدمتكم سعادتنا.

من هنا تفتح جامعة الوسطية الشرعية أبوابها لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الجامعي 2026-2027. برامج أكاديمية متخصصة، مناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، بيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، سيئون التفسير وعلوم القرآن، القراءات القرآنية. كلية أصول الدين سيئون العقيدة، الحديث وعلومه، فقه التحولات والدعوة. كلية العلوم الشرعية والقانونية المكلة، الفقه وأصوله، عدن الشريعة والقانون. كلية البنات تريم، الفقه وأصوله، فقه التحولات والدعوة. كلية الدراسات الإسلامية والعربية المكلة، الدراسات الإسلامية. تمتع بمزايا نوعية في جامعة الوسطية الشرعية، السكن مع التغذية بأربطة التربية الإسلامية، دورات تدريبية ومهنية، بيئة علمية وتربوية داعمة للنجاح والتميز. سارع بالتسجيل الآن وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي. للتواصل أو الاستفسار الاتصال على واتساب 736-509-123، جوال 781-511-886. جامعة الوسطية الشرعية، بناء إنسان لنهضة أمة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
1: السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نلتقيكم مرة أخرى في برنامجكم طبيب الدار، البرنامج الصحي. في هذه الحلقة سنتحدث عن مرض شائع ابتلي به الكثير من الناس هنا في حضرموت والوطن عموما وفي سائر أنحاء العالم. نتحدث هنا عن مرض السكري، هذا الوباء أو الداء الذي أصاب العديد من الأصحاء فأصبحوا مرضى، عانى منه الكثير. سنتحدث بكل تفاصيله وأيضا الحديث هنا عن أعراضه وأسبابه وكذلك مسبباته وطرق علاجه وطرق الوقاية إن أمكن. في هذه الحلقة سأستضيف الدكتور نبيل سالم مسعان، استشاري الأمراض الباطنة والأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. باسمي وباسمكم أرحب بالدكتور نبيل سالم سعان، أهلا وسهلا بك ضيفا علينا في برنامج طبيب الدار.
2: أهلا وسهلا، فرصة سعيدة جدا.
1: دكتور، مثل ما سمعت في المقدمة سنتحدث عن مرض السكري، هذا الداء العضال أجارنا الله منه ومن وللمسلمين بشكل عام من هذا المرض. مرض السكري، قبل الخوض في تفاصيله، ما هو تعريف مرض السكري؟
2: هو طبعا بكل بساطة مرض السكري يعرف أو يشخص الشخص عندما يكون في ارتفاع في معدل السكر في الدم عن المعدل الطبيعي، وهذا الارتفاع عن المعدل الطبيعي صاحب طبعا أعراض.
1: صحيح.
2: وفي هذه الحالة نحن ممكن نطلق على المريض عنده داء سكري في حالة ثبوت ارتفاع معدل السكر في الدم بالفحص، سواء كان صايم أو كان مفطر.
1: نعم.
2: ولازم يكون هذا الفحص على أقل مرتين منشان يثبت أنه المريض فعلا عنده
1: سكري.
2: طبعا نحن سوف نأتي للأرقام هذا لاحقا. نعم. لكن لازم نعرف أن هذا مرض السكري هو مرض يعني شائع المرة في العالم كله، يعني لو نعرف بس بلغة الأرقام أنه حوالي في WHO المنظمة الصحية العالمية كانت عندها تقريبا 70 مليون شخص مصاب، وتتوقع أنه في 2030 أنه يتضاعف هذا الرقم. فبصراحة مرض يعني شائع، وكل يعني كثير من الناس يعني في تقريبا في كل بيت أصبح الآن هذا الداء. فلذلك إن شاء الله بنأتي تفاصيل
1: طرق التشخيص. دكتور نبيل، أنواع مرض السكري نسمع عن الأنواع، حتى المشاهد العادي مثلا غير العامل الصحي.
2: أيوة.
1: والطبيب.
2: صحيح.
1: يتكلم عن أنواع، النوع الأول النوع الثاني سكر الحمل وما إلى ذلك.
2: أيوة.
1: على كم عدد أنواع مرض السكري وعلى أي أساس تم هذا التقسيم؟
2: هو بصراحة هو أصلا نوعين، التقسيم الأساسي نوعين، النوع الأول والنوع الثاني. كان أول يسمى النوع الأول النوع المعتمد على الأنسولين، والنوع الثاني النوع الغير المعتمد على الأنسولين. لكن لوحظ أنه في ناس حتى في النوع الثاني يعتمدوا في النهاية على الأنسولين، لذلك يسمى هذا التقسيم الأخير أنه النوع الأول والنوع الثاني. الميزة أنه النوع الأول دائما بيكون في الأطفال وسن المراهقين، يعني أقل من 18-16 سنة، والنوع الثاني دائما بيكون في العمر المتقدم، في الوسط والعمر المتقدم. فتقريبا أول تقسيم أساسي بالنسبة للعمر نفسه، بعدين يعني يدخل في التقسيم النوع الأول والثاني لا زال يدخل موضوع الأنسولين. فدائما الناس النوع الأول يعتمدوا اعتماد رئيسي على العلاج بالأنسولين، والنوع الثاني معظمهم على الأقراص.
1: نعم.
2: في أنواع ثانية طبعا، في نوع الحمل، يعني لما يكون عند الحوامل أقصد، يكون في عندهم أصلا سكري مخفي شوية لما
1: تظهر تحمل.
2: أيوة، لما تحمل المرأة فبعض الهرمونات تؤدي إلى ظهور هذه السكر. في ناس، في نساء تكون بس فترة الحمل، وفي نساء يظل بعدين معهم ثابت حتى ما بعد الحمل.
1: نعم دكتور، الآن سنأتي على مسببات مرض السكري، هل يمكن أن تعدد لنا أسبابه؟ مثلا شخص سليم يصل إلى عمر 30 إلى 40 دون تشخيصه بمرض السكري ودون أعراض، فجأة يشخص أنه مريض بالسكري، متى حدثت هذه الأسباب وكيف حدثت؟ إذا ما هي مسببات السكري؟
2: هو بصراحة مسببات، ما فيش مسبب واحد فقط، أكثر من مسبب. المسبب مسبب فيه وراثي، في مسبب وراثي يظهر في بعض الأشخاص.
1: نعم.
2: وفي مسبب بيئي، يعني المنطقة أو الحياة اللي يعيشها يعتبر هذا، وفي مسبب طريقة الحياة اللي يعيشها الشخص.
1: نعم.
2: وحتى أصبح الآن الوزن الزايد أصبح من ضمن الأسباب اللي ممكن تؤدي، فإذا هو ما في سبب معين خاص. وفي أسباب، في أسباب أكثرها معظمها غير معروفة إلى الآن.
1: نعم.
2: يعني ممكن فجأة الإنسان زي ما تفضلت إنه ممكن يصير عنده سكري، لكن بالذات النوع الثاني اتضح إنه الحياة، طريقة الحياة اللي يعيشها، الوزن الزايد، الحياة الرتيبة، هذا كلها، الجلوس في المكاتب أكثر، يعني الموظفين يعني يكونوا في مكاتب، فهذا كلها تؤدي ممكن واحد من الأسباب الرئيسية لظهور مرض السكر عند كثير من الأشخاص.
1: نعم.
2: يعني فلذلك ما في سبب معين ذاته، إذن الحياة الأساسية، الحياة هي نفسها ممكن الآن، والمناخ اللي يعيشه الشخص هو اللي يؤدي لظهور مرض السكر.
1: نعم. إذن الأعراض، الآن سنأتي على الأعراض، هل تحدث دفعة واحدة بالتدريج، وما هي أبرز الأعراض التي يمكن إذا ظهرت عند شخص سليم نقول أنه احتمالية وجود السكري عنده؟
2: هو الأعراض ممكن يعني تختلف صراحة كثير من شخص إلى آخر، لكن الأعراض العامة والناس اللي كل الناس تعرفها، الأعراض الأساسية والرئيسية هو العطش الشديد والتبول الشديد المستمر، وبالذات التبول أنه ممكن يصحى المريض، أهم نقطة أن المريض يصحى من النوم عشان يتبول، لأنه ممكن الإنسان في المناطق الحارة يكون يشرب كثير يتبول كثير، فما مش معناته أنه عنده سكري، لكن في أول عرض أنه يكون يقوم يصحى من النوم مرة أو مرتين، هذا أول بادرة، هذا واحد. النوع الأول أكثرهم يصيبوا بهزال، يعني ضعف عام أول بيصير عندهم لما يبين عنده سكري، وحتى النوع الثاني ممكن يصير عندهم، لكن النوع الثاني ممكن يكون العكس، السمنة هي نفسها ممكن تكون عنده مرض سكر، لكن الأعراض ممكن تبدأ حتى بأعراض يعني ممكن تكون غير واضحة، يعني ممكن يكون عنده بثور في الجلد،
1: صحيح،
2: في أماكن الظهر، نوع من الخراجات، هذا ممكن يكون عنده سكر، نوع التهابات المجاري البولية وبالذات التناسلية عند النساء والفتيات، وبعض الظهور بعض الفطريات.
1: نعم.
2: هذا ممكن يعني علامة من علامات أنه ممكن يكون عنده هذا السكر. شخص عنده جراحة يعني لم تندمل بسرعة، ممكن يكون هذا يشك أنه ممكن يكون عنده سكري. فكثير من الأعراض هذه أعراض عامة.
1: عامة. نعم.
2: لكن في أعراض يكون، لأنه في أعراض تكون حادة وفي أعراض تكون مزمنة.
1: مزمنة.
2: وممكن شخص ما يكتشف إلا عنده سكري إلا بالصدفة.
1: بالصدفة. كيف يعني؟
2: يعني مثلا واحد جاي يعمل عملية.
1: نعم.
2: فتعمل له فحوصات فيتضح انه عنده سكري. هذا يسمونه يعني يكتشف بالصدفة لما يجي المستشفى، او جاي بيتبرع، او جاي يعمل
1: فحص روتيني مثلا.
2: ايوه، اي حاجة، فهو ممكن يكتشف انه عنده سكري، ومشكلة بس ممكن يكون له فترة عنده سكر، سنة سنتين.
1: نعم.
2: ايوه، لكن بعد 3-4 سنوات ممكن يكتشف، وخاصة الناس ليهم ما يروحوا يتابعوا فحوصات دورية، وممكن يصير عنده سكر ولا عارف حاله، بل حتى بعضهم يصير عنده هزال ولا عارف انه عنده سكري. فإذا الأعراض بشكل عام تبدأ ممكن حتى من الجلد إلى أي عضو في الجسم، وممكن يصير، لكن فيه أعراض مزمنة، يعني يكون يعني مش يكون هو عنده أصلا سكري، فلذلك فيه أعراض ثانية مزمنة تكون موجودة عند الشخص هذا ربما نطرق لها لاحقا، هي نوع من مضاعفات السكر.
1: سناتي على المضاعفات وطرق التشخيص، كذلك أيضا العلاج المتاح لمرض السكري. طبيب الدار لا زال معكم، فقط نستأذنكم لنذهب إلى فاصل قصير ونعود بعده.

0: عدنا من جديد في برنامجكم طبيب الدار، والذي نتحدث فيه عن مرض السكري. في هذه الحلقة نستضيف الدكتور نبيل سالم مسيعان، استشاري الأمراض الباطنية والأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. قبل الفاصل لمن فاته المتابعة والمشاهدة، تحدثنا عن تعريف المرض، أسبابه، وكذلك تحدثنا عن أهم الأعراض التي يمكن أن تظهر على المريض ومن خلالها يعلم أنه ربما مصاب بالسكري. دكتور نبيل، مرة أخرى أجدد الترحيب بك. دكتور، الآن توقفنا عن الأعراض التي يمكن أن تأتي بشكل حاد غير المزمن وما إلى ذلك، هل يمكن أن تفصل لنا ثم تذهب إلى طرق التشخيص لمرض السكري؟
1: هو أهم حاجة ممكن في الأعراض الحادة هو غيبوبة السكر، وخاصة عند النوع الأول، وممكن يجي حتى بعرض يعني غريب، ممكن يكون أول مرة يظهر له، ممكن يكون عنده آلام في أسفل البطن شديدة، وهو أصلاً قد أصيب فترة بنوع من يعني المريض يصير عنده نوع من التراشل والقيء المتواصل وهزال، ولذلك ممكن إذا لم ينتبهوا له يعني الأهل والناس أنه ممكن يروح أقرب مستشفى، فممكن هذا يدخل في غيبوبة سكرية حادة. هذا أكثرهم، هذا حالتهم خطر تكون فوق. إضافة لأنه في أعراض الأخرى المزمنة اللي هي مضاعفات سكر، هذا مضاعفات سكر خاصة في النوع الثاني يعني كثيرة جدا،
0: سنأتي عليها. الآن طرق التشخيص،
1: طرق التشخيص صراحة التشخيص ربما يكون يعني بسيط جدا، هو عملية أنك تتأكد أن عندك سكر ولا ما عندك سكر، فما عليك إلا أن تكون فترة صيام، تكون صايم مثلا 8-12 ساعة، ممكن تعمل فحص. بعد ما تعمل فحص النتيجة إذا كان طلعت أكثر من 125 ملي جرام هذا عنده، فهذا يكون أكيد بعد أن يعمل مرة أخرى في فترة ثانية بعد مرور يومين أو أكثر، فتعمل فحص مشان تأكيد أنك عندك سكري. هذا ناحية. طبعا الأرقام هذا يعني ربما تختلف من
0: بلد لبلد،
1: من بعض حسب
0: أو مرجع.
1: أيوة بالضبط. لا مثلا في دول الخليج يستعملوا رقم الملي مول هذا، فممكن يصير عندهم الفحص من 6-11.
0: نعم.
1: يعني والنتيجة حسابها بسيط جدا، كل واحد ملي جرام ب 18 ممكن، مشان يقدر واحد يطلع على نتيجة أي شخص.
0: صح.
1: يعني والله واحد عنده 2 وممكن في 18 تعرف عنده السكري كم. إذا هذا إضافة لأنه ممكن تعمله أنت فحص وهو مفطر، يعني مش ضروري هو صايم.
0: صحيح.
1: وممكن تعمله هو مفطر، إذا كان أكثر من 200 يطلع، وممكن الفحص ممكن هذا دليل أنه في فترتين برضه مختلفة.
0: نعم.
1: وممكن هذا تقول أنه عنده سكري أكيد، خاصة بهذه الأرقام، لأنه في أرقام ما تحتها شوية فأنت ممكن تكون عندك القابلية أو أنك ممكن يصير عندك سكري إذا ما انتبهت لنفسك بالأرقام ما بين أكثر من 115 إلى 125، فهذا في هذه الأرقام اللي أنت بينها ممكن تكون أنت عرضة لمرض السكر إذا لم تنتبه لنفسك في عملية الوقاية.
0: صحيح. مريض السكري الآن سنتدخل علاجيا، تدخل علاجي سواء بالدواء أو بالغذاء، كيف يمكن علاج هذا المريض؟
1: هو صراحة بالنسبة لعلاج السكري أول نقطة وأول شيء بالنسبة لنا الغذاء.
0: نعم.
1: الغذاء، الحمية اللي يسموها الناس كلها يعني الحمية، فعملية الحمية هي أساسية في عملية تنظيم السكر، بغض النظر تأخذ أقراص أو تأخذ أنسولين. فلذلك يعني الآن في العالم كله مقسمين عملية الغذاء أنه ممكن خمس بس فقط.
0: نعم.
1: للحوم، والباقي يتقسم بالنصف ما بين الأكل المشاع. يعني نحن عندنا مثلا في حضرموت مش أنه ممنوع الأرز، وممكن يأكل رز وشعير وذرة وقمح كله، ما فيش مشكلة. هذا جانب نص، والنصف الثاني خضروات وفاكهة. فلذلك بهذه الطريقة ممكن واحد يقسم أول مرة أكله في عملية الغذاء للحمية من السكري.
0: نعم.
1: بس يأخذ بعين الاعتبار بعض الفاكهة اللي هي تكون فيها طعمها أكثر حلوة زايدة، فلا يتجنبها، يتجنب منها بعض الفواكه مثل المانجو، مثل الباباي، مثل الموز، هذا أمور يعني تكون فيها مذاق أكثر حلو. فلذلك يفضل الفاكهة الأخرى مثل التفاح، ممكن يأكل، ممكن يأكل البرتقال. وحاجة مهمة جدا، لازم يأكل ثمرة، ما يعمل عصير، لأن العصير ممكن يضطر يعمل ثنتين ثلاث مجموعة. فلذلك الثمرة نفسها يفضل أنه يتناولها ويقلل في اللحوم، ويأخذ ممكن يأكل رز، يأكل رز وجبة رز لا يأكل. والحاجة الحلوة مشان يكون يضبط نفسه، تعرف أن لما واحد يجلس فوق الصحن مشكلة، فلذلك
0: خاصة هنا في حضر مصر
1: وجبة معتادة، فلذلك لازم يخرج له صحن معين محزور وزيه بالمثل سلطة مثلا، سلطة من طماطم من خيار من خس، هذا ممكن. فلذلك لازم التوازن، هذا النقطة. النقطة الثانية، لا يأكل، ممنوع الأكل بين الوجبات عشان يضبط السكر. إضافة لطبيعة الأكل لازم الرياضة، جيب بعد رياضة مباشرة، يعني الرياضة ممكن المشي العادي، ممكن المشي لمسافات هي ممكن تحرق كميات عشان يوازن على وزنه. بعدين جي عملية أنت تحتاج إلى أنسولين أو تحتاج إلى أقراص، فإذا الناس يحتاجون نوعين، في ناس أنسولين وخاصة النوع الأول زي ما ذكرنا في بداية الحلقة، والنوع الثاني نوع الأقراص، في نوع منظم للسكر يأخذ بعد وجبة الأكل، وفي نوع علاج السكر الأساسي يأخذ قبل الأكل مباشرة. فلذلك إذا غذاء، رياضة، أقراص، وتنظيم وزن بشكل عام.
0: دكتور، أيضا بشكل سريع، المضاعفات التي يمكن أن تحدث لمريض السكري داهم العلاج.
1: المضاعفات أكثرها تكون موجودة في النوع الثاني، وتكون بعيدة المدى، يعني تأثر مثلا على الشرايين بشكل عام، والشرايين يتوقع في أي مكان ممكن تأثر عليه، سواء كان موجود في الدماغ، سواء كان في شرايين القلب، سواء كان في شرايين في الأطراف. فلذلك أول مكان ممكن يتعطل هو شرايين بشكل عام في الجسم. إضافة إلى الكلى، صراحة الكلى أول عضو أو أكثر عضو شيوعا بالإصابة أو فشل الكلى نتيجة إيش؟ مرض سكر في العالم كله، هذا معروف. وعندنا نفس الشيء، إحنا أول أكثر ناس مرضى الكلى اللي يغسلوا نتيجة مرض السكري. هذا أهم أماكن، إضافة إلى العين، واحدة من الأماكن اللي ممكن يفقد الشخص بصره بسبب، وأشياء الجسم بشكل عام كله يتأثر بعدم انتظام السكر. إضافة للأطراف، حتى الأحساس يبدأ التنميل، نسميه ممكن التنميل يبدأ، وهذا يبدأ أكثر التنميل وفقدان، وهذا كله بعد حوالي 8 إلى 10 سنوات تظهر كل هذه الأشياء. وكل ما كان الإنسان مضبوط، كل ما طالت فترة عدم الإصابة، وكل ما كان الإنسان غير مضبوط فصارت الإصابة آنية.
0: دكتور، في نص دقيقة وقت البرنامج انتهى. نحن الآن في شهر رمضان المبارك، العديد من الصائمين هم مصابين بمرض السكري، نصيحة في نص دقيقة للمصابين بالسكري في شهر رمضان؟
1: التمر لا يكثروا فيه كثير، ممكن أكثر حد زي ما وصى الرسول صلى الله عليه وسلم، ممكن 7
0: ثمرات.
1: وإضافة الابتعاد عن كل الحلويات الغير طبيعية، سواء كل هذا ممنوع كامل، ومعروف وجبة الناس اللي في عندنا بعض أشياء محلاة كلها، فيجب تجنبها، هذا كامل المفروض تجنب هذا الأطعمة المحلاة، فنعتمد على أشياء طبيعية، خبز، ذرة، قمح، شوربة، فيها كل الأشياء الخفيفة، وعدم الإكثار في عدد الوجبات. فممكن وجبة بسيطة تكون تشبعك، وبعدين بعد ممكن ساعة، بعد ساعتين يكمل واحد فطوره، إضافة للسحور ويكثر فيه السوائل. صاحب سكري لازم يكثر فيه السوائل، ونقصد بالسوائل الماء وإضافة إلى الأشياء الغير محلاة بالسوائل.
0: صراحة دكتور نبيل الحديث معك لا يمل أيضا، لكن وقت البرنامج محدود. توعدنا إن شاء الله أمام المشاهدين تجينا حلقة ثانية
1: إن شاء الله
0: للحديث عن أهم الأمراض
1: إن شاء الله. نسعد بهذه الأشياء ولو يعني توضيح بسيط، وشكر موصول للجميع.
0: شكرا لك أيضا على تلبية الدعوة. الشكر أيضا موصول لكم أعزائي. لقاؤنا يتجدد بكم بمشيئة المولى تعالى، حتى ذلكم الحين دمتم في أمان الله.
2: طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.

إنك لطيف لم تزل. من غيرك عز وجل. ولاطف بالعالمين. ربك بنا شر العداء. وخذهم وبددا. واجعلهم لنا فدا. وعبرة للناظرين. يا رب شتت سبله.

الثناء وذا العطاء وذا الغنى انت مجيب السائلين يسر لنا امورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوننا.

بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا سيد الرسول والحسنين.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: الحمد لله الأول الآخر، الباطن الظاهر، الحي القيوم، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، تعالى في علاه، فاز من عباده من امتلأ بتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى والخضوع له والتذلل بين يديه والافتقار والاضطرار في كل شان إليه. ولقد أرسل إلينا للتعريف والتاليف والتشريف عبده المصطفى محمدا بدين الحق والهدى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فاهتدى به من اهتدى، واجعلنا الله وإياكم منهم غيبا ومشهدا، وضل من ضل فوقع في الزلل والخطل، فلهم سوء الحياة وسوء المصير والمنقلب في يوم الهول الأهول. اللهم أدم صلواتك على مفتاح باب الرحمة والعلم ومعدن الحكمة والفهم سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن والاهم فيك واقتفى الآثار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأسرار والأنوار، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وكنا انتهينا فيما عرض الإمام أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شؤون هذا الإيمان واليقين، وأثبت أن الظاهر لا يمكن أن يناقض الباطن والباطن لا يمكن أن يخالف الظاهر، فما هو الاختلاف بين الظاهر والباطن؟ وبين لنا ونبه أن من قال أن الحقيقة تخالف الشريعة والباطن يناقض الظاهر فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان، بل الأسرار التي يختص بها المقربون بدركها ولا يشاركهم الأكثرون في علمها ويمتنعون عن إفشائها ترجع إلى خمسة أقسام، وكلها ليس فيها متخالف بين الظاهر والباطن، فبالشريعة والعمل بها تصح الطريقة وبالاستقامة على الطريقة يوصل إلى الحقيقة، ولا تخالف ولا تباين ولا تباعد قط، بل تلازم والتكامل. وذكرنا في المجلس السابق القسم الأول أن يكون الشيء في حد ذاته من المعاني والمعارف الدقيق تكل أكثر الأفهام عن دركه، ويختص بدركه الخواص، وذكر مثال لذلك إخفاء سر الروح وكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيانه، وذكر لنا أن الإنسان إنما ينتهي دركه مع نفسه وذاته وما يحيط به ثم يملك القياس عليها، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لعلكم السمع والأبصار لفيدتا لعلكم تشكرون. فصارنا نقتبس ونخزن ونتحصل على العلو من خلال هذه الأسماء والأبصار والأفئدة. فإيش من علوم حوالينا؟ أنفسنا ما حوالينا. فلذلك قال لا يدرك الإنسان إلى نفسه وصفات نفسه ثم بالمقايسة إلى يفهم ذلك لغيره. فلهذا إذا ذكر شيء من الأمور الخارجة عن مدى هذه المدركات عند الإنسان ما يستطيع يتفهمها، إلا يحتاج إلى ضرب أمثال وإلى قياس بأشياء ويعرفها من نفسه وما حوله. فهذا العلم الحادث القليل. لا يجوز أن يتعدى طوره وحده وأن يقابل به علم العليم الذي أحاط بكل شيء علما جل جلاله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون كما قال، لكن غرور الناس. فلهذا في شؤون صفات الحق تعالى ومعاني أسمائه وذاته العلية أمور بعيدة كل البعد عن كل مدركات الوجود وما فيه، لذا يختص بدركها أنبياء ملائكة مقربون صديقون. واحد. قسم الثاني ما هو مفهوم ولكن ذكر يضر بأكثر المستمعين، قال مثل سر القدر. فإن الكثير من الناس لما يسمع أن الخير والشر بمشيئة الله يروح يصلح لنفسه أعذار في الشر ويبعد اللوم عن نفسه ويقول بقضاء هذا المسكين ده يضر نفسه بنفسه. فلهذا لا يخوضون في أسرار القدر كثير ويعرفها أهلها، لا تصيبهم بغرور ولا بتعدي للحد ولا باحتجاج على الحق، ولله الحجة البالغة جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا فيغالطون أنفسهم بأنفسهم، وما في عاقل لا يفرق بين الحركة الاختيارية والاضطرارية، والحق أناط التكليف بالحركة الاختيارية، فلا معنى لإلغاء المسؤولية فيها قط، ولا سبيل لأن يتجاوز الحدود ويقول أن الإنسان هو الذي يخلق تلك الأفعال، بل والله خلقكم وما تعملون، وهو خلق أفعالك وخلق الاختيار لك، وعلى ضوء هذا الاختيار رتب التكليف من قبل. أمر واضح. ولكن كثير من أسرار القضاء والقدر لا يمكن الخوض فيها للعامة، كما يضر نور الشمس بأبصار الخفافيش، فينبغي يبعدوا عن نور الشمس. أوه ما هو نور، لا نور طيب. أوه ما هو صحيح نور، صحيح نور، لكن هذه أبصارهم ما تتحمل. خلوا لما يجي الليل يخرج من جحر يشوف، أما إذا أشرق نور الشمس لا عاد يشوف شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا إذن فمن كان بهذه الصورة وهو عقول عامة الخلق أمام هذه الحقائق العظيمة فلا تلقيها إليه. يقول سيدنا عيسى لا تقلد الجواهر أعناق الخنازير، ما حدش الجوهرة يعلقها في عنق خنزير، يعني ما تعطي الحكمة غير أهلها، ما تعطي العلم غير أهله فتضيعه، ولا تمنعوها أهلها فتظلموها، لا تظلموهم، لا تعطوها غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. ووقفنا عند القسم الثالث أن يكون الكناية عنه أوقع في قلب المستمع، فما يفصحون ويكنون لفائدة قوة الوقوع في القلب ليكون وقعه في قلب المستمع أغلب، كما ذكر بالمثل نفسه رأيت فلان يقلد الدرة في أعناق الخنازير، لو قال هذا يعطي العلم غير أهله وقعه خفيف، هذا يقلد الدرة كيف، فالبليد اللي فهمه يقول معه جواهر وعنده خنازير مدري فين يحط الجواهر فيها، لكن العقل متفهم يشوف هذا ما عنده جواهر ولا يشيل شيء ولا قدامه خنازير مال، لكن الرجال يأتي بجواهر العلوم يضعها في غير موضعها فيتنبأ، ويكون لهذا التنبؤ زيادة في الرغبة في العلم، ويكون للوقع أيضا أقوى في القلب، فيحب أن يصيغ مثل هذه الصياغة. يقول كنا به عن إفشاء العلم وبث الحكمة إلى غير أهلها، فهو التعبير عن المعنى بصورة، يجيب صورة وهو يعبر بها عن معنى. قالوا منه قوله صلى الله عليه وسلم إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة في النار، إذا عرضت الجلدة على النار تنكمش تنزوي مع بعض تمام، وإن المسجد لينزوي من النخامة، فالبليد الأبل هذا بيظن يظن يعني المسجد كما الجلدة كذا يرجع لحتى نخم فيه، جيت نخم ما يحس فيه في جدران المسجد ما هو هذا المراد، هذه كناية معنى أن روح المسجد كونه معظما ورمي النخامة تحقير، فيضاد المسجدية مضادة النار لاتصال أجزاء الجلدة فتنزوي، فهذا مثله يعني معنى، فلا يليق بك أن ترمي النخامة وسط المسجد محل التعظيم والإجلال والعبودية لله تعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع تعظم وتمجد. قال وقوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام يعني في الصلاة أن يحول الله رأسه ورأس حمار، فربما يظن لبلا أنه إذا رفع وسابق الإمام في الصلاة شكل الرأس حقه يتحول مثل شكل رأس الحمار. قال إن الغزالي ولم يكن هذا من حيث الصورة لكن من حيث المعنى في البلادة والحمق، يصير رأس ورأس حمار حمقته وبلادته تشبه الحمار، يقدم يسل يقول ما مو متقدم مع الإمام ولا بيسلم قدامه، وليش بالمعجل هذا حمار يعني مثل الحمار ما يعرف وين مصلحته وكيف يمشي وكيف فالبلادة اللي فيه جات في هذا يسابق الإمام وبعدين دليل ما بيسلم قبل ولا شيء فيه، وليه بالمسابقة هذه ها يفوت على نفسه ثواب الصلاة ثواب الجماعة، ومع قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، إذا ركع فركع وإذا سجد سجد، هذا يتقدم مع الإمام تدحين مأموم ولا إمام، فالمسابقة الإمام تحول الحال، فبهذا جاءت هذه الألفاظ. قال ويعرف أن هذا السر على خلاف الظاهر، كيف نعرف أن الكلام هذا على خلاف الظاهر؟ قال بأحد أمرين، إما دليل عقلي أو دليل شرعي، فنحتاج عندئذ إلى التأويل. أيوة، والأما العقلي بأن يكون حمله على ظاهره غير ممكن مستحيل عقلا، قال كقوله صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن هو مسلم، بعدين تشوف القلوب كلها وشي عندها أصابع ما شيء، أول أمر مستحيل في حق الحق في حق الحق سبحانه وتعالى أن يكون له جسد وأصبع أو شيء من المظهر، فهذا مستحيل عقل. نعرف أنه هذا الكلام كناية عن القدرة، عن القدرة والإرادة، يعني أنه تحت التصرف الحقي يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على، كما أنه في عالم الحس الذي يسهل عليك التحكم فيه وقهره تماما ما تستطيع تقلبه بأصابعك، فعبر عن قوة قدرة الحق وتسيير القلوب علمون الله يحول بين المرء وقلبه وأنه يتحشرون، فعبر بالإسبوعين صلى الله عليه وسلم، فهذا عرف استحالته بالعقل سواء، وإذا أراد أن يكني عن القدرة فبالكلام هذا يكون أعظم وقعا في تفهيم تمام الاقتدار، مثل قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول

ده الوجود مستغن عن التكوين، هذا قلت تكون. وش المعنى؟ عظمة قدرة الله وطوع الأشياء لإرادته، عبر بهذه الكلمة ليكون أعظم وقعا في عقل وذهن السامع، أنه لا يكون شيء إلا بأمره جل جلاله، وأن الكائنات طوع قدرته وإرادته، فعبر بكلمة كن. إنما أمرنا إذا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الله أكبر. طيب، أو نستفدنا أن الكلام على غير ظاهره من الشرع، بأن يكون جروع على الظاهر ممكن، لكن جروع في الشرع أنه أريد بغير الظاهر، مثل ما قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حليت ومتاع زبد ومثله الذهب والفضة، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكثه في حمله على ظاهر ممكن تسيل المياه من المطر وسط الوديان، ولكن ورد في الشرع لما أنا كما يقول بعض القرآن زي ما سمعنا هو القرآن، فسالت أودية والقلو بقدرها، قدر ما وعدت وفهمت أن الحق تبارك وتعالى. الله الله الله. وأن ما يكون من الكفر والنفاق مثل الزبد ويضمحل ويتلاشى ويبقى الهداية التي هدى الله بها وأدها هي النافعة، يمكث في الأرض، فيكون ضرب مثال بالظاهر إلى معنى باطن عرفناه من الشرع مما ورد. إذا علمنا ذلك يقول في مسألة التأويل هذه وحمل الشيء على غير ظاهره حصل إفراط وتفريط، واستقام أهل الهدى والنور والحق على أصل صحيح ما لا يقبله الشرع وما يقبله العقل أوله بما يتفق مع العقل والشرع، وما كان مقبولا لدى الشرع والعقل لا يحتاجون إلى تأويل ويبقى على ظاهره كما هو، فبذلك توسطوا وأدركوا المسلك القويم. وغيرهم قال في هذا تعمق جماعة حتى أول ما ورد من الميزان والصراط وغيرهما وقالوا أمور معنوية ثانية ما هي على ظاهره، قالوا هو بدعة تجري على الشرع في الشارع إذا أخبر بشيء على ما هو عليه حتى يأتي دليل أنه أراد به أمرا آخر، وإن لهم بالدليل وليس عندهم دليل إلا تحكيم عقوله، إذ لم ينقل ذلك بطريق الرواية ويجرى على الظهر غير محال عقلا ولا شرعا، فما يجوز تأويله من غير حاجة ومن غير دليل عليه. أيوة تمام.

0: وهكذا سيأتي إذن في كلامي توضيح لهذا المعنى والإسراف والاقتصاد فيه. يقول القسم الرابع أن يدرك الإنسان شيء جملة لكن يكون له إدراك غير هذا بالتفصيل بالتحقيق والذوق، فيصير الأول الإدراك الإجمالي كالقشر والثاني كاللب، مثل ما يتمثل في العين شخص ولكن في ظلمة أو بعيد، فإذا ارتفع الظلام اشرق النور أو قرب علمته ورأيته، فصار هذا العلم ما هو مثل العلم الأول، يختلف ازددت علما إيه، فيحصل نوع علم برؤيته من بعيد ورؤيته في ظلمة أنه شخص، لكن حقيقته وصفه ولونه وشو ما تعرف، فهذا علم إجمالي، لكن بعد ما يرتفع الظلمة أو بعد ما يقرب من بعيد شوفه وهكذا. ولما كان صلى الله عليه وسلم في غزوته في تبوك رأوا من بعيد شخص إنسان مقبل، قال يا رسول الله هذا شخص مقبل بعيد ما قدروا يميزونه، قال كن أبا خيثمة، فلما دنا قال هو أبو خيثمة يا رسول الله، وبعدين رأوا شخص ثاني مقبل قالوا يا رسول الله هناك سواد إنسان مقبل ما أدري، قال كن أبا ذر، فلما دنا قال هو أبو ذر يا رسول الله، قال يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويعيش وحده يموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة وحدة. في آخر خلافة سيدنا عثمان نفاه إلى الربذة فعاش وحده ومات وحده، لكن قال لأهله انظروا في الطريق فإن عصابة من المؤمنين سيمرون يحضرون جنازتي، فمروا جماعة فأشاروا عليهم جاءوا قالوا هذا أبو ذر هنا محتضر شلون، قالوا صاحب رسول الله تبادروا جاءوا إليه، فقال لهم أبشركم أنكم من المؤمنين بشهادة رسول الله، قالوا كيف، قال إنه قال لي يشهد موتك عصابة من المؤمنين أنتم العصابة، وبعدين ما عنده شيء يكفنون هذا، قال لهم ما أحد منكم يتولى تكفيني ولا زني وهو قد كان قاضي وإلا حاكم وإلا عراف وإلا كاهن، وما حصلوا لواحد شاب فيهم ما قد دخل في هذه الأشياء من قبل، هؤلاء كانوا من قبل الإسلام، فقال هذا يكفني في شيء من ثيابه بقي ما تمسونا شيء آخر من ورعه، وفاضت روحه ودفنه عليه رحمة الله تعالى. أيوة يقول فإذا رآه بالقرب أو بعد زوال الظلام أدرك تفرقة بين يومه بينهم بين إدراك الأول وإدراك الثاني، علم الأول علم الثاني، ولا يكون الآخر ضد الأول، له الرؤية الأخيرة بعد الوضوح ما هي ضد الأولى إلا زيادة وتمكين فيها، وهكذا الظاهر والباطن، بل استكمال له. يقول سيدنا بل للإنسان في بقية أحواله كلها وفي جماله ثلاث أحوال متفاوتة وإدراكات متباينة، الأول تصديق بوجوده قبل وقوعه، الثاني عند وقوعه، الثالث بعد تصرمه، ثلاث أحوال. كذلك علوم الدين منها ما يصير ذوقا فيكمل فيكون ذلك كالباطن بالإضافة إلى ما قبله، ولهذا يقول في هذه الأقسام الأربعة يتفاوت الخلق وليس في شيء منها باطن يناقض الظاهر. أيوة تمام، أقسام أربعة باقي واحد خامس، هذا الذي يرى فيه أن هناك ظاهر وباطن. يقول أن يعبر بلسان المقال عن لسان الحال، المقال القائل قول الجدار للوتد لما تشقني، قال سلمن يدقني. فواحد يجيب لي يقول هذا الجدار تحول إلى كما إنسان وتكلم بهذه الحروف العربية. وبعدين المسمار هذا جوب عليه البتت جوب عليه ما هو هذا المقصود، مقصود بيان الحال لسان الحال، عبر عنه بلسان المقال. منه قوله تعالى فقال الهوى للأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. أيوة البليد يفتقد يقدر حياة وعقل وخطاب وصوت وحرف، بصير عارف من ذلك لسان الحال. إنما قولي هذا شيء أن يقول له كن فيكون قالت أتينا طائعين. المدرك قوله تعالى وإن من شيء اللي يسبح بي حمده، العلم البصير أنه مورد بنطق اللسان كما قالوا وفي كل شيء لو آية تدل على أنه واحد. وقال تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، قال أما القاصرون وأهل البلادة فلا يفقهون أصلا تسبيح الكائنات والجمادات والحيوانات، أما المقربون والعلماء الراسخون فما يفقهون كنه وكماله، ويدرك كل بقدر عقله وبصيرته معنى لتسبيح الجمادات والكائنات بحمد ربها. وإن من شيء ليسبحوا بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأما أهل البلادة ما يفقهون شيء من التسبيح للجمادات والكائنات أصلا، وأما أرباب المعرفة فيفقهون نصيبا. أما الإحاطة بما انطوى في ذرة كل كون من تعظيم الحق، ولا العلماء ولا الملائكة يحيطون بها، في كل شيء ملأه بآياته جل جلاله وتعالى في علاه وسبب حمد ربه، فما يحيط على سبيل الله يفقه على سبيل الإحاطة شيء بأسرار كائناته فضلا عن صفاته فضلا عن أسمائه فضلا عن ذاته سبحانه وتعالى. ولهذا صار الكل تحت دائرتي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، يا رب زدنا علما. يقول وفي هذا المقام إسراف واقتصاد، فمن مسرف في رفع الظواهر حمل قوله تعالى تكلم نديهم سد رجلهم حمل على ذلك، وقوله جزيون يمشيتم أين قالوا انتقى الله ذي انتقى كله، وهذا كلام واضح بفصيح يتكلمون به في الآخرة لا إله إلا الله. والمخاطبات التي تجي من منكر ونكير، والميزان والحساب، مناظرات أهل النار وأهل الجنة، أن كل ذلك لسان الحال. قالوا هؤلاء مبتدعون تجرؤوا وأنكروا أمر داخل في القدرة يقره الشرع ويقره العقل ولا سبيل لإنكاره. وغلا آخرون في المقابل في حسم الباب حتى منع تأويل قول كن فيكون. بعدين وذهبت طائفة للاقتصاد، هؤلاء أهل الهدى والحق، فتحوا باب التأويل فيما يتعلق بصفات الله وتركوا ما يتعلق بالآخرة على ظواهر، لأنه لا استحالة فيه عقلا ولا منع منه شرعا، ومنع التأويل فيه. قال وهم الأشعرية، قال زاد المعتزلة في التأويل، أقروا بحشر الأجساد، زيدوا بتأويل الأشياء الأخرى والجنة واشتمالها على الملاذ المحسوسة والنار واشتمالها على جسم محرك، هذا أقروا به المعتزلة، وأولوا بعض بقية الأشياء لأنهم حكموا ما انتهت إليه عقولهم الحد الذي يستطيع عقولهم، فأرادوا أن يحكموا بأمر الشريعة ولو فسحوا عقولهم لتدرك أكثر لأدركوا، لكن هكذا جاءوا بعدهم الفلاسفة وزيدوا في التأويل وأولوا كل ما ورد في الآخرة حتى أنكروا حشر الأجساد وحولهم المسرفون. وبذلك كانوا يقولون على هؤلاء الذين أرادوا أن يغيروا نصوص الشرع المصون يؤولونها بتأويلات معنوية بثلاثة كفر الفلاسفة العداء إذ أنكروها وهي حقا مثبتة. علم بجزئي يحاطط علم الله بجزئيات الأشياء مقدرة، فهو أحاط بكل شيء علما، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لا يكون ولو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما. هم قالوا يعلم الجمل الأشياء، ما يعلم. من قال لكم؟ منين جبتوا هذا؟ والحق يقول أحاط بكل شيء، وبذلك كفروا والعياذ بالله تعالى. ما حكموا عقولهم، ما ندري بأعراض يقيسوا الإله. واحد منهم ما يقدر يفهم كل شيء، مخلوق ما روح لك ما يتعدى. وانتو الحين بغض تقيس الإله بكى، مجنون انت؟ وانتو أصلك ما لا شيء ولا كنت شيء. وعلمك وبعدين أرسل لك الرسول عند الكتب وحدثك بنفسه جل جلاله وتعالى في علاه. يقولوا علم جزئي حدوثه عوالم. يقول العالم إلا ده بعد ده بعد ده ده بعد إلى قدم. كيف إلى قدم؟ إيش إلى قدم؟ العالم كان معدوم ولم يكن شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء معه وهو أعلم عليه كان. قبل لا كل شيء قبل شيء كل شيء قبل. طيب إلى غير نهاية يا أخي، راحة العقول حقكم فين البداية إذن؟ مش بداية؟ وكيف جاء العالم؟ الأمر بالتسلسل الدوري هذا يحيله العقل، هم قالوا هكذا. بعدين قالوا لك حشر أرواح بس. ليه؟ لأنهم إمكانياتهم ما يقدرون يردون جسد وبغيروا يقيسوا الحق عليهم. وكمان الكافر قال كيف هذا عظم فتته قدام النبي؟ قال من يحيي عظام هرمي؟ قال الله تعالى أولم يرى الإنسان وأن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم. والعظم ذا اللي جبته من نطفة كون دود اللي فتته أنت، ما فيك ما فيك عقل؟ ها؟ وبعدين من يمنعنا وردوه اللي جيب؟ فإذا أخذ وضرب مثل نسي خلقه قال من يحيي العظام هرمي؟ قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. خلي بيعدوا أول كيف جاء هو، قل لي خلوه هو ذاك عظم قدامه كيف جاء، قل لي كيف جاء العدس، خلها بجساهل بيعود ما بيعود العدس، لكن هو كيف جاء؟ من مخزنك؟ من عندك؟ بقدر هذا ذل يكونه أول مرة ما عاد يقدر يرجع ثاني مرة ولا إيش؟ ثاني وثالث ورابع كما أراد جل جلال. قل يحييها الذي أنشأها أولا مرة وهو بكل خلق عليم. أنكروا حشر الأجساد فكفروا بذلك، يعني صنف من الفلاسفة الذين وقعوا في هذا فخرجوا عن طور الإيمان وخرجوا إذن وناقضوا العقل من حيث ادعوه، من حيث ادعوه. وكم يناقض العقل من حيث دعواه، وكم يناقض العلم من حيث دعواه، وكم يناقض التقدم من حيث دعواه، كم يناقض التطور من حيث دعواه. يدعون تطور يناقضون التطور، يدعون تقدم يناقضون التقدم. كم يناقض الخير من حيث دعواه، كم يناقض الصلاح من حيث دعواه. يدعي صلاح فرعون يقول على موسى اني اخاف ان ابدل دينكم ان يثير في الارض الفساد. شو يقول بيبعد الفساد؟ وشي فساد اكبر من فسادك؟ ندوب الفساد كله في العالم، صلحت استعبدت الناس وقلت انا ربكم الاعلى، وقلت بعدين ما علمت لكم من اله غيري، وين الفساد هذا؟ فهكذا كم يدعى، كم يدعى. والدعاوي إن لم يقيموا عليها بينات ابناؤها ادعياء. يقول حد الاقتصادي لا يطلع عليه الا الموفقون الذين يدركون الامور بنور الهي. فاصدق واتجه جل جلاله والزم بابه وتادب باداب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتقوا الله ويعلمكم الله جل جلاله. واما الذي ياخذ الامور من مجرد السماع فما ينتهي فيها الى حقيقه. يقول انكشف بهذه الأجسام الخمسة موافقة الباطن للظاهر، إذ رأينا أن نقتصر بكافة العوام على ترجمة العقيدة فهي أن تجد أنهم لا يكلفون غير ذلك إلا إذا كان خوف تشويش لشيوعي بدعة يرقى إلى عقيدة فيها لوامع من الأدلة من غير تعمق فلنورد تلك اللوامع ونقتصر على ما حررناه لأهل القدس لما كان في بيت المقدس وحرر قصيده حرر عقيدته له رسالة سماها القدسية إشارة إلى بيت المقدس وكتب هذه الرسالة وضمنها إحياء علوم الدين بعدين قال فمن أجل حماية عقائد العامة من التشويش البدع هذا يكفيهم فيما زاد على ترجمة العقيدة المتقدمة ترجمة عقيدة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدخل في بيان هذه العقيدة بالرسالة هذه الرسالة الرسالة القدسية الرسالة القدسية نسبة إلى بيت المقدس ونسأل الله يحفظ بيت المقدس وخلصه من أيدي المعتدين من اليهود وإعوانهم وأن يقيم في شعائر الحق والهدى والدين مستمرة إن شاء الله ويدفع البلاء عنا وعن جميع المؤمنين ويقول في وصف الحق تسبح كل الكائنات بحمده وهذا هو التسبيح العظيم الذي لا نفق منه إلا شيئا على قدر سعة مداركنا بإيمان وطهر ونقاء واستعداد فطري للفهم وتسجد إعظاما له عن تصاغره ولا يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها فهي ساجدات جميع وبقي العناد والتأبي عن السجود فقط من وجهين اثنين لا غيرهما الإرادة والاختيار المعطى للمكلفين من الإنس والجن بس هذا الذي يصير التأبي عن السجود والباقي ماشي كله ساجد حتى هو ذا هو نفسه الكافر اللي مرضي يسجد وتأبى قاعد تحت سماء من اللي قاعدوا تحتها ومكون من يدين ورجلين بأمر من ولو تغذية معينة من قبل ما يخلق ما يقدر يغيرها وما يعيش إلا على الأكسجين والهواء منين يجيبه طيب يا متقدم يا متطور يا ملحد بالحق تعالى هذا خالقنا الذي أمنا به خلق الأكسجين من أيام آدم والناس يستنشقونه وأنت الآن ما دام ما تؤمن بهذا الإله صلح لك شيء ثاني غير الأكسجين خلص استغني عن هذا حق ربنا هذا من قبل ما تخلق قديم بعدين موديل القديم من أيام آدم ها فشوف لك يعني حاجة جديدة كذا حديثة حديثة أنت من الحداثيين شوف لك حاجة حديثة خلي الأكسجين ذا أيام آدم يستنشقون أكسجين بلا عادنا من هذا شيء جديد جديد إيش جديد إيش موت يعني حتى الموت ما هو جديد مشكلة إيش يجيب لكم حتى الموت ما هو جديد أسرى قدوة مخلوق من قبله فهم ساجدون مساكين ساجدون ولكن كره أنا فاهم فماشي شيء يخرج عن طوعية السجود لله تعالى إلا الإرادة والاختيار المخلوقة في المكلفين من الإنس والجن بس غيره ماشي كله خاضع ساجد لله تبارك وتعالى لا إله إلا الله فالحمد لله كرمنا بالسجود له طبعا والله يكرمنا بالتحقق بحقائق ذلك فسبحانه من خالق ما أجله وأعظمه منش السحاب المواطري ومحيي بها ميتا من الأرض هامدان ومنبته من كل رطب وناضر نشوفه قدامنا من غيره يفعل ذلك إله إلا الله انزل من السماء ماء فانبتنا بحديقة ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شيئا إله مع الله أم من خلق السماوات والأرض وأنزلكم من السماء ماء الله الله الله الله ورافع أطباق السماوات عبرة مزينها بالنيرات الزواهري ونقول شيء تبدل شوية من النجوم ولا شيء خلونا نحن بس خلونا نحن على ما كانوا القدماء أنتم تقولوا القديم القديم يبغوا حديث بغينا شوية حديث في الجو قاعدين أنتم والقمر وتفتخرون الوصول لها القمر هذا قديم قديم جدا مثلا. هذا الآن في القرن الحادي والعشرين، قرن أيام التطور العلم. بعدين خلى القمر القديم، بغينا واحد ثاني ساعة شيء ثاني نصلح بأي اسم. قمر كفاية من قمر قمر قمر هذا قديم، يستدلون بالناس في العصور المظلمة أيام القرون السابقة. أيوة أنت حداثي الآن وجو الحديث. خلي القمر، بيخلي قمر بيخلي شمس، إيش بيصلح؟ مقهور أصلا ساجد، مقهور لحكم العلي الكبير. هو اللي أحد منهم صلح القمر، أحد منهم صلح الشمس، ولا يتصرف في شيء منها ولا أجزائها. مش كيف مقهورين ومتكبرين خاضعين وما متعالين. نحن هو، ما هو أنتم، هو جل جلال. ولم أرجع إليه بعدين، وكلن يعرف نفسه بعد ذلك. ما عرف الله، ولو ترى إذا ظالمون ناكسوا روسي من درب ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الحمد لله على نعمة الإسلام، ومجري الرياح الذاريات بما يشاء، ما حد يقدر يمسكها. وإذا هبتها، وإذا هبت، وإذا ما جات حد يقدر يدفعها. مجري الرياح الذاريات بما يشاء، وممسكي في جو السماء كل طائر، ومرسل أراضي بالجبال، وفيهما جميعا من الآيات يا رب باهري. في البحر كم من آية حار عندها، وسبح عظاما له كل ناظر. به الفلك تجري شاحنات بأمره، ولحم طري من نفيس الجواهر. وفي الحيوانات العواجائب فاعتبر، وفكر وعد بالطرف خاص وحاسر. كم في الجمادات الصوامت عبردون، لمعتبر مستيقظ القلب حاضر. فقد ملأ الله العواليم حكمة، وأشحنها بالمبدعات البواهر، لينظر فيها الناظرون فيعلموا بها قدرة المنشي لها خير قادر. خير سبحانه، ويستيقنوا أن لا إلها وخالقا سوى الله جل الله ربي وفاطري، وأشهد أن الله لا رب غيره. إله البرايا، عالم بالسرائر، مليك جميع العالمين عبيده، وفي قهره من صاغر وأكابر، وقوف على أبوابه يرتجونه ويخشونه عن ذلة وتصاغر. وأشهد أن الله أرسل أحمدا إلى الخلق طرا بالهدى والبصائر، فبلغ أمر الله تبليغ صادق، أمين شفيق، واسع القلب صابر، وجهد في الرحمن حق جهاده وشمره حتى رد كل مكابري. وأشهد أن الموت حق، وكل ما أتى بعده من بعث من في المقابر، وحشر وميزان ونار وجنة وجسر وحوض طيب الماء عاطري، لسيدنا الهادي الشفيع محمدين حميد المساعي كلها والمآثر، عليه صلاة تشمل الآل بعده مع الصحب من رب رحيم وغافري. وهذا خلاصة الإيمان والتوحيد والدين القويم. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي، كما جمعتنا هنا فاجمعنا بمن أحضرت ومن أسمعت في دار الكرام ومستقر رحمه في مقعد الصدق الذي قد أشرقت أنواره بالعند. يا لك من سنة والمتقون رجاله وحضوره. يا ربي أكرمنا، يا ربي ألحقنا بهم، يا ربنا يا ربي ألحقنا بهم، يا ربنا يا ربي ألحقنا بهم، يا ربنا يا ربي ألحقنا بهم، يا ربنا من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: كنتم تتابعون إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.
1: هذه المدرسة أورثت أن يوجد صفات في الذين عرفناهم من شيوخنا، أن أحدهم يعلم بحاجة ملحة عند أحد فيتكدر نومه وينزعج من منامه ويجلس يومين وثلاث حتى يقضي حاجته أو يتوصل إليها. وكان يصرح مثل هذا الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لمن يعرف ومن لا يعرف. يتعجب بعض الناس يوم رأى خارج من بعض أيام الحج وحمل مع بعض المتاع معه بيرجع لجده، مدلة ببعض الشباب انتهضوا وقاموا معه وما كان يتوقع منهم يقومون مع أحد، فقال له ايش قصد الشباب؟ راح الى واحد من متخبر وقول انت منين تعرف الشيب هذا اللي قمت معه؟ قال سنه طلعنا من حضرموت وجينا الى البلاد هذه ما حد يعرف نحن فيها، وشبه مشردين ومحتاجين ما نحن دارين نروح فين. وقال الناس دلونا على جينا بعد العشاء لعنده للبيت حقه. قال استقبلنا احنا بنفسه، رحبنا، لا يعرفنا ولا نعرفه من قبل، دخلنا لما كانوا قال راح تعشيت وعدهم، قال راح يجيب العشاء ويحمله بيده ويقدمه لعندنا. وإماكم قالوا جينا ما عندنا شيء وما درينا فين نروح، قال لهم هذا الورقة بكتب لكم بكرة إلى مدير الجوازات وتروحون تخرجوا لكم الإقامة من هناك وتستقرون في البلد، وانشي على نظرنا عمل في مكان بدلكم عليه. وخذ يسألهم عن أهلهم عن أحوالهم وكأنه والد لهم أو أب لهم أو قال من ديك الليلة عرفنا هذا سيد، ولهذا نحن الآن نحمل له هذا. قام انتهض وشلله وما إلى ذلك. بهذه الروحانية أقول هو المدرسة العظيمة الحضرمية النبوية الإسلامية الإيمانية. خرج يوم يريد مكة المكرمة، واحد سايق طايش من أهل العجرة من ساكنين مكة، جاء قالوا له افتحي شنطة بيحط شنطته بالورقة. قال قم شيل شنطة له. قال هو يحط أنا الراكب ولا هو الراكب ويحط شنطته مرضية. وحملها الحباب عبد القادر وحطها عدو يطلع ذيك الأيام على سيارة أجرة بغى مكة المكرم من جدة، حطها في الوراء وقعد يمشي معه يسأله عن حاله وأخباره ويتكلمه. وشافه شاب قالوا أنت تزوج؟ قال ما زوج. إيش فايدة من الزواج؟ كيف إيش فايدة من الزواج؟ قال النسوان اللي بغيتين حصلهن من دون زواج. وأخذ يتكلم معه ويتلطف معه ويحرك قلبه ويحرك إيمانه. ما عاد وصلوا إلى مكة إلا والرجال ثاني ووجهه ثاني وفكره ثاني. خرج من السيارة، خرج مسارع وفتح له الباب، جاب يخرج الشنطة. قال لا لا لا، فتح الشنطة وشل الشنطة بيده ودخلها لعنده وراح لعند أبوه في مكة. يقول واحد ركب معي اليوم قلب حياتي. ليش كذا؟ قال لي كذا. قم بروح أنا وياك. والأب فرح يعرف ولد هذا طايش ما خارج عن طاعتهم قبلتهم. قال قم من فين هذا؟ وراح بل المكان اللي أنزله يا مكة في مكة. دخلوا فرح بهم، رحبوه، عقد التوبة على يده وخطبوا للولد وصلح الولد ما يعرف الصلاة وصلى وقام. وهداية كبيرة وعناية، نموذج من نماذج أهل القلوب أهل هذه المدرسة إيش يحملون للناس وإيش يقولون.
0: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: لأن النجاح قرار تتخذه اليوم ومستقبل يبدأ بخطوات واضحة، جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية تفتح أبوابها للعام الجامعي 2026-2027. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، كلية أصول الدين، كلية العلوم الشرعية والقانونية، كلية البنات، كلية التعليم عن بعد، كلية الدراسات الإسلامية والعربية. تقدم الجامعة برامج أكاديمية متخصصة ومناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، وبيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. بادر بالتسجيل وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي وابدأ رحلتك إلى التميز العلمي. للتواصل أو الاستفسار الاتصال على

0: عندما أشد الحبل إلى طرفي وأنت تريد أن تشده إلى طرفي وكنت أنا قويا وكنت أنت قويا وافترضنا أنني تغلبت وأنت أيضا تغلبت، الذي سيحدث أن هذا الحبل سيقوم. وهذا معنى قول الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا، بناء على تصور أن هذا إله وهذا إله، لأن هذا الشيء يتمزق بين الإرادتين المتكافئتين، يتمزق بين القدرتين المتكافئتين، شيء معروف. إذن وهذا ما يسمى بدليل التمانع. إذن لا يمكن أن نتصور أن هنالك أكثر من إله واحد، وقد اختلف في أمر الخلق وعدمه، لا يمكن. لا إن تصورنا أن الواحد منهم يغلب الآخر، ولا إن تصورنا أن كل منهما سيكون قادر.
1: برنامج الإسلام في ميزان العلم يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 1 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 11 صباحا.

0: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
1: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهرا.

0: الإنسان إذا ما وجد السعادة داخل أسرته فلن يجدها خارج أسرته، لأن هذا مرتبط بما أراد الله وما فطر الله تبارك وتعالى عليه الإنسان. فالسعادة من داخل البيت مهم جدا، ينبغي أن يقيم الإنسان لذلك الآليات ويستخدم الخطوات المناسبة. كيف أكون متماسك مع أسرتي؟ كيف أكون سعيدا معهم؟ كيف أكون حسن التعامل؟ كيف أكون بشوشا؟ كيف أكون مبتسما داخل أسرتي في أشعر بالسعادة معهم ويشعروا بالسعادة ويشعروا بالسعادة معي؟ هذا أمر مهم جدا، ينبغي أن لا ينقله الإنسان إلى موت آخر، فإنه فيما بعد يترتب عليه أشياء لا تحمد عقباها. من غير شك أن الإنسان يكون له أصدقاء، يكون له أصحاب يلتقي معهم يتسلى، لكن لا ينبغي أن يفصل هذا الذي يقوم به ويمارسه مع أصحابه أن تفقده أسرته.
1: برنامج بيوت مطمئنة يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الأربعاء في المساء.

0: إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا مولانا محمد، صلاةً تفتح لنا بها الأبواب وتهيئ لنا بها الأسباب وتلهمنا بها الصواب، وعلى والديه وآله ومن والاه. أهلاً وسهلاً بكم في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست إشارات العارفين، ولا زلنا مع موضوع العصمة، هذا الموضوع الذي يهم كل سالك وكل سائر في طريق الله عز وجل وفي طريق أهل الإحسان، ولازلنا مع الآيات التي قد يفهم منها عدم الكمال أو عدم العصمة في حق سيدنا النبي، النبي الأفخم والنبي الأكمل، خاتم أنبياء الله وأكمل رسل الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويسعدنا أن نرحب وإياكم بفضيلة مولانا الشيخ خلدون الهيتي القادري من علماء العراق والباحث في الأزهر الشريف في الدراسات العليا. أهلا وسهلا بكم مولانا. أهلا وسهلا،
2: حياكم الله وبياكم.
1: لازلنا مع الآيات الواردة في جناب سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والآية في سورة النساء: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. هناك بعض التفاسير تقول أن الحسنة أنها الفتح والغنيمة يوم بدر، وعن السيئة أنها البلاء من العدو والشدة في العيش يوم أحد. هناك من يعزو أن السيئة هي صدرت من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فما هي السيئة التي يعني بدرت من سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بدر أو في أحد، حتى يقول أهل التفسير في بعض تفسيراتهم هذا الأمر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لم يرتكب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا قبل النبوة ولا بعد النبوة، ولا في معركة بدر ولا في معركة أحد ولا في أي فترة من فترات حياته ذنبا قط أبدا. بعض المفسرين قالوا: وما أصابك من سيئة يا محمد، للأسف الشديد، أي ذنب ارتكبه النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد وهو المعصوم الذي عصمه الله سبحانه وتعالى في أقواله، في أفعاله، في أحكامه، في أحواله، في كل شيء، هو الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم. فيعني لا تفسر الآية بهكذا، ونحن قلنا في حلقات سابقة أنه إذا جاء الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عدم ارتكاب الذنب أو عدم ارتكاب المعصية أو النهي أو الأمر، يجب أن ينظر أولا إلى مقام العصمة،
1: أن سيدنا النبي معصوم،
2: معصوم
1: لا يرتكب ذنب
2: أبدا من الصغيرة والكبيرة وتسلط الشيطان والهوى وحب الدنيا، معصوم من كل هذا صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نفسر الآية بما يليق بمقام العصمة. وكما قلنا في الحلقات السابقة، في بعض الخطابات على قاعدتي التي قررت

0: سيدنا جعفر الصادق عليه السلام ورضي الله عنه
1: رضي الله عنه.
0: إياك أعني واسمعي يا جارة، الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود به الأمة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو واسطة البلاغ، فالله سبحانه وتعالى يخاطب الأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل مثل هذا كثيرا في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هل طلق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه؟
1: لا، لم يطلقهم.
0: إذن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة. إذن سيكون تفسير الآية: وما أصابك من حسنة في يوم بدر أو في أي يوم من أيام حياتك، فمن أين؟ فمن الله. وما أصابك من سيئة، إن قلنا، إن سلمنا بأن المراد به أن المخاطب النبي، وما أصابك من سيئة على قولهم في يوم أحد فمن نفسك، أي من فعل أصحابك،
1: يعني فعل الأصحاب هم نفس النبي صلى الله عليه وسلم.
0: لأن بعض الصحابة الكرام قد خالفوا الأمر عندما تركوا مواطنهم ومواضعهم التي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يغادروها، فلما غادروا الجبل ونزلوا ليجمعوا الغنائم التف عليهم خالد ابن الوليد وحصل ما حصل. إذن فأي ذنب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا إذا سلمنا بأن الآية خاصة بمعركة بدر ومعركة أحد، وإلا فالآية عامة.
1: لا، يعني قاعدة عامة هي.
0: نعم، خطاب من الله سبحانه وتعالى لكل إنسان ولكل مسلم. وما أصابك أيها المسلم من حسنة ظاهرة أو باطنة فمن أين؟ فمن الله. وهذا يؤدي، هذا سيؤدي أن تعبد الله سبحانه وتعالى حبا وشوقا، لأن النفس البشرية جبلت على محبة من أحسن إليها. فحري بالعبد أن يحب مولاه الذي ما من حسنة أصابت هذا العبد إلا من الله.
1: ليس طيب استحقاق نفسي، يعني ليس بجهد منه.
0: طبعا أنت وإن يعني بذلت جهدا في طلب الحسنات، لكن من الذي وفقك لهذا الجهد؟ من الذي خلق فيك الفعل؟ وفقك للصلاة، وفقك للحج، وفقك للعمرة، ولم يوفق الغير إذ جعله يرتكب المعاصي. فإذا وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك أيها العبد من سيئة فمن نفسك، لأن الله سبحانه وتعالى قد بين لك طريق الخير وطريق الشر، أنت الذي اخترت الشر. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن أنت اخترت الشر فستحاسب على اختيارك. ومن ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم وهو العليم بأن من الناس من سيأتي ويفسر مثل هذه التفاسير.
1: تنزيه في هذه الآية نفسها.
0: طبعا في هذه الآية.
1: نعم.
0: ماذا قال؟ قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ثم ماذا قال؟ وأرسلناك للناس رسولا. ما دام قد قال وأرسلناك للناس رسولا، ليشير إلى مقام العصمة، أي لا تظن أيها المسلم أيها القارئ للقرآن بأن المقصود بالذي ارتكب السيئة هو النبي صلى الله عليه وسلم. لا، قال وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه الذي أرسله رسولا، وما دام قد أرسله رسولا فمن مقتضيات الرسالة العصمة، من مقتضيات الرسالة عدم تسلط الشيطان، من مقتضيات ومستلزمات الرسالة أن نفس النبي صلى الله عليه وسلم هي النفس الكاملة، هي النفس الراضية، هي النفس المرضية، النفس التي لا ترتكب السيئات. وأرسلناك للناس رسولا، والرسول قدوة وأسوة، فكيف يكون القدوة والأسوة مرتكبا للذنب؟
1: نعم.
0: القرآن ينزه النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الآيات،
1: كأنها إشارة تنبيه، يعني في آخر الآية. نعم. إياكم أن يعني تفكروا أن الأمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم.
0: طبعا، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم بأن هناك من يريد أن يطعن بعصمة النبي، وهناك من يريد أن يطعن بالقرآن، لأن الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم سيؤدي إلى الطعن فيما أنزل عليه.
1: نعم.
0: والطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم المرسل سيؤدي إلى الطعن بالمرسل جل جلاله وعمن نواله. فالموضوع خطير جداً.

0: في هذه الآية قالوا أن سبب النزول أن هناك يهودي رهن درعه عند أحد المسلمين، فلما جاء هذا اليهودي إلى المسلم قال له أعطني الدرع، فأنكر الأمر. فراح هذا اليهودي جاب عشيرته وراحوا لعند اللي عنده الدرع، فراح صاحب الدرع أخذ الدرع ورماه على بيت جاره.
1: نعم.
0: فراحوا اليهود قال لهم أنه هو كأنه عن بيت جاري، فلما اليهود راحوا لقوه عن بيت جارهم صاحب الدرع نفسه عشيرته استثقلوا هذا الأمر أنه يقال عنه خوان أو يقال عنه سارق أو أو أو، فراحوا يشتكون هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ليبرئوا ساحته. وإلى الآن القصة يعني تمام.
1: نعم.
0: القصة في التفاسير أن هناك من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدافع عن هذا الذي لم يوفي العهد ولم يوفي الذمة، وأن هذه الآيات أتت لنهي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يكون يعني للخائنين خصيمة، أي أن يدافع عنهم. هل هذا التفسير يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم ويعني وحاشاه أن يدافع عن الخوان؟
1: لا يليق بأن ننسب الذنب والمعصية والمدافعة عن الخائنين والمجادلة عن الظالمين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جعله الله سبحانه وتعالى حاكما وقاضيا بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية هي التي تدل على ما نقول. أما سبب النزول هذا الذي ذكروه فقد فنده الإمام الرازي.
0: فنده يعني نعم القصة نفسها فيها.
1: سبب النزول الذي ذكره بعض المفسرين وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتكب ذنبا بمجادلته عن قوم طعمة بن أبيريق ودفاعه عن هؤلاء ضد اليهودي اللي هو زيد بن السمين، قد ارتكب ذنبا لذلك قال الله سبحانه وتعالى واستغفر الله. أبدا، هذه الآية تدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بمنطوقها وبمفهومها.
0: بأين يا سيدي؟
1: طبعا قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. ما السبب يا رب؟ ما العلة من إنزال الكتاب؟ يعني واحدة من الأسباب، قال لتحكم بين الناس بأي شيء؟ بما أراك الله. لم يقل له بما ترى حتى نقول أنه حكم لهم بالبشرية، بل بما أراك الله، والذي يرى بنور الله سبحانه وتعالى والذي يحكم بما أنزل إليه هذا لا يحكم بالباطل أبدا. فإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. يقول مولانا الطاهر بن عاشور هذه الرؤيا عرفانية وليست بصرية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من هو صاحب الحق ومن هو الذي يدعي باطلا. ومن ثم هذه الرواية ردها الإمام الرازي، قال الرواية الصحيحة لما ذهب قوم طعمة ابن أبيريق ليبرئوا صاحبهم وليدعوا بأن اليهود قد ادعوا علينا ويعني أساءوا إلى سمعتنا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يدافع عنهم، لأن البين على من ادعى واليمين على من أنكر. النبي صلى الله عليه وسلم طلب البينة.
0: نعم.
1: واستدعى اليهود ليحكم بين الطرفين.
0: نعم.
1: فأنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا ليبين الحق على لسان نبيه
0: صلى الله
1: وليخبر صلى هؤلاء بأن الذي تجلسون أمامه قد علمناه، وهو يحكم بما أراه الله لا بما يرى ولا بما تنطقون أنتم وتلحنون في الحجة. فإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. يقول الإمام الرازي صدر الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وعجز الآية نهاية الآية ولا تكن للخائنين خصيما، فهذا خطاب من الله سبحانه وتعالى لقوم طعمة بن أبيريق، يقول لهم الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الكتاب إياكم وأن تجادلوا عن صاحبكم وأنتم تعلمون بأنه خائن، فإياكم حتى لا تؤخذوا بذنبه وبجريرته.
0: يعني سيدي نفهم من هذا أن في القرآن قد يكون الضمير يعود إلى شخص آخر في نفس السياق، دائما هذه قاعدة عامة،
1: يعني هناك اختلاف في عودة الضمير، وهناك انتقال من الخطاب للحاضر إلى الخطاب للغائب، وهناك انتقالات في الآيات القرآنية، فلذلك كانت بداية الآية خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ونهاية الآية خطابا لقوم طعمة ابن أبيريق.
0: ويعني هذا الأمر يقتضي دائما أن نبحث عن سبب نزول الآية والسبب الصحيح، يعني مثل ما حضرتك تفضلت في
1: أسباب النزول.
0: أسباب النزول قد تكون أساسا موضوعة،
1: نعم،
0: أو تكون غير صحيحة،
1: أو فيها زيادات، أو نعم، فيها زيادات قد تكون من الراوي نفسه. يجب أن نتأكد من صحة أسباب النزول، ومعرفة صحة أسباب النزول ستبين لك التفسير الصحيح. وبهذا نصل إلى التفسير الذي يليق بمقام النبوة، والتفسير الذي يوافق مراد الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم.
0: لكن يعني هون إذا طبقنا هذه القاعدة واستغفر الله، البعض يستخدم يعني المعنى هنا واستغفر الله في إثبات الذنب،
1: نعم،
0: كيف نفهم واستغفر الله؟
1: قال الإمام الرازي رضي الله عنه: واستغفر الله، أي واستغفر الله لقوم طعمة بن أبيريق، استغفر لهم حتى لا يؤاخذوا بتلك الجريرة، قد دبروا المكيدة والافتراء لليهودي. انظر إلى عدالة وعظمة الإسلام، حتى وإن كان المدعى عليه يهودي لكن الإسلام يسير مع الحق. لذلك قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بأي شيء؟ بالحق، والحق يحكم بالحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم حق وحكم بالحق، ولم يدافع عن المسلمين، بل أظهر الحق مع اليهودي ورد الحق له.
0: يعني هنا سيدي، يعني ماذا نستفاد من هذه الآية بالنسبة للقضاة؟ كيف يعني رسالة إلى القضاة؟
1: أحسنت. هي هذه الآية قال كثير من المفسرين أنها خطاب من الله سبحانه وتعالى لكل حاكم ولكل قاض يقضي بين المتخاصمين، أن يتبين ويدقق في المسألة حتى يصل إلى الحق. لأنه لم يقل الله سبحانه وتعالى لبشر خلقه قط أنك تحكم بما أراك الله إلا له، إلا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فواجب على القضاة أن يدققوا ويتأنوا قبل أن يحكموا، حتى يكونوا مع الصواب ويحكموا بالحق في أي مسألة تعرض عليهم. فإذا هو خطاب للأمة ولكل القضاة ولكل الحكام.
0: نعم،
1: نعم،
0: جزاكم الله كل خير. يعني لكن الآية التي تليها: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما.
1: نعم،
0: نفهمها بنفس ما فهمنا الآية التي سبقتها.
1: نعم، فهو خطاب لبني لقوم طعمة ابن أبيريق. لا تجادلوا عن صاحبكم وأنتم تعلمون بأنه قد خان الأمانة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب الخوان الأثيم. وفي نفس السورة هناك آيات أخرى تأتي بعد هذه الآية مباشرة تدل على الكمالات والحقيقة المحمدية. وإذا ما وصلنا إلى تلك الآية سنصل من خلالها بأن المراد في هذه الآية ليس النبي صلى الله عليه وسلم.
0: ما هي هذه الآية سيدي؟
1: في بعد ثلاثة آيات، بعد ثلاث آيات من هذه الآية، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. إذن ولولا في اللغة العربية حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، فحاول قوم طعمة ابن أبيريق أن يأخذوا الحق لصاحبهم ويجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بغير الحق، لكنهم لن يستطيعوا. لما؟ ولولا فضل الله، ففضل الله سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى سابقة للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف سبقت؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، فلما أنزل عليه الكتاب والكتاب فيه كل شيء، فقد سبق فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته على النبي صلى الله عليه وسلم من عالم الأرواح قبل خلق الأشباح. فقد سبق فضل الله سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم من عالم الأرواح قبل خلق الأشباح. ولما ولد النبي صلى الله عليه وسلم استمر الفضل الإلهي على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فشرح صدره وأخرج حظ الشيطان منه وعصمه من الذنب قبل البعثة وبعد البعثة، فحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخدع. قال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم. لا يستطيعون أن يضلوك وأنت المعصوم، أنت النبي، أنت الإنسان الكامل، أنت نائب الحق عز وجل في هذه الأرض، بدلالة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. قال وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. ثم ماذا قال؟ قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. هل نقول لمن أنزل الله سبحانه وتعالى عليك الكتاب والحكمة بأنك قد ملت عن الصواب وقد حكمت وكلا بالباطل وقد جادلت عن الخائنين؟
0: حاشا وكلا.
1: حاشا. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، ثم ماذا قال؟ وعلمك ما لم تكن تعلم. وما من صيغ العموم عند الأصوليين، أي علمك كل ما لم تكن تعلم. ثم ماذا قال؟ ختم الآية وكان فضل الله عليك عظيما. أي فضل لله سبحانه وتعالى ادخره وأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم. والله لا يعلم هذا الفضل إلا الذي أعطاه إياه.
0: مولانا نحن نقول يعني ما لم تكن تعلم،
1: نعم،
0: هذه يعني لفظ واسع عظيم،
1: نعم.
0: ما لم تكن تعلم، ما هو علم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ضوء هذه الآية؟
1: نستدل بهذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى قد علم رسوله صلى الله عليه وسلم كل شيء، لأنه لما قال وعلمك ما لم تكن، ما هنا من صيغ العموم بمعنى وعلمك ما لم تكن تعلم، أي كل ما لم تكن تعلمه قد علمك الله سبحانه وتعالى إياه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بحديث الإمام الترمذي لما قال رأيت ربي فقال لي بما يختصم الملائكة، على الحديث المعروف، فقلت يعني الله أعلم، فوضع يده بين كتفي وفي رواية بين ثديي وفي رواية على صدري، ثم ماذا قال؟ قال فتجلى لي كل شيء فعرفت
0: كل شيء،
1: كل شيء، وفي رواية فعلمت ما بين السماوات والأرضين، وفي رواية فعلمت ما بين المشرق والمغرب. إذن علم الله سبحانه وتعالى رسوله كل شيء، وهذا المعلم حاشا له أن يحكم بالباطل. ولكن نعتذر للمفسرين، قد يكون هذا من الذي دس عليهم،
0: كذب عليهم يعني بعد،
1: نعم،
0: انتقالهم،
1: قد يكون دست في كتب المسلمين كثير من الأشياء، وقد يكون هذا من باب جمع العلم، هم جمعوا جميع الروايات وهم يعلمون بأن المسلم سينزه رسوله ونبيه عن الذنب وعن المعصية وعن المجادلة عن الخائن،
0: من باب يعملوا أرشيف بس للمرويات، لكن لا يؤخذ بها.
1: نعم، فنحن نعتذر، نعم، عن هؤلاء الأكابر أنهم قصدوا ما ذكروه في تفاسيرهم.
0: جزاكم الله كل خير يا سيدي على هذه المعاني. يعني نشكر فضيلة مولانا الشيخ خلدون الهيتي القادر الباحث في الأزهر الشريف في الدراسات العليا، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله الذي لا تضل ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.

إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: النساء النساء انتبهوا، شوها فتنة على القادمة على الرجال من النساء، وأعداء الإسلام كيف بيتوصلون إلينا ماشي إلا بالنساء. قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. حرم الله علينا الخلوة بالنساء، لا يختلين رجل بامرأة ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لا يجوز لحد يلمس مرأة أجنبية، تلمسها ممنوع إلا محرمك فقط. ومن مس من لأن تزحم لأن تطعم بمخية في بدنك أو ما معنى الحديث خير لك من أن تمس امرأة لا تحل لك. لا يجوز النظر إلى النساء الأجنبيات، لا يجوز النظر إلى المحارم بشهوة، لا يجوز لحد. وعلى المرأة أن تتحجب حتى عن محارمها إذا كانت تخشى الفتنة منهم أو تخشى واحد عينه طويل منهم، لا بد تتحجب منه. هذا شرع الله، هذا دين ماشي فيه مراعاة لذا ولا لذاك، هذا دين الله، ولا شيء فيها تشديد ولا تعصب ولا شيء، هذا دين الله. فلا بد ننتبه، لا بد ننتبه من النساء، هذه فتنة قادمة علينا، لا بد إنسان يراعيها. حتى كلها عندنا الآن في أماكن وفي أشياء، كلها أشياء السوس يدب إلينا ونحن ما نحن غافلين. كل واحد اللي بيشوف ثيابه اللي يأكله مظهره ويلقيه، وأشياء اللي هي مرض ما حد دريمه، كما واحد فيه سرطان وفي مرض هو ما هو دريمه اللي عقب يظهر فيه بعد فوات الأوان، ما بيفيد شيء، لا بينفعك. وانت لا من سمح ما تنبيت من نفسك من أول الأمر. هذا عابد من عباد بني إسرائيل، هلا جبنا المثال هذا والإنسان ينتبه. قاعدنا في عمل في شغل في وظيفة عندك مرأة أو كل يوم أنت وياه، شو انتبه، كن على حذر. إيش هذه الدنيا بتطغيك تردك إلى الدار الآخرة في النار بعدين، لا بعيد منها، خري من هذا المكان. إذا كان في ضرر على دينك وضرر عليك يوم القيامة ابتعد من هذا المكان، ابتعد عنه. قالوا إن عابد من عباد بني إسرائيل، ما شاء الله من العبادة، حتى كان يستسقى به حتى يستشبه به، كان معه الاسم الأعظم، وكان يعتون إليه الناس يطلبون الدعاء منه، ويعني أنه كله مظهر من المظاهر. قال إبليس في جنوده، قال هيا شو نحبان الرجال يضيع، ما بنا يتمي على كذا، من منكم بيجيب خبر هذا الرجل، واحد من العفاريت الكبار. قال أنا له. قال فاذهب إلى عند الملك، بنت الملك الجميلة أحسن البنات، دخل فيها وصرعها، خلها قضاء مصروعة، يلا مصروعة الآن، بواحد يعالجها بواطبيب يداويها، ما حصل أحد أبدا. ياهو نفسه العفريت ذا قال لهم باتوا حد يداويها البنت ذي؟ قالوا نعم. قال شو فلان العابد في المكان الفلاني بيقرأ عليه، ولوا إليه هو دخل فيها ولوا عنده يقرأ عليها، خري العفريت منها وقامت البنية، قال ما بها شيء. هو ما شاء الله إنسان عابد ما شاء الله صالح من الصالحين ويقرأ ما شاء الله، وقراته فيها فائدة ذي، وريعه. قال دخلها ثاني يوم كذا هلا على الحال ذي، قالوا ما شاء الله بنرجع إليه، ورجعوا إليه وقرأ عليها وشفاها الله. ثالث مرة مع ردوها للعابد ويقرأ عليها، ماشي فائدة، ماشي فائدة أبدا، قرأ وقرأ وقرأ ماشي فائدة. قالوا من العفريت هذا، قال لا بتوها تداوى، خلوها أسبوع عنده، تجلس أسبوع عنده. شوف أنت الشيطان لا ذكي، لا تقاسونه مغفل كمان حلا يضحك علينا. قال خلوها أسبوع عنده، تجلس عنده أسبوع، وبعدين بعد الأسبوع بتشتري. ذهبوا إليه قال شو نحب أنا تجلس عندك أسبوع مشان تقرأ عليها كل يوم الأسبوع. قال أبدا ما بغيتها، مرة أجنبية لا تحلي ولا يجوز لي النظر إليها. قال تفضل تفضل، عمل معروف معها وشوفها كذا وشوفها كذا. قال بس خلوها في شقة. قال فإذا كان وقت صلاته وعبادته ما يدخلها الشيطان، فإذا تفرغ من العبادة والتلاوة هذا العابد دخل فيها الشيطان، كلها تسطرع المرأة كلها تتحرك. وذا الرجل ايش يلقيه هذه لي وبطاع للحال لي. قال يوم من الأيام شافها على حالة، نظر إليها فإذا جزء من بدنها مكشوف، رجلها أو شيء من بدنها مكشوف، خلاص ما عاد ملك نفس، وإنسان إلا شبك ضعيف وخلق الإنسان وضعيف، ما عاد ملك نفس، وهو عابد كبير يستجاب دعائه ومعه كذا ومعه كذا، ما عاد قدر. إيه لقاه وقع عليها والعياذ بالله تعالى. شوف الإنسان لا تستامن على نفسك، لا تقول أنا كنا صالح، أنا كنا عالم، أنا كنا كذا، لا تستامن على نفسك. انتبه، معك فلوس معك مال، انتبه، تقول ما أقدر، ما أقدر أحفظها، ما أقدر على شيء، شلوها من عندي. قال فوقع عليها. والآية والقصة هذه طويلة، حتى جاء وقاله الشيطان شوف يا ويلك منهم، حتى في الأخير قتلت تلك المرأة ودفنها ويا وهلها بعدين، وطلعوا على ما فيه وصلبوه وقالوا باتك يعني انك ينجونك من هذا الشيء. قال نعم. قال اسجد لي الشيطان. قل هلا شوف بالاخر، هاي شوف المعصيه بعد معصيه ومعصيه بعد معصيه. انسان ينتبه، ينتبه من امور دينه، هذه الفتنه على الناس وفتنه على الخلق. لابد الانسان ينتبه، لابد نرجع الى الله سبحانه وتعالى، ننتبه من انفسنا، ننتبه من اموالنا، من عيالنا، وننتبه من كل ما يخطر علينا. نحن مسؤولين عن كل شيء، كل درهم ملكته فانك مسؤول عنه يوم القيامه. يدخل الجنه الفقراء قبل الاغنياء ب500 عام، وذيلا محاسبين في الحساب طول الحساب. قال من شدة العرق اللي فيهم هذيل اللي يحاسبون، لو وردت 1000 بعير عطاشا لوردت رواء من العرق، بتشرب العرق حقهم كلها وترجع وهي ما شاء الله ريان. بسببها، بسبب العتاب اللي يحصلونه، بسبب الحساب وطول الحساب. وربي إن شاء الله ربي يقبلها على ما فيه إن شاء الله.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
2: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.
3: يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا.

0: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عصموا حفظوا ومنعوا، إلا بحق الإسلام، أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في أداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله، حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى، لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. يصمت بمعنى يسكت، فليكرم جاره، فليقدم له الخير ويكف عنه الأذى والشر، فليكرم ضيفه، أي يحسن إليه ويقدم له القرى وهو طعام الضيف. ويستفاد من الحديث حرص المسلم على أن يتكلم بما فيه نفع، وأن يمسك عن الكلام المحرم في أي حال من الأحوال. وفي الحديث إشارة إلى أن إيذاء الجاري خلل في الإيمان يسبب الهلاك، وفيه إشارة أيضا إلى أن إكرام الضيف من الإيمان ومن مظاهر حسن الإسلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن سعيد الجريري قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. قلت: صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. باب ما جاء في خاتم النبوة. عن علي بن حسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها، فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم، فغرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغرسها، فحملت من عامها.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله. فقالت: يا بني، لا تشتهيه اليوم. قال: بلى. اصنعيه لنا. قال: فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته، ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت، ودقت الفلفل والتوابل، فقربته إليهم فقالت: هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منزلنا فذبحنا له شاه، فقال: كأنهم علموا أنا نحب اللحم. وفي الحديث قصة.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. سبحان الله.

0: الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين الى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استولوا الصلاة، اعتدلوا، تراصوا، صلوا الأقدام. يرحمني يرحمني.

رحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

اللهم صلِّ وسلِّم.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بعداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما عظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله بأسماء الله بآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا رحمن الرحيم.

Amin. Amin.

0: مقتطفات من كلام الحبيب حسن بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: من قرأ الكتاب قال أنا ما حد كمان. قال قلبت إيش؟ قلبت الأمور اللي بتحصل الشهادة بها، ومن ما قلبت شيء. ما حول العلم جميعاً أحد لا ولو مارسته ألفا، إنما العلم بعيد غوره، فخذوا من كل علم دعينا كل شيء وفاتنا كل شيء يا أخواني. وهذا الحبيب أحمد بن زين إمام عظيم جمع بين العلم، ويقول ما من كتاب موجود في حضر موت إلا وأنا قد اطلعت عليه وقرأت. من وين اللي طالع منه؟ تبعوا كتب الإمام الحداد من قرأها كلها؟ جعلنا كتاب الفقه ونقرأ ونتعاون عليه ونأخذ العلم من هو عنده، من أي جنس كان، صغير كبير. العلم حكمة، حكمة ما وجدها الإنسان يأخذها، وليس مختص بصغير ولا بكبير ولا بأبيض ولا بأسود ولا بأحمر. شوفوا تراجمها لكم محمد بن علي بن أحمد الفقيه، أخذ عن هذا واحد في الصومال من هذا، من عن حد من الصومال أخذ عنه، ما قال ما بأخذ عنه. الحين سيدنا عبد الله الحداد أخذ عن بعباد وغيرهم كثير، أخذوا وأخذوا عنه وأخذوا منهم. خدي الكبر إيش هذا؟ نتأدب مع من أخذنا عنه، ونأخذ العزله ونحترمه ونحترم محينه. وميت يقول والدي في قصيدة لازم نعيب، من تكرمه بالعلم يرديك، من تشيد المبنى يهدمه، من سقيته عسل صافي من المر. يقول انت تلميذ؟ قال لما انا تلميذ كيف ماك تلميذ، ومن ومن قراك وفين قريت؟ من السلاج يبغي عليك.
0: مقتطفات من كلام الحبيب حسن بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: من رسالة آداب سلوك المريد للإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. وأما الرياء فيدل على خلو قلب المرائي من عظمة الله وإجلاله، لأنه يتصنع ويتزين للمخلوقين ولا يقنع بعلم الله رب العالمين. ومن عمل الصالحات وأحب أن يعرفه الناس بذلك ليعظموه ويصطنعوا إليه المعروف، فهو مراء جاهر راغب في الدنيا، لأن الزاهد من لو أقبل الناس عليه بالتعظيم وبذل الأموال لكان يعرض عن ذلك ويكرهه، وهذا يطلب الدنيا بعمل الآخرة، فمن أجهل منه؟ وإذا لم يقدر على الزهد في الدنيا فينبغي له أن يطلب الدنيا من المالك لها، وهو الله، فإن قلوب الخلائق بيده، يقبل بها على من أقبل عليه ويسخرها له فيما يشاء.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من أمراض القلوب العظيمة التي ذكرها الإمام الحداد في هذا الفصل الكبر والرياء والحسد. فالرياء هو التفات القلب لغير الله سبحانه وتعالى بطلب تعظيم أو احترام أو جزاء أو غير ذلك، وكفى بالرياء مذمة أن سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك الخفي، لأنه والعياذ بالله تعالى بينه وبين الشرك صلة في كونه التفات عن إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، ويخشى على صاحبه إن لم يتعافى منه أن يوقعه ذلك والعياذ بالله في الحجاب الكامل عن الله. والله سبحانه وتعالى قال الذين ذم الذين يراءون ويمنعون الماعون. ومعنى المراءة أنه ينشغل برؤية غير الله له، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. فالله تعالى بيّن لنا أن العمل الذي يرائي به صاحبه غيره تعالى أنه يذهب هباء منثورا، وأنه كمثل تراب على حجرة صماء جاءت عليه المطر فماحته كله والعياذ بالله تعالى، إشارة إلى أن صاحب الرياء لا ثواب له ولا أجر. وقد جاء أنه سبحانه وتعالى يقول أنا أغنى الشريكين عن الشرك، فإذا أشركت غيره ولو بقليل في عمل من الأعمال فإنه تعالى يترك حقه لشريكه، خلي هذا أنا واحد أحد فرد صمد لا أقبل إلا التوحيد وإخلاص القصد لي فقط. إذا علم العبد ذلك يعلم أن الرياء لا ينشأ إلا عن قلب لم ترسخ فيه عظمة الله. لو كان الله في قلبك عظيما جليلا كبيرا لما اشتغلت أصلا بسواه. فإذا كنت تعلم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعز ولا يذل لا يعطي ولا يمنع إلا هو، فما اشتغالك بغيره هذا؟ ما اشتغلت بغيره إلا لكون عندك نقص في معرفته ومعرفة قدرته وملكه ووحدانيته سبحانه وتعالى في كل شيء. هو واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. ولذلك ينبغي للعبد أن يعرف هذه الشؤون وأن يدعو نفسه للإخلاص. وقد جاء أن الإخلاص سر من أسراري أهبه من أشاء من عبادي. فاسأل الله تعالى أن يجعلك من المخلصين. والله تعالى أثنى على عباده المخلصين وعلى عباده المخلصين، وذكر ذلك في أنبيائه خاصة أنهم على قدم الإخلاص الكامل له سبحانه وتعالى في علاه. ثم أن الرياء على دركات، فهناك رياء صريح فاضح أقرب إلى النفاق، وهو أن صاحبه لا يقصد بالعمل إلا الناس. فهو لا يصلي مثلا، لا يصلي النافلة قطعا، ما عمره يصلي بعدية العشاء أبدا، ما عمره يصلي الوتر إذا كان وحده أبدا، لكن لما أنه في مكان مع الناس قام يصلي الوتر، وهو أصلا لا يصلي الوتر أبدا. لما صليت؟ والله أنا صراحة قدام الناس وكذا، يعني استحيت أن أنا ما أصلي مثلا صلى وما صليت أو شيء من مثل هذا. فهذا قطعا أنه ما صلى إلا لأجلهم، أو أنه أراد مصلحة من المصالح. فهؤلاء ما يقبلون في هذه الوظيفة إلا من كان يحفظ 5 أجزاء من القرآن. راح يحفظ 5 أجزاء لأجل أنه لا يقبلون في هذه الوظيفة إلا من يأتي بخمسة حفظها. راح قدم في الوظيفة، اختبره، قدم في الوظيفة، ولا عاد يراجع ولا يحفظ ولا همه، ما حفظ القرآن إلا لأجل هذه الوظيفة. هذا رياء ظاهر أقرب إلى النفاق والعياذ بالله. ولكن للرياء هناك خفايا، ولهذا سمي بالشرك الخفي. أن يكون الإنسان أحيانا لا يريد ولكن يحب أن يراه الناس ويحترموه، يفرح لما يشوفوه الناس وهو في عمل صالح فيحترموه أو يبادروه بالخير. فهذا رياء أقل حالة من الأول، ولكنه كذلك ينقص أجر الإنسان وهو على خطأ. وهناك ما ذكره الإمام الغزالي وقال: من أحمق الحماقة أن يشتري الإنسان الرياء الإخلاص لأجل الرياء. يعني يقول واحد يخلص، يقول أنا سأصلي بالليل وحدي ما يراني الناس، لأنني إذا اختليت بالله صليت وحدي سينزل علي نور، هذا النور سيجعل الناس يحبوني ويرون فيه النورانية فيميلون الناس إلي. هذا من الحماقة العظيمة، أنه يخلص ليرائي. عافانا الله تعالى من هذا الداء العضال، وجعلنا الله في سلامة منه إن شاء الله تعالى. نعم.
2: وأما الحسد فهو معاداة لله ظاهرة ومنازعة له في ملكه بينة، لأنه سبحانه إذا أنعم على بعض عباده بنعمة فلا شك أنه مريد لذلك ومختار له، إذ لا مكره له تعالى. فإذا أراد العبد خلاف ما أراد مولاه فقد أساء الأدب واستوجب العطب. ثم إن الحسد قد يكون على أمور الدنيا كالجاه والمال، وهي أصغر من أن يحسد عليها، بل ينبغي لك أن ترحم من ابتلي بها وتحمد الله الذي عافاك منها. وقد يكون على أمور الآخرة كالعلم والصلاح، وقبيح بالمريد أن يحسد من وافقه على طريقه وعاونه على أمره، بل ينبغي له أن يفرح به لأنه صار عونا له وجنسا يتقوى به. والمؤمن كثير بأخيه، بل الذي ينبغي للمريد أن يحب بباطنه ويجتهد بظاهره في جمع الناس على طريق الله والاشتغال بطاعته، ولا يبالي أفضلوه أم فضلهم، فإن ذلك رزق من الله، وهو سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء.
3: جل الله سبحانه وتعالى. الحسد صفة ذميمة، وهي صفة الشيطان. حسد آدم على ما آتاه الله تعالى من تكريمه وإسجاد الملائكة له، ثم إن هذا الداء أراد الشيطان أن يتفشى في بني آدم، فأخذ يوسوس لهم حتى نشأ فيهم هذا الحسد. وهو قبيح لأنه منازعة لله في إرادته. لو تصورت أن ملك البلاد هنا وسلطان البلد خرج نظام، فجئت أنت فخالفته وقلت له هذا النظام أنا ما أريد، نظامك هذا خطأ، هذا نظامك ما هو صحيح، هذا نظامك باطل، هذا نظامك ما يمشي عليه، فانظر ماذا سيفعل بك هذا السلطان والملك. أو تذهب إلى هذا الملك تقول له ليش عينت فلان وزير، أنا ما أوافق أنك تعين فلان، يقول لك ما شاء الله جزاك الله خير. فهذا في ملوك الدنيا الذين هم ليسوا بشيء وليسوا بمعصومين، فضلا عن يكونوا حكام حقيقيين. فكيف بالحق الخالق المتفرد بالإرادة سبحانه وتعالى في علاه، لا يكون في الوجود إلا ما يريد جل جلاله، الفعال لما يريد. فالذي يحسد كأنما يعارض إرادة الله. ليش؟ لأنك لما تستثقل حصول النعمة لأحد من الناس فكأنك تقول يا رب ليش أنت تعطي هذا، ما هو أنا ما أنا موافق، أنا ما عجبني أنك تعطي، من أنت حتى يعجبك أو لا يعجبك، ترضى أو لا ترضى، تريد تخالف إرادته. وهذا خطير، خطورته كونه منازعة للحق. ثانيا الحسد دركتين أو درجتين. الأول وهو أن يريد صاحب الحسد أن النعمة هذه تزول عن صاحبها. إنسان وجد نعمة في دنيا، في بيت أو زواج أو سيارة أو وظيفة أو منصب أو غير ذلك، ما عجبه، يود أنه يقلعه الله من هذا، وينقلع من هذا المكان، فهذا حسد خبيث والعياذ بالله تعالى، هذا من أخوان الشياطين. هناك حسد أقل من هذا وهو منتشر أكثر في الناس، وهو أنه لا يريد أن تزول النعمة ولكنها ثقيلة على قلبه، ما يفرح لما يشوف نعمة نزلت على أحد، ما يفرح، فلان ربنا أكرمه بشيء، يستثقل هذا، يشوف أنه يعني ما هو أهل لها، غريب أنه فلان حصل له كذا، عجيب أنه فلان يعني تزوج، كيف فلان ثقيل على قلبه، فهذا الاستثقال خبيث. طب فكيف إذا عرفنا هذا الداء واكتشفناه، وهو بين وواضح أنك تنظر في النعم التي تجري على الناس الذي حولك، خصوصا في من هو في مثل حالتك. ما بتحسد واحد أنت في أمريكا هناك، ما لي شك، غالبا ما يحسد الإنسان أقرانه أشباهه أمثاله، حتى تجد دائما النجار يحسد النجارين، اللاعب يحسد اللاعبين، العالم يحسد العلماء، طالب العلم يحسد الطلاب، لأنه الإنسان دائما بينه وبين أشباهه منافسة. فلذلك ينبغي الإنسان أن يحذر. فإذا وجدت من نفسك هذا الحسد، اعلم أن هذا مرض شديد، ربما يفتك بك إلى أن يظلم قلبك ويحجبك عن الله بالكلية، فإذا هذا مرض خطير. فماذا تعمل؟ عليك أن تلجأ إلى الله بالدعاء. يا رب أنا اكتشفت أنني مريض، ما في دواء، الأطباء ما عندهم دواء لي، ما في إلا أنت يا رب المداوي. تلجأ إلى الله التجاء المريض الذي عنده مرض خطير، ذهب إلى الأطباء ففحصوه وأكدوا له وجود المرض وقالوا له ما عندنا علاج، راح المستشفى الثاني الثالث، أرسل للغرب الشرق، ما في علاج. هذا الذي لم يجد علاجا عند البشر ماذا يفعل؟ ما معه إلا يشرب زمزم ويدعي ويذكر الله ويتوجه إلى الله، خلاص انقطعت به السبل إلا إلى الله. فالذي يجد في نفسه شيئا من هذه الأمراض ولا يلجأ إلى الله، يعني أنه كاذب في معرفته بوجود المرض، أو أنه أحمق شديد الحمق، حيث أن عنده هذا المرض وهو مبسوط. فهذا الأول. الدواء الثاني للحسد أن تذكر هذا الذي حسدته بالثناء عليه أمام الناس. هذا فلان ما شاء الله، الله يزيده، الله يزيده، ربنا يعطيه، حتى تمسح وساخة الحسد من قلبك. الثالث أن تدعو له بظهر الغيب، يدل على أنك صادق، يا رب فلان زده وأعطيه وأكرمه يا رب فوق هذا الإكرام، أنا قلبي خبيث استثقل عليه، يا رب اخزني وأعطيه، نظف قلبي من هذا الذي أنا فيه، وهكذا يتنظف القلب من هذا الداء. نعم. ثم ذكر ملاحظة وهو أنه أحيانا ربما سالك في طريق الله يصاب بهذا المرض، وهو أنه يحسد إخوانه السالكين. إذا وجد ناس والله واحد من إخوانه في الله رأى رؤية صالحة ما يفرح، فلان فلان قدمه الشيخ وقربه يستثقل، فهذا خطير. المفروض أنت تفرح، ألست تحب الخير؟ ألست تريد الله؟ إذا كنت تريد الله ألست تحبه، تحب ما يحبه؟ أليس الله يحب من عباده أن يقبلوا عليه؟ ثم أنك أنت يعني إذا ربنا أعطى فلان موهبة تظن أن ربنا خزانته كلها غلقت أعطاها فلان؟ هذا هذا هذا حال الحاسد، نسأل الله السلامة والعافية. طيب ثم كمل الكلمتين الأخيرة.
2: وفي القلب أخلاق كثيرة مذمومة لم نذكرها حرصا على الإيجاز، وقد نبهنا على أمهاتها، وأم الجميع أصلها ومغرسها حب الدنيا، فحبها رأس كل خطيئة كما ورد. وإذا سلم القلب منه فقد صلح وصفا وتنور وطاب وتأهل لواردات الأنوار وصلح للمكاشفات بالأسرار.
3: نعم، حب الدنيا رأس كل خطيئة، فإذا كل الخطايا وكل المصائب، وإذا نظرت للعالم اليوم الحروب النزاعات الصراعات قطائع الأرحام العقوق أكثر بلايا الناس سبب حب الدنيا، ولو صغرت الدنيا في عقولهم في قلوبهم لانحلت مشاكلهم كلها. فمشاكل الدنيا من حبها، ومشاكل الدين من حبها، فإذا هي رأس كل خطيئة. لأجل حب الدنيا يسرق، يختلس، يكذب، يؤذي، يتعالى، يترفع، يحسد. فإذا خرج حب الدنيا من القلب وصغرت ونظر إليها المؤمن على حقيقتها التي جعلها الله سبحانه كونها لا تزن عنده جناح بعوضة، وأن الله تعالى لو كان للدنيا هذه قيمة لكان عطاها نبيه وأحبابه من الأنبياء وأصفياءه من الأولياء، فهي إذن لا قيمة لها. إذا رآها الإنسان بهذا المنظر زهد فيها وذهب عنه كل رعوناته، وسهل عليه أن يتداوى من الكبر، أن يتداوى من الغش، أن يتداوى من الرياء، أن يتداوى من الحسد، أن يتداوى من الغرور. فإذا هي رأس الخطايا، والتعافي منها ليس بصعب، سهل. إذا نظر الإنسان إلى سيرة رسول الله وإلى أوصاف الأنبياء والأولياء وعرف أنها ليس لها شيء عند الله ذهبت من القلب وبرد القلب بالزهد فيها. أسأل الله أن يزهدنا فيها وأن يخرج حبها من قلوبنا. وللإمام الحداد دعوات عظيمة في هذا: اللهم أخرج من قلبي كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بي إلى معصيتك أو يشغلني عن طاعتك أو يحول بيني وبين محبتك معرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. هذا الدعاء لو واظب عليه المؤمن بالصدق واستشعار المعنى وطلب حقيقي من الله يعافى إن شاء الله من حبها. أسأل الله أن يخلقنا بأخلاق أنبيائه وأحبابه، وأن يخرج حب الدنيا من قلوبنا، أجعلها في أيدينا، سخر لنا الأسباب ويهيئ لنا الشؤون بمحض فضله. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

0: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الطاهر الأمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. نعود إلى الباء، وفي الباء باب نحن فتحناها اليوم، باب البر بالوالدين. الأب عندما يريد أن يتزوج، هذه أمور ربما لا يتذكرها كثير من الناس، وإنما تأتي مفروضة. يعني إيش؟ يعني إن أبوه وأمه يقولون له بغانا لك فلانة، وفي الأصح ربما تكون الأم تقول له بغانا لك فلانة بنت فلان طيبة زينة مدري إيش كلام كما هذا. وهذا رغم إنه الأم ما بتغشه، لكن قد يكون في عاطفة. أي معنى عاطفة؟ يعني إن الحرمة بتخت هذه بتها تعرس نفقتها على ولدها، بتخوها والقلب له حيط يهوى، وكل واحد يشوف بعين ما يشوف بعين الثاني. واحد قالوا له شوفك تلقي كذا وكذا وكذا وهذه حرمة بطالة، قال شلوا عيوني وقلبي يشوفوها بتحصلون هلا زينة. إذا المفروض إن الولد يعطى حق الخيار، يختار المرأة التي يريدها. والآن يعتمد على من يعتمد عليه، يوصفونه لياه يجيبون لياه، ما هو كما في الخارج. في الخارج نحن ما بغناها الطريقة دي. كنت مرة في المدينة المنورة سنة 56 ميلادية، كان عندنا واحد من بلد آخر ما بنسميه البلد لأجل ما حد يحنق من الحاضرين، وقال أنتوا يا الحضرموت تعرسون يابولكم إياها كسحة ويابولكم إياها عورة ويابولكم إياها طويلة ولا قصيرة سودة ولا بيضة، وقعد يبني الخرطان ذي تأخذونها ولا تميزون ولا تسهلون ولا تعرفون من هي ولا يجيبون لك إياها ولازم ترضى بها. قلنا لك إذا غلقت الهذوة حقك نحن بنسب ربنا هذه. قال كيف؟ قلنا لتوك الحين تقول أنت، قال قول كذا وكذا. يعني نحن يا الحضارة مغلطانين، لأن نحن نتزوج بدون أن نرى المرأة، نتزوج بدون ما نتمشى نحاول المرأة، نتزوج بدون ما نشوف جميع مفاتن المرأة، نتزوج بدون هكذا. تقول يقعد وياه في المقهاية ولا في مكان ولا في منتزة ولا على شاطئ بحر ولا في مكان في أماكن من أماكن هذا، من شان إيش؟ يجربها. هكذا عادت معظم الدول الأخرى، معظم المسلمين في المناطق الأخرى هذا عادتهم هم، ومقايسين نفسهم هم انهم اختاروا اختيار طيب بعد ما قلبها كما يقلب البضاعة، تلفزيون ولا راديو ولا جهاز ولا شيء ولا قماش شافوا عرفوا. وهذا من اكبر الاخطاء الموجودة عندنا الان في العالم الاسلامي كله تقريبا. ليه؟ لان المرأة، انا قد اشتغلت بالتمثيل، يعني المرأة تمثل انها مرأة طيبة، والرجال هو ذا الخطيب ذا يمثل إنه خطيب، ما من الخطيب ما من الفضل، خطيب يعني الخاطب الذي خطب المرأة. يقول إيش؟ يجرب يسوي نفسه طيب، يعني يقوم بدور تمثيلي كما حق المسرح، يجي نفسه زين وما هو زين، قد لا يكون زين، وهي تجي نفسها طيبة وقد لا تكون طيبة، كل واحد مثل أمامه. اتزوجوا بعدين انكشف المستور، يعني الأشياء اللي كانوا يخبونها على بعضهم البعض ظهرت، وظهرت طبيعتهم على حقيقتها. يعني إيش؟ قلت له يعني أنكم أنتوا اعتمدتوا على أنفسكم في اختيار الزوجة اللي بغيتوها، فكانت هذه النتيجة. قال إيه النتيجة؟ قلنا له كم نسبة الطلاق عندكم؟ قالوا نسبة الطلاق عندنا 30%. قلنا مع أن النسبة ذي أقل من الحقيقة، بنصدقكم 30%، نحن عندنا نسبة الطلاق 1 في 1000 إن وجدت، ولها سبب، ما هو في المية، 1 في 1000 ولا شيء طلاق. خلوا لي تشوفون ذي الأيام وتسمعون ذي الأيام، هذا حالة شاذة، ذي غلط حق الطلاق. طلاق كنا يعبر 10 و20 سنة و30 سنة ما حد يطلق، إلى درجة أن بعض النساء ما هندرياتها الطلاق شيء طلاق ولا ما شيء طلاق. انتوا اعتمدتوا على انفسكم وكانت النتيجة طلاق 30%. ونحن الحضارم لتقولون انتم تاخذون عورة ولا كسحة ولا سودة ولا بيضة، كذب ذا كله. تجي اختي ولا خالتي ولا عمتي ولا واحدة من اقاربي توصف لي المرأة بحيث انها لو كانت تعرف ترسم بترسمها رسم كامل قدامي، غاية انما اشوفها ولا المسها، بس توصفها لي وصف كامل، شعرها كذا ولونها كذا خشمها كذا عيونها كذا، تعطيني الصورة كاملة عنها. إذن عرفت المرأة، ما هي عورة ولا هي كسحة ولا هي على قدر ما وصف كامل. يجي إذن نحن قال ايه السبب؟ قلنا لهم بغيت بتعرف السبب امسك الخشب، يقولون أصحاب الكهرباء ذي اللي كذا بتطلع فوق مكان بتربط سلك ولا شيء، هان تخلي حديد تحت رجلك لأجل ما تنفضك الكهرباء، اطرح رجلك فوق الخشب وامسك الخشب يعني لا تقع لك ذرة. قال كيف؟ قلنا له ذحين أما أنتم اعتمدتوا على أنفسكم وهذه النتيجة، أما نحن اعتمدنا على الله. قال ربي في القرآن وجعل بينهم مودة ورحمة. المودة والرحمة دي كما يدخلون الكهرباء في الدار، أرت ونار لابد منها. رب العالمين بعد الدخول، بعد ما تفتح باب الغرفة وتدخل لعند الحرمة، إذا المرأة اللي عادها اللي جديدة ما تعرفها، يربط لك رب العالمين سلك المودة وسلك الرحمة. إذا مودة ورحمة جاءت من عند الله، لماذا؟ لأن احنا اعتمدنا على الله. قل يا رب احنا بذلنا جهدنا وخطبنا وتخبرنا على أهلها وشكلها وأخلاق أمها وأخلاق أبوها، لأنه تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، كل ذا لقيناه نحن، لكن الباقي عليك يا رب، كله عليك. فقال الله سبحانه وتعالى أنا بجعل المودة والرحمة بينكم. دخل عليك إلا للمنزل حق العروس، قفلت باب منزل العروس، جاءت المودة والرحمة إلى قلبك وقلبها، خيطين مربوطة من المودة والرحمة، بحيث إنه لا سمح الله لو مات العريس الصبح بتبكي عليها البنية هذه اللي عادة ما تعرفها أبدا، ولو ماتت العروس بيحزن عليها وبيشتق عليها وبيتأثر، لأنه ربي ربط بينهم المودة والرحمة. فما دام الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، يجب علينا أن نحن نثق في الله سبحانه وتعالى. لكن على المرأة لا تتدخل، على العاطفة لا تتدخل، تقول دي بنت أختي من بياخذها، نفقوها على ذا، إيه اللي يحصل بعد مدة؟ يقول أنا يا أمي هذه المرأة ما لها نفس عندي أبدا، زينة من أحسن ما يكون، لكن أنا ما بغيتها. يرجع إيش؟ يرجع طلاق، وعندنا بعد الطلاق تو قطيعة مع تدخل تتقاطع أنت وذيلة بلوة. ليش ما تخليه يختار هو؟ إذا اختار هو وقال بغيت هذه الحرمة، خلاص ذنبك على جنبك، بكرة قال بغيت، من قالك؟ حد غصبك؟ ما حد غصبك. أما إذا كان أنت غصبته ولا أبوه غصبه، بغيت مرة شوف هذه ولا شوف، أنا ما نراضي عليك، هذا كلام غلط. لا تتدخل الأب والأم في كل حاجة، شي لك أنت اللي هو اللي بيجسيها ولا أنت؟ قال أنا هو بيجسي. قال خلاص خلوه يختار، علبوه بعدين اختار ما يريضته، سمع صدي. فإذا مسألة الاختيار الزوجة هذا مهم جدا، وهذا كثير من الناس يهملونه، أو يقول لك انا ما استانست، يقول لابوي قليل مال الحين، الا كلهم يستانسون يطمرون في المساجد، ما عاد ما يستانس، يقول لهم ما بغيت. لا اقول، قال على اي حال المفروض ان يكون للزوج راي في هذا الموضوع، وايضا في مقابل ذلك البنت لازم يكون لها راي في الموضوع ويكون لها علم بالموضوع، ما هو تظلمونها. خلاص انت ما هو دخل شيء ذا زوجك، خلاص حكولها مدريه وقالوا له خلاص ذا زوجك ذا هو بوتين لا بوتين، صبري عليه، تصبر عليه، اما انها تموت من القهر او انها تظلي تتعالج وياه ويظل الشيطان حاضر بينهم. لا خلوا، لابد ان تاخذ المراه، يكون للمراه راي، البنت يكون لها راي. وذحين البنيات ما عاد حق اول ذاك، يوم تدخل غرفه النوم هذه تنتفض ترتقل كلها لما ينطب الحزام حقها من الفزع، ذي مع أحدهم ذا؟ لا لا، الحين عندنا بنات فوق العشر بقليل أو في 10 سنوات يعرفن ماذا يفعل الزوج إذا دخل غرفة النوم من الألف للياء، مع لها شيء بقعة كلها مكشوفة الحين ظاهرة، مع بتين بتقول كوكي العرس حق أول ذلة أول ما هم دارين حتى ينقطب جلده وحتى ينقطب حزامها من الخوف، ما هي داري مقبل على رجال لا تعرف ولا يعرفها، بيطلب منها حاجات ما بدأ حط طلبها منه، غايتهم يقولون لا شيء ما ندخلش على الرجال، وانت اللي يقول ايش فيه قولي مرحبا والعون بس، ولا زيد على كلمة ما دعين يعرفن كل شيء. وقال شوف الزوج كذا وكذا، ويعرف ان العائل حق الحيض بنات عمر 8 ولا 9 سنين يقول عندك بيقع مالش صلاة ها، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كنا نحن ونحن كبار والله ما نعم دارين إيش هذا وإيش هذا. لذلك هذا الاختيار لابد منه، ولما تختارت حنبة قبل الاختيار وبعد هذا كله يجب عليك أن تستعمل حاجة مهمة جدا، آهي تعطي المرأة ذي البنت اللي بتروح إلى بيت غريب درس، بتروحين إلى دار غريب، الدار الغريب هذا عمش ما هو كما أبوش، خوش ما هو كما صهرش، خالتش ما هي كما أمش، صهراتش ما هي كما خواتش. لازم تروح من هناك وهي فاهمة أن الوضع بيتغير وأن المعاملة ماشي يا كبشي يا برودي بيقع، لابد إلا بيقع معاملة. وإيه المطلوب؟ المطلوب أولا منا نحن آباء البنات أن إيش؟ أن نعلمهن ما يجب عليهن من إيش؟ من خدمة الزوج، هذه وحدة. الشيء الثاني خدمة البيت، وقدم عاشي شغل في البيت الحين العاد تنزح من البير والعاد تطلع قربة على كتفها، حتى الرضيح يرضحون الرجال ويجيبونه لهن، والطحين يجيبونه لهن ويبونه كل شيء، اللهم مكنسة تمسكها وتنظف المكان وفارش تقبضه وترده إلى

0: محله عاشي كل شيء كل شيء الآن ما شاء الله توفر للنساء. يعني نساء قبل 60 سنة كان كل شيء عليهن، والحين نساء حقنا حق الأيام هذه ماشي عليهن أبدا اللهم. لذلك يجب عليها أن تعلمها هذا، هذه واحدة. تعلمها حاجة ثانية خصوصا بعد ما ظهر التليفون والجوال ذا قليل، حوش بها زوج قال له يا امي قطب قلبي الزوج هذا يعالجني من دري ايش من دري ايش من دري ايش، انا لو تعبان بين عندكم. لا لا لا لا، حطي ريلش على البريك مسكين وانت ريضه، خلي شفو الهواء، خلي الحماقه، كل شيء بتحلقين منه ما بتعيشين مع احد ابدا لابد. هذه وحده. الثاني انه السر ما يقع بين الزوج من الزوجه لا سمح الله من خصام، لابد ايش؟ لابد أن يحلونه فيما بينهم، ما يتعالقون، ما هو عند أبوها، ما هو ألو يا أمي ولو يا أبوي، ولا هو ألو يا أمي ولا يا أبوي، لا ماشي، إنما يحلونه يوم يومين 3 أيام ما حد داري بشيء، يتعالقون وحدهم. ولذلك العقاب حق القرآن قال وهجروهن فين في المضاجع، ما قال اتصلوا بأهلكم اشتكوا عند أهلكم، إذا تعالقت العاد تقرب عنده، خله خله هي بعدين بتحط راسها على الحق. الظلم حرام، لا تظلم المرأة، من حصل المرأة يويد داس على أبوها، من حصل المرأة تتكلم من خشمة صبر عليها، ما هو كذا. عاملوها بالمعروف، بالمعروف يعني ما يتعارف الناس عليه، عاملوها بالطيب بالطيب، اصبر عليها فيما يتعلق بأمور الدنيا. الحين نحن نصبر عليها مسكينة ما قامت تصلي، والله مسكينة زحفان البارح بيتت يا وخالق قطبوا قلبنا غبستي حجم دي، خلوها تنام. هو ذا الممنوع، هو ذا الممنوع نلقيه نحن نصبر عليها. لكن غلطت كلمة، زلت لسانها بكلمة اصبر عليها. سيدنا عمر بن الخطاب قال اصبر على مرتي 70 غلطة في اليوم عسى من نسوان الحين يركبن على الرجال، يقول حسين الفقيه قال. على أي حال هذا سيدنا عمر يقول هذا وضربه مثل سيدنا عمر لأنه كان شديد في معاملته فيما يتعلق بالدين. إذن واجب على الحرمة والرجال أنه كل واحد يتعلم طبيعة أخوه، إيه اللي يشق عليه، شق عليه كذا وكذا، لا تجيبه أنت، لا تقول السود أنت سود، أنت هو سود ما بيحنق ولا شيء، مفروض ما يحنق، لكن لا تقول له هذا فلان أسمر، ما هو أسمر ولا شيء. حتى الحين في الجغرافيا يقولون القارة السمراء بدل ما يقولون القارة السوداء، لا تقول عور، لا تقول عور، هذا بصير، هذا مكفوف، هذا ما يشوف، لكن لا تقول يا عور، لا ما حد يقابل، لا تقابل مؤمن بما يكره. يعني هذا معنى هذا أنه يجب على المرأة والرجل أن يعالجون مشاكلهم بأنفسهم، ما يخلون الآخرين يتدخلون في الموضوع. ما كل شيء عند امك كل شيء عند ابوك بظل ليش كم محكمه انقلبت الذي، وبعدين يمكن عاد فيها رشوه، يا ابوي ساعدني وبعطيك من دريا، ويا امي ساعديني وبعطيك من دريا، ما يصلح. اذا علينا دائما انه في حاله الزواج نعلم المراه انها بتنتقل الى دار بيختلف الوضع فيه وبيكون المعامله فيه ليس كذا، وتكون فاهمة لأشغال البيت، تعرف تلقي لي لابد منه شاهي ولا قهوة ولا طبيخ ولا شيء، وبينها صهرات وبينها أخوات، إذا شافوها لكذا بيكونهم انعادهم ولا بغضوها وتحملوها، قالوا ما تقي شيء، قاعد إيش تقول لدول انحامانها خدام حق أبوها. وهذا من هذا الكلام يجي بسبب سوء تصرف الوالدين. وحتى الزوج لو استطاعت ان تراه من بعيد هكذا مشان تعرف شكله ولونه وهذا أفضل، ما فيها شيء، لأن لجل تكون الأمور دخلت على ضوء، ما تدخل على غدر هذا هو بناء ليش خلاص، ولا يبيعها بيع يعطوه 2 مليون ريال وقالوا خذ ما سيبك فيه انا منين ولا بشي، عجبته 2 مليون كرفت عليها ولا طرحها في البنك بربح 16% ولقى اللي يبغاه. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا كل الاشرار ويجعلنا من الاخيار ويرزقنا نساء من الاطهار، يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، ان الله سبحانه يبصرنا بعيوب انفسنا ويجعلنا على على على عقل ومتين وثابت في فيما يتعلق بخطبة بناتنا والأولادنا، ونتريث ونتريض ولا نرغم أولادنا ولا بناتنا على من لا تريده. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من عباد الله الصالحين التائبين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الزوجات بارة ورجال طيبين إن شاء الله، بعيدا عن المصائب كلها، والعفو منكم.
1: حروف ومعاني، برنامج يسلط الضوء على

0: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.
1: الدين النصيحة ومنها الوصايا، فما أنفعها إذا كانت من حكيم محب، كوصية الوالد لولده. ومن الوصايا التي ذكرها القرآن الكريم ما جاء على لسان لقمان لولده، حيث بدأ بأهم الوصايا وأعظمها.
2: وإذ

0: الرحيم.
1: ثم أوصاه بأعظم الناس حقا عليه وهما الوالدان، إذ يجب برهما والإحسان إليهما مع طاعتهما في المعروف وتحمل الأذى منهما وإن كانا مشركين. قال تعالى:
0: وإن

0: خبير.
1: ثم جاءت الوصية بالعبادات، فأوصاه بالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى، فقال: يا

ثم ختم الوصية بجمع من الأخلاق والآداب، وذلك بالتزام الأدب مع الناس، بالتواضع لهم وعدم التكبر عليهم، مع الاقتصاد في المشي بين الإسراع والإبطاء، والاعتدال في الصوت بين العلو والانخفاض. فهنيئا لمن وفقه الله في تربية أولاده إلى النهج القويم، فوضع نصب أعينه وصايا لقمان الحكيم.

0: من طرائف النحويين.
1: يروى أن شيخا سأل تلميذه قائلا: ما اسمك؟ فأراد التلميذ أن يختبر شيخه فقال: اسمي هو آخر اسم في صورة البروج. فقال الشيخ: لوح. فقال التلميذ: محفوظ يا شيخ. فقال الشيخ: محفوظ صفة يا لوح. من طرائف الشعر أن رجلا سأل أحد علماء اللغة: ما الكمود؟ فقال له: أين قرأتها؟ قال: في قول امرئ القيس: وليل كموج البحر، يقصد وليل كموج البحر. فقال: كمود، الكمود دابة تقرأ ولا تفهم. جاء رجل إلى أحد النحويين فقال له: ما تقول في رجل مات وترك أبيه وأخيه؟ فقال له النحوي: ترك أباه وأخاه. فقال: فما لأباه وأخاه؟ فقال النحوي: فما لأبيه وأخيه. فقال الرجل: إني أراك كلما طاوعتك خالفتني، ألا لا بارك الله فيك وفي أباك وأخاك؟ فقال: قل فيك وفي أبيك وأخيك. قال رجل لنحوي: أتوصيني بشيئا؟ قال: نعم، أوصيك بتقوى الله وحذف ألف شيئا. يروى أن رجلا دعي إلى حضور درس من دروس النحو، فلما حضر لاحظ أنهم، أي النحاة، يقولون في أمثلتهم دوما: ضرب زيد عمرا، نهر زيد عمرا. فشعر بضيق من ذلك وأنشأ يقول: لا إلى النحو جئتكم، لا ولا فيه أرغب، دعوا زيدا وشأنه أينما شاء يذهب، أنا مالي ومال امرئ

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات. وكالة التيسيرات للحج والعمرة والسفريات والسياحة تعلن عن إطلاق برنامج حملة العمرة لشهري صفر وربيع الأول لعام 1448 للهجرة. سجل معنا الآن وتمتع بالخدمات المميزة التي تقدمها الوكالة: إرشاد ديني، فنادق سياحية مصنفة، مواصلات مريحة، تغذية في الطريق وطيلة أيام الحملة، هدايا للمعتمرين، شنطة صغيرة تحتوي على كتاب دليل المعتمر، وإحرام للرجال وطاقية للنساء وماء زمزم. سعر الحملة 2000 ريال سعودي، مدة الحملة 20 يوما مع الطريق، 4 أيام في المدينة المنورة. وكالة التيسيرات سنوات من الخبرة في التفويج وسعي للتميز في خدمة ضيوف الرحمن. للحجز والاستفسار يرجى زيارة أحد فروعنا: المركز الرئيسي تريم، السوق عمائر بهاني خلف شركة العمق للصرافة، فرعنا تريم عيديد بجانب دار المصطفى، أو التواصل معنا على الأرقام التالية: ثابت 461-932، كذلك 413-882، أو التواصل معنا عبر أرقام الجوالات التالية: 780-002-5546. كما يمكنكم الاتصال أيضا بالرقم 780-002-5596. وكالة التيسيرات، خدمتكم سعادتنا.

من هنا تفتح الجامعة الوسطية الشرعية أبوابها لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الجامعي 2026-2027. برامج أكاديمية متخصصة، مناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، بيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، سيئون التفسير وعلوم القرآن، القراءات القرآنية. كلية أصول الدين سيئون العقيدة، الحديث وعلومه، فقه التحولات والدعوة. كلية العلوم الشرعية والقانونية المكلة، الفقه وأصوله، عدن الشريعة والقانون. كلية البنات تريم، الفقه وأصوله، فقه التحولات والدعوة. كلية الدراسات الإسلامية والعربية المكلة، الدراسات الإسلامية. تمتع بمزايا نوعية في جامعة الوسطية الشرعية، السكن مع التغذية بأربطة التربية الإسلامية، دورات تدريبية ومهنية، بيئة علمية وتربوية داعمة للنجاح والتميز. سارع بالتسجيل الآن وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي. للتواصل أو الاستفسار الاتصال على واتساب 736-509-123، جوال 781-511-886. جامعة الوسطية الشرعية، بناء إنسان لنهضة أمة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
1: كان كثير من أهل الخير والصلاح يرددون هذه الآية دائما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهذا كله من بيان أن أن أن محبة الأولاد فطرة جعلها الله في قلوب الأبوين، حتى يسعى الأبوان في صيانة الأولاد وحفظهم وحمايتهم من الأخطار والحرص على مصالحهم حتى يستقيموا ويكبروا ويقومون بدورهم في هذه الحياة. يقول بعض يصور ذلك بعض أهل الشعر، يقول: ولولا بنيات كزغب القطاع حطتنا من بعض إلى بعض لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض. قال هذا يقول، قال لولا أن عندي بنات، قال أسعى لهم وأخشى عليهم، قال لا رحت سافرت في الأرض، همت بروح بيهيم في البلاد وبيضيع في البلاد. قال: وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. قال: أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم، لو واحد أصابه هواء ولا مرض، لم تنعت عيني من الغمض. قال مع بنان يسهر من أجل ولدي، هكذا قال: وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. عاد ما أشوف النوم، إذا شوف واحد ولده مريض خاص يسهر ويتعب ويتمم، عاد يجي النوم ما يستلذ بليه بالنوم. ويقول أيضا شاعر أحد الشعراء المعاصرين يتكلم عن الأولاد، يقول يتكلم عن الأولاد وما يقومون به من صغر من ألعاب من ضجيج من غير، قال: أين الضجيج بعد ما كبروا عياله وزوجوا خلاص راحوا من عنده، صار الرجال قاعد يتذكر أولاده الصغار. قال: أين الضجيج العذب والشغب؟ قال ضجيج حق الأولاد صياح واو واو واو، لكنه قال عذب، تسمع أولاد يلعبون وذا خلاص تنبسط تفرح. أين الضجيج العذب والشغب؟ أين التدارس شابه اللعب يدرس ويلعب؟ أين الطفولة في توجد قدها؟ أين الدمى في الأرض والكتب؟ يرمي العاب ويرمي الكتب. أين التشاكس دون ما غرض؟ أين التشاكي ما له سبب؟ أبوي يدري يروح يشتكي ذا ويصيح ذا وذا. أين التباكي والتضاحك في وقت معا والحزن والطرب؟ أين قال يضحك ساعة يبكي وعلى كذا. أين التسابق في مجاورة شغفا إذا أكلوا وإن شربوا؟ يتزاحمون على مجالستي والقرب مني حيثما انقلبوا، يتوجهون بسوق فطرتهم نحوي إذا رهبوا وإن رغبوا. عرفنا قال إغفاءة المحموم هدأتها فيها يشيع الهم والتعب. قال لو واحد منهم محموم في حمى قال يشيع الهم والتعب فينا، معاد نرتاح لنا من نرتاحون. وحتى وإن ذهبوا فمسكنهم في القلب ما شطوا وما قربوا، إني أراهم أينما التفتت نفسي وقد سكنوا وقد وثبوا، إلى آخر ما قال يتكلم فيه عن أولاده وكيف كان. قال في النافذات زجاجها حطموا، قال يكسرون الزجاج، وفي الباب قد كسروا، وفي الحائط المدهون قد ثقبوا، يثقبون في الجدار، وفي الباب قد كسروا مزالجه وعليه وقد رسموا وقد كتبوا، يكتبون ويشخطون ويلعبون ويكسرون ذا. ولكن قال هذا كله أذوى محبوبة، يعني يفرح بأولاده الحمد لله. لو واحد قال يا أخي أولادي يلعبوا، قال قل الحمد لله، لكن ولدك اللي قاعد مرمي ما يتحرك ولا شيء ولا مصيبة، لا حول ولا قوة إلا بالله، أحسن يقوم يتحرك ويلعب وهذا أفضل، الحمد لله في عافية. فهذا كله يعني يبين فطرة الله سبحانه وتعالى في التي قذفها في قلب الأبوين في رعاية الأولاد. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. طيب، وعندنا في الشريعة يعني رسخت هذا الأمر وبينت أن هذه الرحمة الذي هي فطرة، هي فطرة خلقها الله في الإنسان، ولكن في هذه الفطرة وهذه الرحمة الإسلام شجع عليه، بل وجعل في ذلك الأجر وفي ذلك الثواب عليها. أنت ترحم ولدك، ترحم بنتك، ترحم أهل بيتك، والله سبحانه وتعالى يرحمك بسببهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي داود الترمذي: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. قال هذا النبي يعلم الذي ما يعرف يرحم الصغير، هذا قال ليس منا، قال ما هو منا جماعة الإسلام، ذا هذا ما عنده أخلاق الإسلام، هذا إنسان جبار. وروى البخاري قال في الأدب المفرد عن سيدنا أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي، واحد جاء عند النبي ومعه صبي، فجعل يضمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترحمه؟ ترحم ولدك هذا؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. أنت قال ترحمه، والله تعالى أرحم بك، يرحمك أنت ترحم. وروى أيضا البخاري في الأدب المفرد عن السيدة عائشة قالت: جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: أتقبلون صبيانكم؟ قال: فنحن ما نقبلهم. هذا الأعرابي يقول، إنسان جلف جاء من البادية جلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ قال: إذا ربي نزع منك الرحمة قال أعمل لك إيش؟ أعمل لك ماشي بيدي يشيلك. وروى البخاري في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، والأقرع بن حابس كان من الأعراب الأجلاف، يعني أسلم بعدين بعد فتح مكة. فقال الأقرع لما رأى النبي يقبل سيدنا الحسن، قال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا ولا واحد. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا. لا يرحم، اللي ما يكون عنده رحمة هذا ما يرحم، ما يرحم الله تعالى. وأيضا في الأدب المفرد عن سيدنا أنس قال: جاءت امرأة ومعها صبيان إلى السيدة عائشة، فأعطتهم السيدة عائشة، أعطت المرأة، أعطتها 3 تمرات، فأعطت كل صبي تمرة. جاءت الأم أخذت 3 تمرات، أعطت كل واحد من أولادها ذا واحد تمر ذا تمرة، واحتفظت هي بتمرة، فأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهما. قاعد يشوفون أمهم مع التمرة الثالثة، فعمدت الأم لما رأتهم، عمدت الأم إلى التمرة فشقتها نصفين، فأعطت كل صبي نصف تمرة. شوف رحمة أولادها، قاعد يشوفونها، حرمت نفسها وقطعت التمرة قطعتين وأعطت لكل واحد ولده. فرأت السيدة عائشة المنظر فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها. قال ربي رحمها بهذا، مع أن هي لأولادها، يعني مع ذلك رحمتها بأولادها تتسبب في طلب رحمة الله سبحانه وتعالى. وروى أيضا البخاري ومسلم عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت للنبي صلى الله عليه وسلم، إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت إلى أبيها: إن ابني احتضر فاشهدنا. قالت: يا رسول الله ولدي محتضر، اشهدنا تعال. فقام النبي ومعه رجال فرفع إلى رسول الله الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، خلاص الولد بيموت. قال: ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: يا رسول الله ما هذا؟ ما لك تبكي؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذا يبين لك أن الإنسان مفطور على رحمة أولاده، وكذلك له في ذلك الأجر والثواب. أيضا من الأمور المهمة علينا، يعني مهم جدا أن إذا عرفنا ذلك، هناك موضوع كراهية البنات، هذه من عادات الجهلية، من عادات الجهلية كراهية البنات. بعض البغاو عند بغاو بغاو أو بغيو لهم أولاد بغاء إلا ذكور، إن جاء بنات يعني قليل، أو بعضهم حتى بعض نساهم هن بعض أمهات ولا عجاوز في الدار، إن جابت البنت تتحوش يعني. فهذا من عادات الجاهلية، ما يدري الإنسان إيش الأقرب لك، من أنفع لك، ولدك ولا بنتك، ما حد يدري. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ما تعرف البركة تجي في ولد ولا البركة تجي في بنت. بعضهم عنده أولاد وعنده بنات، ما شاء الله البنات يقرين لأبوهم، وأولاد البنات يقرون لجدهم، والأولاد ما هم فاكرين ومدري ينقرأ حتى الفاتحة لأبوه ولا ما قرأ. موجود، تجد ما تدري البركة في من، في ولد ولا في بنت، ما يعرف الإنسان، هذا ما هو معروف عرفنا. فقالوا ذكروا مرة قصة، يعني قالوا واحد يعني اثنين أصحاب أصدقاء، واحد منهم استلف من صاحبه، يعني كان في هذا في شيء من الدوف، استلف من صاحبه 30,000 ريال سعودي يعني في بلاده، في بلاده. فذا يبي يطالب صاحبه بالدين، يعرف انه صاحبه مسكين حاله تعبان، يخر قال لو مات المديون مات. دحين صاحب الدين قال انا في حاجه ولا انا داري كيف اعمل، فاستشار بعض اصحابه، قال شوف اولاد صاحبك ذا بعد المغرب يتجمعون في الدار، تعال عندهم اطلبهم ان شاء الله انهم ذا يساعد بشوي ذا بشوي وتغطي دينك. قال يا اخي، قال بعد المغرب صليت المغرب في مسجد قريب منهم ورحت دقيت عليه وحصلت. الاولاد مجموعين، فجاء كلمهم قال لهم العفو، تعرفون ان ابوكم استلف مني المبلغ ذا وانا يعني في حاجه له، لو ما انا في حاجه ابوكم الا صاحبي وبسامحه، لكن في حاجه، فاذا انتم يعني اطلب انكم تسددون دين ابوكم. قال ما دريت الا واحد من الاولاد يقول له اسمع شوف ابوي في قبره، روح توك لعنده وطالبه. قال افتجعت، واذا قال له عاد بعدين، قال واذا ما عندك وقت تروح لقبره اللي قال يوم القيامه خذ اللي بغيته منه هناك، اما نحن ما لك شيء عندنا. ايش افتجع الرجل، سكت ما عرف يتكلم، الا ما درى الا اختهم تسمع الكلام. قال لبست عبايتها ونزلت وجابت ذهب معها، قالت يا عم خذ الذهب حقي بعه وسد الدين ابوي، واذا شيء زاد هته، وان شيء قصر عندي. اوه شوف البنت احسن من الاولاد ذول، شوف كاولاد وردهم الجلفة. قال انا شليت الذهب وانا الحين مصدوم من الرد حق الاولاد، وذي البنت اللي جات ونزل، قال نزلت حامل الذهب، قال عبرت على اصدقائي شافونا، ايه بك يا ابو فلان، قال والله الموضوع 1 2 3 4. تو قال واحد يوم سمع القصه من صحابي قال كم الدين حق الرجال، قال والله 30,000. قال طلع الشيك وكتب 30,000 وقال ذحين قبل ما يذن العشاء روح رجع الذهب لهذه المراه ذي الباره بابيها ذي الان قبل ما يذن العشاء. قال على طول شليت الشيك من عنده ورجعت على طول، رجعت رد لعنده، دقيت البيت قلت لهم فين كريمتكم، اكلمهم عند الباقي. قال اشوف سدد الله دين ابوك وهذا الذهب حقش رجع ليش، الذهب حقش رجعت قبل بعد المغرب سلمته اياه، وقبل العشاء قد رجع لها ذهبها وسدد الله دين ابيها بشهامه هذه البنت. ما شاء الله طلعت هذه البنت ابرك على ابيها من الاولاد، الاولاد اللي قعدوا يعني كلامهم الجلف اللي جابوه فيها في الرد فيها في عدم البر. شوف كيف ما حد داري من يكون له، اين تكون المنفعه لك، في ولد ولا في بنت. فالاسلام لم يفرق في المعامله الرحيمه والعطف الابوي بين رجل وامراه وذكر وانثى، قال تعالى عدلوا هو اقرب للتقوى. وفي الحديث ايضا الذي رواه اصحاب السنن والامام احمد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين ابنائكم او بين اولادكم، كررها 3، وهذا يشمل الذكر والانثى. ففي على تاريخ الاسلام النبي من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اول ما جاء له اربع بنات، فكان يفرح بالبنت ويكافئ من بشرته بذلك. فهذا من قبل الاسلام، من قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. اما الجاهليه كانوا عادتهم جاهليه ثانيه، يقول الله تعالى عن اهل الجاهليه واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. فانت بالانسان يكون شيء عنده عاده من عادات الجاهليه، ما يكون عنده هذا ليه؟ هذا الامر في في في في في كراهيه البنات، ما تدري بركتك في من في ذا او في ذا. وهذا يقول لك كراهيه البنات، يعني بعد ما نعرف ان قال تعالى ساء ما يحكمون، قال هذا يعود على ضعف الايمان وضعف اليقين وعدم الرضا بما قسمه الله تعالى. والله تعالى يقول في القرآن ماذا يقول؟ يقول لنا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، إنه عليم قدير. وفي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هناك من الأنبياء من كان عنده أولاد ما عنده بنات، كما سيدنا إبراهيم عليه السلام عنده إسحاق وإسماعيل ما عنده بنات، وهناك من كان عنده بنات وليس عنده أولاد مثل سيدنا لوط كان عنده بنات فقط، وسيدنا شعيب ما كان عنده أولاد، عنده بنات. وهناك من أنبياء الله من كان عنده الأولاد والبنات، كان موجود. يوجد من أنبياء الله من كان لديه الأولاد ومن كان لديه البنات. ومنهم من الأنبياء من كان ما ليس عنده أولاد، مثل سيدنا يحيى وسيدنا وحصورا نبيا من الصالحين. فهذا موجود كله حتى في أنبياء الله، حتى في أنبياء الله. سيدنا إبراهيم ما جاله الولد إلا متأخر وهو يدعو الله، سيدنا زكريا وهكذا. فيعلم الإنسان ما يدري. قال عندما قالت أم السيدة مريم، كانت قال إني نذرت لك ما في بطني محررة، بطغبات ولا يعني خادم لبيت الله في بيت المقدس. قال فجاء ولد، قالوا إني وضعتها أنثى وليس ذكر أنثى، وإني سميت مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إيش كان النتيجة؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. هكذا ربي سبحانه وتعالى يذكر هذه البنت المباركة، بنت النبي عمران. هذا النبي عمران كان من أنبياء بني إسرائيل، جاءت بالسيدة مريم ما شاء الله، وقعت البركة فيها، وجاء في ابنها سيدنا عيسى بن مريم، وهو الذي لليوم موجود في السماء وينزل في آخر الزمان هنا. هذا كله من بركة السيدة مريم بنت عمران. من الطرائف قال أن رجل من العرب كان اسمه أبو حمزة الضمري، هذا أبو حمزة الضمري، تزوج امرأة فلما حملت ولدت له بنتا فهجر منزله، زعل. فمر يوما تحت بيتها يوما، فسمعها تقول، هي تلاعب البنت وتقول له، وتقول ما لي أبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، هجر البيت، غضبان ألا نلد البنين. تالله ما ذلك في أيدينا، يزعل على شيء، زعل علينا في شيء ما هو في يدنا، وإنما نأخذ ما أعطينا، ونحن كالأرض لزارعين، ننبت ما قد زرعوه فينا. يعني يقول أهل الطب وأهل الهيئة، يقول يعني إذا كان في دخل للأبوين، إن كان لهم دخل في تحديد ذكر وأنثى، قال المسؤولية على الرجل أكبر من المسؤولية على المرأة، إنه ذكر ولا أنثى. قال لو كان هذا الأمر يعني بكذا، لو من الناحية من حسب القواعد الطبية، لو كان من المسؤول عن تحديد ذكر والأنثى، قال المفروض أنه الرجل، لأن المرأة إنما تتلقى نطفة الرجل وتكبر بس، ما يعني كما قالت هذه المرأة، وإنما نحن كالأرض لزارعين ننبت ما قد زرعوه فينا. واحد زرع بصل وزعلان، طلع ما طلع بر، قال ما طلع بر، انت حطيته طرحت بصل، طيب يطلع لك ايه؟ يطلع لك بر منين؟ فهكذا قال شوف المرأة كيف هذه، مع انها يعني في عصر متقدم، ابو حمزة الضمري يعني في القرن الرابع او شيء. فهذا كيف انها تشوف حكمتها؟ قالت نحن كالارض لزارعين ننبت ما قد زرعوه فينا، ان كان الا لابد احد سبب، قال الرجل هو المفروض يكون السبب، اما المراه ما يكون لها اي يد في ذلك، انما تتلقى نطفه الرجل وتنبت بس، تكبر فقط، ما لا دخل في هذا الامر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حدد انه بعد 40 يوم او 42 يوم ياتي الملك وينفخ الروح في النطفه ويقول يا رب ذكر ام انثى، فما يتحدد الذكر والانثى الا الله تعالى. ويحددوا متى؟ يحددوا بعد 42 يوم من علوق النطفة في رحم المرأة. قال هكذا في الحديث الصحيح، هذا موجود، يقول الملك أي ربي ذكر أو أنثى، أي ربي سعيد أم شقي، أي ربي كم عمره، أي ربي كم رزقه. فيكتب في ذلك بعد 42 يوم عندما ينفخ الروح في الجنين، فإنه يكتب هو ذكر أو أنثى، ويكتب هل هو شقي أو سعيد، ويكتب أجله، ويكتب رزقه. خلاص من يوم هذا هو مكتوب رزقه وأجله وشقي أو سعيد وذكر أو أنثى، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة قال فأعطت هذه المرأة لما سمع هذه الأبيات أبو حمزة، قال فأعطته درس في الإيمان والرضا واليقين. قال فدخل إلى البيت وقبل رأس امرأته وقبل ابنته ورضي بعطاء الله المقدر وهبته المقسومة. كان بعض ذولا أهل الخير الصلاح في منطقة دوعنة، فجاءت له زوجات ولده، جابت بنت الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. يوم جاءت السابعة قال ذا اللي بيبشره بالله، يعني شوف دارك موصى، وقال وضعت ما شاء الله، ايه جابت بنت كذا، جابها مكسورة كذا، جابت بنت. جاب البنت السابعة قال ما شاء الله وليه تقولها كذا انت مكسور يا رب عسى سبع فوق السبع. يعني مرة شوف كيف الرجال ذا بالرضا اللي فيه قال عسى عساهم عاد سبع فوق السبع. هذه قسمة الله تعالى ما يدري الإنسان أين له أين له. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآباء والمربين بحسن صحبة البنات والعناية بهن والقيام على أمورهم وأن ذلك سبب لدخول الجنة. روى مسلم عن أنس بن مالك عن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عالى جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. ما هو جاريتين من بنات الناس، بناتك أنت إذا علت جاريتين وانتبهت لبناتك وحتى البلوغ ما شاء الله الله تعالى أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. شوفوا كيف هذا في صحيح مسلم. وروى أحمد عن عقبة بن عامر الجهني الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن وسقاهن وكساهن من جدته أي من ماله كن له حجابا من النار. وروى الحميدي عن أبي سعيد من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن وصبر عليهن واتقى الله فيهن دخل الجنة دخل الجنة. وكما يذكر في بعض الآثار قال إذا ولد الذكر يقول له ملك أخرج وأنت عون لأبيك أخرج وأنت عون لأبيك. وإذا ولدت الأنثى قال الحق لا أخرجي وأنا عون لأبيك. الذكر أنت عون لأبيك لكن المرأة الحق تعالى يقول أخرجي وأنا عون لأبيك أنا اللي باعين أبيك ما هو الابن باعين. الله تعالى يتولى العناية. فهذا أمر مهم جدا أنه لا نكون عندنا شيء من عادات الجاهلية. موضوع رابع فضيلة من يتجلد لموت الولد. يعني الإنسان يعني عاد الآن الأيام زمان هذا مع الوجود الطب ونحو ذلك كثير يسلمون معه لكن كان أول في الماضي لو واحد يذكر شيابة ما من بيت إلا وعندهم حد مات لهم كلهم من تايق على طول يقول لك كم عيالك يقول 25 في التربة على طول أو سأل واحد من شيابة ذول على طول عنده كذا وكذا دارين كم شي معك شفاء ما شفاء اثنين ذا واحد ذا ثلاثة على كذا يعني غالب ذلك الوقت كثير عندهم ليه عندهم تلاقي يوجد عندهم من مات صغيرا يعني صابوا شيء صار فكثيرة. فهذا أمر يعني الصبر على ذلك هذا يدل على الإيمان في قلب الإنسان فالذي وصل إلى درجة عالية من الإيمان وبلغ منزلة في اليقين وآمن بالقضاء والقدر فإنه الأحداث هذه تصغر في عينه خلاص يقول الحمد لله له ما أخذ وله ما أعطى سبحانه وتعالى. وهكذا يكون المؤمن في الصبر على البلاء وخصوصا الأولاد وخصوصا الأولاد. عن نبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله مات أولاده الذكور الثلاثة وهم صغار سيدنا القاسم سيدنا عبد الله سيدنا إبراهيم هذا آخر أولاده الذي ولد في المدينة المنورة ماتوا كلهم صغار وهم رضع ماتوا هؤلاء الثلاثة ماتوا عليه عرفنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر وبعدين لما هاجر المدينة أيضا مات في حياته البنات الكبار ماتت السيدة رقية والسيدة زينب والسيدة أم كلثوم في حياته صلى الله عليه وسلم وما بقي بعد وفاته إلا السيدة فاطمة وحده هي الوحيدة التي بقت له السيدة فاطمة هي التي بقيت له السيدة فاطمة رضوان الله عليه. فشوف كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على هذا وفاة القاسم ثم وفاة عبد الله وحتى شأخذ المشركون يشمتون به لأن عبد الله ولد بعد البعثة قاسم ولد قبل البعثة وعبد الله ولد بعد البعثة فلما مات عبد الله جاءوا المشركون ويعيبون النبي، هذا الأبتر خلاص هذا انقطع ولده بيموت وبيخلص بينقطع ذكره، هم انقطعوا ذكره من النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ذكره باقي. وفي البخاري عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف الجين، هذا أبو سيف أبو سيدنا إبراهيم ابن النبي من الرضاع، كان سيدنا إبراهيم رضيع عند زوجة أبي سيف، قال عند أبي سيف الجين، وكان ضئرا لإبراهيم يعني أبوه من الرضاع، ضئرا لإبراهيم يعني زوج أمه من الرضاع، فهو أبوه من الرضاع، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، جاء خلاص سيدنا إبراهيم ابن النبي بيموت، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله تبكي أيضا؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة، ثم قال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هذا يعني صبر على ذلك في أجر كبير وثواب وحجاب من النار. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء لما وعظ النساء، جاءوا النساء طلبوا موعظة من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنساء ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنان يا رسول الله، فقال واثنان. وروى أحمد عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قلنا يا رسول الله واثنان؟ قال واثنان. قال الراوي عن سيدنا جابر يا جابر أراكم لو قلتم واحدا لقال واحدا، فقال جابر وأنا أظن ذلك لكن ما حد تكلم، لا حد قال واحد بيجيله. قال ومن ثمراته أن الولد الذي يموت وهو صغير يشفع لأبويه، يشفع لأبويه يوم القيامة. روى الطبراني بإسناد جيد عن حبيبة أنها كانت عند السيدة عائشة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليه فقال ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث أي سن البلوغ إلا جيء بهم يوم القيامة حتى يوقفوا على باب الجنة فيقال لهم ادخلوا الجنة، هذول الأطفال يقولون ادخلوا الجنة، فيقولون حتى تدخل آباؤنا، ما بندخل الجنة مع إلا مع آبائنا، قال فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم، ادخلوا الجنة وأنتم وآباؤكم. وروى مسلم عن أبي حسان قال توفي ابنان لي وهذا من التابعين، فقلت لأبي هريرة هل سمعت من رسول الله حديثا تحدثنا تطيب بها أنفسنا عند موتانا؟ مات لي اثنين أبناء، فكان قلبي قال ما قلت لسيدنا أبو هريرة تحفظي عن حديث رسول الله يطيب خاطرنا كذا، فقال نعم سمعت يقول صغارهم صغار الأموات ذولا دعاميس الجنة يلي أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بناحية ثوبه أو يده فلا يفارقه حتى يدخله الله وإياه الجنة، يدخله إياه الجنة. قال الدعاميس الجنة أي صغار أهلها، صغار أهل الجنة، فهذا الصغير قال يتعلق بثوب أبيه أو يده ولا يفكه حتى يدخل به الجنة، حتى يدخل به الجنة. وفي القصة المشهورة قصة أبي طلحة زوج السيدة أم سليم، أم سيدنا أنس، كان أم سليم بعد وفاته بعد وفاة والد سيدنا أنس تزوجت من أبي طلحة فولدت لأبي طلحة ولدا، ولدت لأبي طلحة ولدا، فلما ولدت اشتكى ولد أبي طلحة مرض، فخرج مرة أبو طلحة في عمل فقبض ولده مات، الولد مات. قال فلما رجع أبو طلحة سأل أم سليم ما فعل ابني كيف صحته؟ فقالت أسكن ما كان كأهدى ما يكون، يعني أوهمته هكذا أسكن ما كان مات خلاص ما عاش حركة ولا نفس. قال فقربت له العشاء فتعشى ثم تصنعت له أحسن ما كانت فوقع بها، فلما رأت أنه قد شبع قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ واحد أعطونا عارية شيء وعاء ولا غيره، فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ يقولوا ما بنعطيكم إياها. فقال لا. قالت إذن فاحتسب ابنك إنه عارية الله والله استرد عاريته. الله، فغضب أبو طلحة وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان، قال شوف حصل وحصل وحصل وحصل. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم على ما فعلت، ثم قال بارك الله في ليلتكما. قال فولدت غلاما سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. فقال رجل من الأنصار فرأيت 9 من أولاد عبد الله، هذا اللي قال النبي بارك الله في ليلتكما، قال رأيت 9 أولاد من أولاد عبد الله هذا كلهم قد قرأوا القرآن. ما شاء الله، 9 من أولاد عبد الله ده، هم واحد مات عليهم لكن الله جاب لهم بعده ولد، والولد اللي بعده ما شاء الله جاب منه أولاد كثير. وعندنا في قصة أهل الكهف، في موقف في سورة الكهف عندما قصة الخضر، هو سيدنا موسى لما قتل الغلام الأول، فقال سيدنا موسى هذا منكر، إيش هذا؟ فقال فلما بعد ذلك حكى له هذا، قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قال هذا الولد لا كبر، شوفوا يوم مات صغير أحسن، لا كبر، قال بيأثر على والديه بيرهقهم طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، ربي بيعوضهم بدله بعد ولد ثاني بيكون أبرك لهم وأبر به، أبرك لهم وأبر بهم. هكذا شوف كيف، يعني كان له، كان موت الأول في مصلحة لهم، وربي بيعوضهم بولد ثاني يكون فيه الخير والبركة. وقصة سيدنا مالك بن دينار من كبار التابعين من كبار الأولياء في وقته، مالك بن دينار من كبار الصالحين في وقته، في القرن الثاني الهجري. هذا مالك بن دينار كان رجل مسرف على نفسه، في قصة توبته قال إنه كان لي بنت صغيرة وكنت أحبها حبا جما، قال فماتت، قال فحزنت عليها حزنا شديدا واشتغلت بالمعصية، قال حتى يعني من كثر الزعل الذي به. قال فلما نمت قال رأيتها في النوم، رأيت كأن القيامة قامت وكأن تنينا ضخما، يعني تنين ذا الحيوان الكبير ذا، قال يعد خلف يريد أن يأكلني وأنا أهرب منه، أهرب. قال فقابلت شيخا كبيرا مسن، فجيت قلت له يا عبد الله هل تنقذني من هذا؟ قال أنا رجل ضعيف ما أقدر أعمل لك شيء. طيب ماذا تصيني؟ قال اذهب إلى تلك الناحية الجبل فيها ودائع المؤمنين، فاذهب هناك لعل الله يجعل لك فرج. قال فأخذت أجري والتنين يعدو خلفي يمشي خلفي. قال فلما وصلت إلى الجبل الذي أشار إليه هذا الشيخ الكبير، قال ما سمعت إلا أصوات الأطفال يقولون للبنتي يا فلانة أبوكي هذا، أبوكي هذا، أبوكي. قالت فالتفتت ابنتي، قال وجاءت إلى عندي وجلست في حجري كما كانت تعمل في حياة وهي صغيرة وجلسها فوق حجري. قال فجاءت عندي وأشارت إلى التنين، قال فرجع التنين. الحمد لله، ما هذا الذي رأيت يا بنتي؟ قالت هذا التنين يا أبي هذا عملك السيء، هو وحش كبير بيأكلك. والشيخ الكبير قال هذا عملك الصالح، عملك الصالح ضعيف ما يقدر يقاوم السيئات حقك. يا الله، وما هذا أنت الذي فيه؟ قالوا نحن ودائع المؤمنين، من مات له طفل نحن هنا نشفع لأبوين. ثم قالت لي يا أبي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال فاستيقظ من النوم وتاب بعدها ما شاء الله توبة كبيرة، وما شاء الله وصار من الأولياء ومن العلماء الصالحين المشهورين الذين يذكرون في كثير من الكتب. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابنته هذه التي مات ولدها الصغير، قال لها أو أرسل إليها عندما قالت ابني يحتضر، قال قولوا لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل فلتصبر ولتحتسب. هكذا يكون الإنسان، شوف كيف قالت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابنته، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، اللي أخذه حقه واللي أعطاه حقه، كله حقه سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده بأجل، كل شيء مكتوب له أجله وعمره بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، تصبر وتحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، تطلب الأجر بذلك. رواه الشيخان. فهذا يعني يدل يعني من ما وصانا به الحق ورسوله عليه الصلاة والسلام في الصبر على فقد الأولاد، الصبر على فقد الأولاد، وإنهم يعني في كثير، يعني إنهم عند موت آبائهم أو حتى أجدادهم إذا مات ابنك أو ابن ابن أو ابن ابنك. قال كثير يرونهم قال أنهم يستقبلون آبائهم يستقبلون آبائهم ويشفعون لآبائهم. فهذا يعني كل ذلك من دواعي الإيمان الذي جعله الله سبحانه وتعالى في قلوب المؤمنين. وإن أمر المؤمن كله خير إن أصاب سراء شكر فكان له فيه أجر، وإن أصابته ضراء صبر فكان له فيه أجر، وإن أمر المؤمن كله خير فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في إيمان يجري فيها، وأن يجذب في قلوبنا الإيمان واليقين والرضا بقضائه وقدره، وأن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
0: قدمنا لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.

0: قام به وأنا جزء من هذه الجماعة. الآن أنا ذكرت وأنا أتهيأ لهذا اللقاء شيء مهم جدا. شخص مخضرم عاش في أواخر الخلافة العثمانية وأوائل عهد أتاتورك اسمه سعيد النورسي، لعلك سميت به
1: سعيد
0: النورسي، لقب ببديع الزمان، كان آية من آيات الله. هذا الرجل كان ربانيا وكان عظيما وكان داعيا إلى الله، لكن بعيد عن السياسة. كان يقول كلمته انتشرت، لا أقول في تركيا، في العالم العربي كله، أعوذ بالله من الشيطان والسياسة. لا هكذا كان. حكم في عهد مصطفى كمال، وعندما أوقف المحاكمة اتهم بأنه يسعى إلى إقامة حزب. فماذا قال؟ أنا نعم أظن ذكرت دفاعه عن نفسي في هذه النقطة، في هذه النقطة ماذا يقول؟ إن بغي أن أبادر فأعرفكم على هذا الحزب الذي انتسبت إليه. إنه الدائرة التي تتسع لأربعمائة مليون من أعضائه، كان المسلمون آنذاك بهذا الشكل، المنتسبين إليه والعاملين من أجله، وبياناته التي تنشر نظمهم وأفكارهم تتمثل في عموم المكتب الإسلامي التي تعكس حقيقة الإسلام وجوهره، أما صحافته فتتمثل في كل صحيفة تتخذ من إعلاء كلمة الله شعارا له. مركز هذا الحزب عامة ما ينتشر في بقاع الأرض من مساجد ومدارس لتعليم الإسلام وزوايا لذكر الله وعبادته. نعم حزب، حزب هذا شأنه، لا بد أن رئيسه هو فخر الكائنات محمد عليه الصلاة والسلام، ومسلكه التربوي هو أن يجاهد كل عضو فيه نفسه التي بين جنبيه حتى يجعل منها قدوة صادقة لكل مسلم. ونظامه يتمثل في الوحي الإلهي والسنة النبوية، وسيفه في المعارك الحجج القاطعة. ذلك لأن التغلب الحقيقي إنما يكون بالإقناع العقلي لا بالإكراه المادي. إن تحري الحقيقة ليس له من سبيل إلا سبيل المحبة والأخلاق الحميدة. ولذلك فإن 19 دينا الإسلامي يتمثل في مقومات هذين المبدأين، والعشر الأخير هو وحده الذي يتمثل في السياسة، وهذا ما نوكله إلى أمانة أولي الأمر ووجدانهم. فأنا أفخر بأني واحد من أصغر أفراد هذا الحزب، وبأني واحد من أولئك الذين يعلنون دائما عن التشبث بمبادئه ونظامه. لا، هذا النهج هو النهج الأمثل. واحد فقط يفتح الله عز وجل به قلوبا غلفا في، لا أقول مدينة، ربما دولة.
2: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
3: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

علم من العلماء الأبرار أبو يحيى مالك بن دينار، معدود في ثقات التابعين ومن أعيان كتبة المصاحف. ولد في أيام ابن عباس رضي الله عنهما، وسمع من أنس بن مالك وحدث عنه، وروى عن الأحنف بن قيس وسعيد بن جبير والحسن البصري ومحمد بن سيرين والقاسم بن محمد وغيرهم. حدث عنه سعيد بن أبي عروبة وعبد الله بن شوذب وهمام بن يحيى وأبان بن يزيد العطار وعبد السلام بن حرب والحارث بن وجيه وطائفة سواهم، وثقه النسائي وغيره، واستشهد به البخاري، وحديثه في درجة الحسن. قال جعفر بن سليمان: سمعت مالك بن دينار يقول: وددت أن رزقي في حصاة أمتصها لا ألتمس غيرها حتى أموت. وقال: مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره ذمهم، لأن حامدهم مفرط وذامهم مفرط. إذا تعلم العالم العلم للعمل كسره، وإذا تعلمه لغير العمل زاده فخرا. توفي مالك بن دينار سنة 27 و100، وقيل سنة 30 و100 للهجرة. رحمه الله ورضي عنه.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات. وكالة التيسيرات للحج والعمرة والسفريات والسياحة تعلن عن إطلاق برنامج حملة العمرة لشهري صفر وربيع الأول لعام 1448 للهجرة. سجل معنا الآن وتمتع بالخدمات المميزة التي تقدمها الوكالة: إرشاد ديني، فنادق سياحية مصنفة، مواصلات مريحة، تغذية في الطريق وطيلة أيام الحملة، هدايا للمعتمرين، شنطة صغيرة تحتوي على كتاب دليل المعتمر، وإحرام للرجال وطاقية للنساء وماء زمزم. سعر الحملة 2000 ريال سعودي. مدة الحملة 20 يوما مع الطريق، 4 أيام في المدينة المنورة. وكالة التيسيرات سنوات من الخبرة في التفويج وسعي للتميز في خدمة ضيوف الرحمن. للحجز والاستفسار يرجى زيارة أحد فروعنا: المركز الرئيسي تريم السوق عمائر بهاني خلف شركة العمق للصرافة، فرعنا تريم عيديد بجانب دار المصطفى، أو التواصل معنا على الأرقام التالية: ثابت 461-932، كذلك 413-882، أو التواصل معنا عبر أرقام الجوالات التالية: 780-002-5546، كما يمكنكم الاتصال أيضا بالرقم 780-002-5596. وكالة التيسيرات خدمتكم سعادتنا.
1: لأن النجاح قرار تتخذه اليوم ومستقبل يبدأ بخطوات واضحة، جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية تفتح أبوابها للعام الجامعي 2026-2027. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، كلية أصول الدين، كلية العلوم الشرعية والقانونية، كلية البنات، كلية التعليم عن بعد، كلية الدراسات الإسلامية والعربية. تقدم الجامعة برامج أكاديمية متخصصة ومناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، وبيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. بادر بالتسجيل وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي وابدأ رحلتك إلى التميز العلمي. للتواصل أو الاستفسار الاتصال على

0: سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد كان غزالي زمانه ومجدد عصره. ما جمعه من الأذكار والأوراد النبوية في مثل ورده اللطيف وراتبه الشهير كتب الله لها القبول، حتى أنها قرأت في أيام حياته في الحرمين الشريفين وفي مشارق الأرض ومغاربها رحمه الله تعالى. وهو كما وصفه الإمام علي الحبشي قال: فجميع من سلك الطريقة بعده مستصبحون بنوره الوقاد. كذلك كتب هذه الكتب، وكذلك نفع الله بأولاده ومريديه وتلامذته نفعا عظيما. هذه علامة على كمال وراثته للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكتبه كلها كتب موجزة، ومثل النصائح الدينية والدعوة التامة والنفائس العلوية وإتحاف السائل ورسالة المذاكرة وسبيل الادكار والحكم. وهذه الرسالة الموجزة الجامعة للكثير من الخيرات، آداب سلوك المريد.
1: رسالة آداب سلوك المريد يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: الفقهية، لكنه تميز عن غير مجلس الأبواب بأشياء من جملتها أنه يكثر الاحتجاج إليه، فلذا ينبغي الاهتمام به أكثر من غيره لكثرة الاحتجاج إليه. كل ما كثر كل شيء يكثر الاحتجاج إليه ينبغي الاهتمام به أكثر. والشيء الثاني أنه من الأبواب التي الأصل أنها من الأبواب الصعبة، الأصل أنه من الأبواب الصعبة، فلذا ينبغي له المبالغة فيها في بسط الكلام عليه وفي إيضاحه وفي الاعتناء بها في تفاريغه. لماذا؟ لأنه الأصل أنه من الأبواب لا الصعبة، ونبين إن شاء الله فيما يأتي فأنه الأصل أنه من الأبواب لا الصعبة، ولكنه صار الآن من الأبواب لا السهلة.
1: برنامج رسالة في الحيض والنفاس يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الأربعاء في المساء.

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قلتنا بفتحه.
0: والله جد كل الأحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
1: شفنا بقول لك حين، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ذا.
2: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: للإنسان ما قدر أن يحفظ سمعه حتى لا يسمع كلام على الناس ولا في الناس، وعينه حتى لا يرى في الناس ما لا يحب، حتى النظر إلى النساء، لأن النساء الحين الحجاب هذا حقهن شفاف، تنظر الحرمة الحين عليها ضربع لا له ولا عليه، يكشف عن وجهها كله. فينبغي للإنسان أن لا ينظر ما أمكن. ثم دخول المرأة وإن كانت مثلا تسمعهم بيت، ينبغي للإنسان أن لا يستدخل المرأة أو يخليها تدخل وهو جالس في مجلس، لأنها حرام. ربكم قال من وراء حجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أزكى لقلوبكم وقلوبهم. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان معلم كان معتكف في المسجد الشريف حقه النبوي، فجاءته صفية زوجته وجلست معه في المسجد مدة، ثم قامت وخرجت، فقام يودعها ويكلمها إيناسا لها، فمر أحد أصحابه عليه وهو يكلمها بالليل خارج المسجد، فلما سلم عليه ورد عليه السلام قال له: يا هذا؟ قال له: لبيك. قال له: إنها صفية. قال له: أفيك أرتاب يا رسول الله؟ أنا بتينا الريبة والتشكيك فيك، تتكلم حرمة بالليل أجنبية. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والسلف عندنا كانوا يحافظون أشد المحافظة على هذا، ثلاث خصال، وكان من كريم عاداتهم وخصوصا حضرموت بلادكم أنهم يحجبون البنت في السن الذي تكون البنت قابلة فيه قبل لا تكون قابلة للتزويج، من سن 9 و11 في مثل هذا السن، ثم إذا حجبوها لا تظهر على أحد قط. قالوا: وكان من عادتهم أنها إذا ظهرت ونهدت حتى النساء الأقارب حقهم عاد يخلونها تشوف حتى يأتي يوم زواجها، فيختار لها أبوها وأمها الكفء المناسب الذي سوف يرعاها ويرعى مصلحتها ويعاملها بالإحسان. فإذا اختار لها هذا قالوا: أول ما تكون عينها على زوجها قبل لا أحد يشوفها ثاني، فإذا كانت عينها على زوجها شوفه السعادة الكبيرة، قد يكون ما فيه نظر، وقد يكون أسن منها، وقد يكون مثلا حاله ضعيف، لكنهم أهلها ينظرون لها المصلحة الدينية والدنيوية، وهي ترى السعادة في تلك المصلحة. جاء الزمان كانت القضية على العكس، يخرج من البنات والحياة والمروءة اللي كان موجود فيهم سابقا رفع في هذا الزمان، ثم إذا جاء وقت الزوج وقت الزواج حقها تختاره بنفسها، وهي لا تدرك ما وراء الستار، قايتها تشوف وجه تشوفه يعجبها ناعم ولا صقيل ولا دهين ولا جميل ولا شيء، تقول له: ما أنا بغيتها. وهي ما تدري هل أخلاقه زين، هل معاملته زين، هل ديانته زين، هل رعايته زين، هل حرصه عليها وعلى أولادها حسن. لا، المقصود أنها يعجبها هذا النظر وتقول: أني بزوجوني ما بغيت إلا هذا. هذا من بلاء الزمان هذا اللي جاء.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: مع الله
2: اللطيف.
1: الله لطيف بعباده، يريد بهم الخير واليسر، ويدفع عنهم الشر والعسر، ويقيد لهم أسباب الصلاح والبر، ويسوق إليهم أرزاقهم وما يحتاجونه في معاشهم برفق ورحمة ولين ورأفة. والله هو اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا، وأدرك ما في الضمائر والخبايا، يعلم مكنونات الصدور ومغيبات الأمور، وما في الأراضي من خفايا البذور. وإذا علم العبد أن ربه هو اللطيف، فلا بد أن يستشعر رحمة الله به وعنايته ورأفته به ورعايته، ويوقن بأن الله يعلم حاله ويسمع مقاله، وأنه سبحانه مطلع عليه ويعلم ما لديه. فيتقي العبد ربه في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته في خلواته وجلواته.

0: ولي الصالحين كن موالينا وكا
1: يا
0: جليس الذاكرين اهدنا.

0: وقت من شر المودين كلهم عنا كذاب
1: يا من الظالمين
0: والعتاد الظالمين

0: الظالمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تبدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزى ابن رياح بن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي بن كعب ابن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها

0: فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق على صحته.
1: عن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة.
0: وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم، عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما، أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد، متفق عليه. باب الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله.

0: رواه مسلم.
1: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه، والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير.

منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله الله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا

0: ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

0: استووا للصلاة رأسه واعتدلوا تقاربوا يرحمني يرحمكم الله استووا واعتدلوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة لا يقام صف حتى يتم الذي قبله ومن وصل صفا وصله الله أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله ليس لنا من صلاتنا بقدر ما حضرت قلوبنا فيها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون السواكم مطهرة للفم ومرضاة للرب الله أكبر الله أكبر
1: سبحان
0: سمع الله لمن حمده ربنا لك الله أكبر الله أكبر
1: ارحمني ارحمني ارحمني وارزقني
0: الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله أكبر
1: تحيات وبركات باتون الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى عباد الله الصالحين الله سبحانه محمد
0: الله أكبر Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من الرحمن الرحيم. مالك كنا عبد وإياك نستعين. استقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلنا صراط
0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: كثيرا طيبا.
0: اللهم عافنا واحفظنا والطف بنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم ارفع وادفع عنا وعن المسلمين عن بلاد المسلمين جميع الأذى والبلاء والغلاء والربا والسرقة والرشوة والحروب والكروب والجهل والذل والزيغ والضلال والفتن ما ظهر منها وما بطن. وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والحاسدين والعائنين والساحرين والمؤذين بما شئت عاجلا غير عاجل في عافية وسلامة. واغفر لنا وسامحنا وتب علينا وعافنا واعف عنا واهدنا وسددنا وأيدنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واغفر لأحيانا واتنا تقوانا وأصلح لنا شأننا كله في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. سبحانه الله أكبر.
1: واجبرني وارفعني وارزقني.
0: الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر.
1: تحيات وبركات. طيبة السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله
0: سبحانك وبحمدك
1: استغفرك واتوب اليك. استغفر الله
0: اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله شريك لا له ملك له الحمد على كل شيء الأراضي من قضيت لا ينفع بالجد من كل جد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
0: الحمد لله رب العالمين.
2: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

0: ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.
1: علنا ولكم في الذكر أدبا وأخرى وقبالا صادقة وجها خارج وقلبا حاضرة. اجعلنا من أهل الشكر وأهل الذكر وأهل حسن عباده والحقيقة التوحيد في عافية.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من كتاب توجيه النبي لمن رضات باريه للعامة المربي الداعي إلى الله الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومكم وبعلوم سلف الصالحين رضي الله عنا وعنكم، إلى أن قال وقال رضي الله عنه ونفعنا به: لا بد من إقدام واستسلام، فصاحب الإقدام بلا استسلام أمره إلى انهدام، وصاحب الاستسلام بلا إقدام يفوت المرام، فلا بد من استسلام وإقدام بحيث تعمل وتجتهد وتبذل وتفكر وتضع الرأي وأنت مستسلم راض مطمئن منقاد، فهناك النجاح. وقال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: كثير من الكلام الذي نقوله يفقه أصحابنا أول معناه ويسلمون به ويقبلونه قبول تسليم، ولكن ما ينزلونه على واقعهم ولا على أحوالهم وأذواقهم وشعورهم. يقول أحدهم: هذا كلام طيب وصحيح، ولكن هل يسبق به واقعه؟ لا. هل يحكمه في أحواله؟ لا. هل يوجه به معاملته؟ لا. هل يجعله واقعا في واقعه؟ لا. الكلام عنده صحيح ومسلم به، فيكون مثل الذي يرتب الدواء ولا يستعمله، ويكيل الخمر ولا يشربه، ويريد أن يسكر به. ولو كلت ألف رطل خمر لم تكن لتصير نشوانا إذا لم تشرب. وقال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: أصلكم في تلقي الدعوة أهل وجهة واحدة ومقصد واحد، وانفتح لكم باب من فسيح ميدان الحضرة واحد أيضا، فكان مقتضى ذلك اتحاد القلوب اتحادا نعرف فيه كيف ننطلق بمصلحة الدعوة من حيث أنها دعوة، متجنبين التكاسل عن كل ما نقدر عليه في تصور أن هذا الأمر فوق مسؤوليتنا أو تكليفنا أو أنه يهم أفرادا منا فقط، ومتجنبين كذلك الاستعجال في قطع الأمور والبت فيها من دون الإشعار والحرص على الاستشارة. هناك أحوال تحتاج إلى القطع فيها فيجب البت فيها مباشرة ثم عرض الأمر، وهناك أحوال لا داعي للبت فيها والاستعجال، وهي الأحوال المشكلة التي لا يعرف ما عاقبتها. فعندنا سير اجتماع في الأعمال لا انفصال له عن حسن البذل في مختلف الأحوال، وهو ما جمع صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه، فرأيناهم مع قوة ترابطهم احتراما وتوقيرا ومحبة وتشاورا واسع الانطلاقات فيما يحيط بهم، كل في مكانه وحاله وشأنه، حتى إذا أشكل عليهم أمر رفعوه، لم يؤدي بهم الترابط إلى تقيد، ولم تحول الانطلاقه حقيقة قيودهم بسير الاجتماع، فخفي وجه العلاقة بين سير انطلاقتهم القوية وترابطهم القوي أيضا. ولكن إذا عرفت المقصود وقامت معاني أنا خادم ودفنت معاني أنا فلان، الخفاء في هذه العلاقة ينكشف ويتضح، فبكل وضوح تستطيع على قوة الانطلاق واستنفاذ الجهد، وأنت مرتبط ومشاور ومتنازل عن رأيك وقت أن يقول الأكثر من إخوانك بخلافه، ومع ذلك أنت كثير الاقتراح، كثير الانطلاق، كثير العمل، فقد يصل من خفاء هذه المسألة أحيانا أخذهم لبعض الترتيبات وتوجيهات منا، فهم ما بين مقتصر على فهم فهمه من النص وكأنها آية نزلت عليه، فينفصل بذلك عن مقصود العبارة أو المراد منها وينحصر بها، وما بين من يفسر التوجيهات بأنها ربما كذا أو معناها كذا فيتفلت منها، وكلا طرفي الأمور ذميم، فلا بد من سرعة الحل لهذه الأشياء ومرجعها إلى هذه النفوس، لأننا نحتاج إلى أن نوجه مجتمعاتنا والعالم بوجوه ما يألفها الناس ربما هي في اعتباراتهم ونظراتهم غريبة. هناك عوائق.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهناك منحة عظمى وعطية كبرى إذا أعطى الله عز وجل أحدا هذه النعمة كانت له بمثابة شيء عظيم عند الله تبارك وتعالى، وذلك أن الناس ينقسمون إلى قسمين، فمن باذل الجهد والطاقة مع شهود المنة لله تبارك وتعالى، ومن باذل الجهد والطاقة مع رؤية واعتبار الجهد الذي يبذله والمكانة التي هو فيها. النوع الأول هذا هو المقصود، وهو النوع الذي خاف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصار لما رجع من غزوة المريسيع، وجعل يقسم الغنائم في المهاجرين، أو ليست من المريسيع، رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين فجعل يقسم الغنائم صلى الله عليه وسلم، فقال بعض شباب الأنصار يغفر الله لرسوله إن سيوفنا لتقطر من دماء المشركين وإنه ليقسم الغنائم في قومه، بذلنا جهد كثير لماذا لم يعطنا؟ فخاف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سقوط هذه الراية العظيمة، وهي بذل الجهد مع شهود المنة لله عز وجل ولرسوله، خاف من سقوط هذه الراية، فجمع الأنصار في محل واحد وسقيفة واحدة، وأمر أن لا يدخل عليه في تلك السقيفة إلا أنصاري، وجاء هو وأبو بكر رضي الله عنه وخطب في الأنصار الخطبة المشهورة، وقال يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم تقولون يغفر الله لرسوله إن سيوفنا لتقطر من دماء المشركين وإنه ليقسم الغنائم في قومه، يا معشر الأنصار ألم تكن ضلالا فهداكم الله به، ألم تكن عالة فأغناكم الله به، ألم تكن متفرقين فجمعكم الله به، قولوا يا معشر الأنصار ولو قلتم لصدقتم ولصدقتم، قولوا طردك قومك فآويناك، قالوا لله ولرسوله المن والفضل، قالوا خذلك قومك فآويناك، خذلك قومك فنصرناك، قالوا بل لله ولرسوله المن والفضل، قالوا وفديناك بالأموال والأولاد والأنفس، قالوا بل لله ولرسوله المن والفضل. فلما انشرح النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أن الأنصار لم يعتدوا بالبذل والجهد الذي بذلوه وإنما شهدوا المنة لله عز وجل، قال بعد ذلك يا معشر الأنصار أحزنتم على لعاعة من المال تألفت بها قلوب أقوام وتركتكم لما أعلم من إيمانكم، يا معشر الأنصار أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله تنقلبون به إلى بيوتكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. وقال الأنصار صوتا واحدا رضينا رسول الله قسمه، رضينا رسول الله قسمه. وجود البذل من الأنصار في الجهاد، بذل الأموال والأنفس والإيواء والبذل للمجاهدين والقيام بالدعوة مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة رسول الله،
3: ما جعلهم يشهدون لأنفسهم شيئا. ولما جاء الشباب يقولون هذه القولة، أراد النبي أن ينظر إلى هذه القولة هل جاءت من اختلال هذا المعنى، فلما اطمأن أنها ليس من هذا المعنى بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تجد كثير من المجدين والمجتهدين في الدعوة أو في طلب العلم أو في التزكية، إذا لم يلقى ما يتوقعه يختل عنده النظر ويعترض ويتراجع، وربما حصلت له رد إما استقلال أو ردة فعل والعياذ بالله تبارك وتعالى من نتائج جهده الذي يرى أنه يجب أن يقابل بكذا، يجب أن يواجه بكذا، يجب أن يراضى بكذا، يجب أن يعطى كذا، يجب أن يعطى كذا. فهذا الذي ما عرف سر التزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من عرف سر التزكية فسيعرف أن ما أوتي وما أعطي من علم وتزكية ومعرفة ودعوة وبذل للنفس أو للمال أو للجهد أو لكل ما عنده ومن عنده فيها هذا فضل من الله عليه، بل لله ولرسوله المن والفضل. هذا الذي يحوز الخيرات الكبيرة، هذا الذي قال في بعض مظاهره شيخنا لا بد من إقدام واستسلام. إقدام عمل بجد واهتمام، واستسلام استلام للأوامر وحسن النظر وأخذ للتوجيهات وطمأنينة بذلك. فقال سيدي بحيث، هذا الضابط فيه، بحيث تعمل وتجتهد وتبذل وتفكر وتضع الرأي، ومع ذلك لو لم يؤخذ برأيك، لو لم تعطى ما تريد، لو لم ينضى فيما أشرت فيه، أنت مستسلم راض مطمئن منقاد، لأنك بذلك للجهد هذا تراه من فضل الله عز وجل عليك، ثم استسلامك ترى أيضا هذا من فضل الله عليك، لأنك بذلت الذي عليك، بذلت الذي عليك، وأنت مستسلم راض. فهنا النجح، هنا النجاح. إذا وصل الإنسان إلى إدراك هذا المعنى قال هنا النجاح، هذا الذي يعود برسول الله يحوزه إلى بيته، هذا الذي يعود بالله وبرسوله. وهو بعد ذلك إذا حزت مرضاة الحق عز وجل وسرور قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم فالباقي في أوسع، لا في أوسع الحل، الباقي في أوسع الحل. فمن اجتمع له هذا المعنى فقد كملت تزكيته وحسنت سيرته وتمت عليه من الله النعمة. ثم قال سيدي أن هذه المعاني التي نقولها كثير من أصحابنا يدركون فيها شيء من الاستسلام لكن بدون فهم. كلام جميل يقول، وكلام طيب وحق، ومن أهل النور ومن أهل الخيور، طيب كي ينزلوا على نفسك، كي يطبقوا في واقعك، كي يلاحظ أحوالك مع هذا الكلام. قال لما ما ينزلوا على نفسه، ما يطبقوا على واقعه، إن بدأ فيه تراجع، وإن بدأ قليل فيه نسي غفل، هذا قال صعب. لماذا؟ قال هذا مثل الذي يرتب الدواء عنده، هذا الدواء هنا وهذا الدواء هنا وهذا الدواء بعدين يغير هذا إلى هنا وهذا إلى هنا. هل هذا سبب لشفاء من الله؟ قال لا، لابد تتعاطاه، لابد تأخذه، أما أنك قاعد ترتب ترتب ترتب ما في فائدة. ثم مثل بالمثل من حيث التشبيه، ولا يعطى المشبه حكم المشبه به من جميع الوجوه. قال ومثل الذي يكيل الخمر، يكيل الخمر يكيل الخمر ولا يشربه بيسكر، قال لا ما بيسكر. ثم أتى بالبيت ولو كلت ألف رطل خمر لم تكن لتصير نشوانا إذا لم تشربي. له معنى ليس معنى أنه شرب خمر، له معنى اللي يقيس، قس بالأمر. إذا هذا الذي والعياذ بالله ابتلي بشرب الخمر لم يجرم ما بيسكر إلا إذا شرب. فهذا كما يقال لا يعطى المشبه حكم المشبه به من جميع الوجوه. بعض العقول لا، بعض العقول الناقصة والعقول لا، والعقول التي ما فهمت ولا تأسس فهمها للكتاب والسنة على قاعدة صحيحة. عندما تسمع هذا الكلام قل شوفهم يدعونك إلى الخمر، يدعونك يقول لك فيكون مثل الذي يرتب الدواء ولا يستعمله ويكيل الخمر ولا يشربه ويريد أن يسكر به هو. لا، ما يدعونك يا أخي، هذا يمثلون. ها، ما تسمع كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لبجير، بجير بن زهير أخو كعب بن زهير الشاعر المعروف، بجير بن زهير جلس هو أخوه يتذاكرون أمر نزول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال بجير يا كعب خلاص ابقى الصنا في هذا المكان وأنا سأذهب أتيك بخبر هذا الرجل. فأول ما أقبل بجير على النبي انبهر وأعجب وانشرح خاطره وأسلم، مع أنهم توعدوا أنه ما يحدث شيء حتى يعود إليه، أسلم وظل ينتظر خربت إلى أن بلغ كعب بن زهير أن أخاه بجيرة أسلم، فجعل يقول القصائد فيه ويذم الدين والإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى سفك النبي دمه. وكان مما جاءت من رسائله لأخيه بجير يقول له ألا أبلغ بجيرة مني رسالة على أي فعل غير ذلك دلك على خلق لم تلفي له أبا ولم تنفي يوما له عما لك، سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك. الكأس عند العرب الخمر. فلما سمع البيت هذا النبي قال لا والله نعم أنا المأمون سقيتك الكأس. هل سقاه خمر النبي؟ لا، سقاه كأس الإيمان، وإنما شبه بذلك. فلا يعطى المشبه حكم المشبه به من كل الوجوه. أحيانا يسمع البعض في كلام أهل الله من أهل التزكية ورباب المعرفة والتصوف بعض الأبيات حول الندامة والخمر والكأس فيظن هؤلاء أهل جفاد، هم أبعد الناس عن هذه الأشياء والسفاسف. من أقلها؟ أقل من هذا بكثير، بعد منها، لكن هذا من باب التشبيه وتقريب له وتقريب المعنى. نعم، نقف على قوله أصلكم في تلقي الدعوة كلاما واسعا، خلوا العالم عليه. بسم الله. بعد
2: الله نسمعنا واجمعين من كتاب إضاحة أسرار العلوم المقربين لسيد الشريف الملا منيف الإمام جمال الدين الشيخ محمد بن عبد الله بن الشيخ علي درس بعلوي رحمه الله تعالى ونفع الله به وبعلمكم في الدارين آمين. الله أن قال فصل نذكر فيه زيادة إضاحة للفصل المتقدم ذكر في هذا المعنى. اعلم أن للصدقات أسرار عجيبة ولذوي الفهم عن الله تعالى فيها طريق حسن.
3: هذا العلم عليه. ها، فصل
2: فصل وينبغي للعبد أن يراعي مرؤته، فإن كان في اتباعه كرم فليزدد منه وليحافظ عليه، وإن كان في اتباعه شح فليجاهد نفسه وليتخلق بأخلاق ذوي المرؤات وليتشبه بهم، فإن المجاهدة تأثيرا بينا في الأخلاق، والمرأة طريقة حسنة يحبها الله تعالى وهي شعار الصالحين، فإن الله كريم يحب الكرم ويكره اللؤم ودناءة نفس. وقد قيل فاجر سخي أحب إلى الله تعالى من قارئ لئيم، فليحذر العبد أن يتخلق بأخلاق اللئام فيتعرض بذلك لمقت الله، ولا يزداد بأعماله من الله إلا بعده. ولكن يجب عليك أن تميز أيها الأخ بين ما تعطيه لله تعالى وبين ما تعطيه مرؤة، فترجح جانب ما هو له على ما تفعله مرؤة. فقد عرفت بما تقدم أن العمل الصالح الخالص هو الذي ليس لنفسه في حظ بوجه ما وإن كانت المرأة حسنة.
3: الحمد لله. يتكلم عن الخلق، عن خلق من الأخلاق الطيبة المباركة التي يحبها الله ورسوله، وهو خلق المروءة. المروءة هو أن يتخلق الإنسان بأخلاق أهله وزمانه، أخلاق المتخلقين في أهله وزمانه، من حيث اللباس، من حيث الهيئة، من حيث الحركة، من حيث التواجد والمجالس، من حيث الصحبة، من حيث اللفظ والخطاب. هذه المروءة مهمة جدا، وهي تقل في كثير من أبناء الزمان، حتى قال القائل: مررت على المروءة وهي تبكي فقلت: على ما تنتحب الفتاة؟ قالت: كيف لا أبكي وخلقي جميعا دون خلق الله ماتوا. أي ذهب أرباب المروءة، ذهب أرباب المروءة. وقد بلغت المروءة بكثير من الناس مبلغا عظيما في المكانة عند الناس، حتى نفعوا بذلك الناس. فقيل لمن كان يضرب به المثل في الحلم والمروءة، الأحنف بن قيس، قيل له: بما بلغت ما بلغت يا أحنف؟ قابل: لو عاب قومي الماء البارد ما شربته. أي شيء فيه عيب في عرف الناس ولا يليق لا يفعله الإنسان. ويختلف ذلك باختلاف الأماكن واختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال والصفات. فقد يكون في هذه البلد ليس بمروءة، وقد يكون في البلد الأخرى خرم مروءة، وقد يكون في ذاك الزمان خرم مروءة واليوم ليس بخرم مروءة. كان عندنا بعض مشايخنا، شيخنا محمد الأمين الشنقيطي من كبار أهل العلم وأفاضيلهم، لما جاء إلى البلاد تعجب منا طلاب العلم أن نركب الدراجات النارية، تعجب. فلما كنت يوما ما راكب للدراجة النارية ومررت به، قلت: شيخنا تركب؟ بركب معي. وقال: هذه بالنسبة لبلادنا لا يركبها إلا السفل والسقطة، لكني رأيت بلادكم يركبها العلماء والأولياء وخيار أهل البيت الطاهر والمشائخ، يركبونها ولا يجدون في ذلك تحرجا. قلت: نعم شيخنا، هذه الدراجة التي أنت ركبتها ركبها الكثير من أولياء الله ومن الأخيار ومن علماء البلاد، هذه الدراجة التي أنت ركبتها الآن، ركبها الحبيب سالم الشاطري، ركبها الحبيب فلان بفلان، ركبها فلان فلان. قال: فصرت لا أتحرج، فهي بالنسبة في بلادي خرم مروءة، وبالنسبة لبلادنا ليست خرم مروءة. بل كان في بلادنا من مشايخنا ومن أهل الفضل وأهل النور فينا من يمشي بالدراجة الهوائية في الشوارع، لربما من فعلها الآن من أهل العلم عد فيه في حقه خرم مروءة. فتختلف المروءة باختلاف الأزمان، باختلاف البلدان، باختلاف الأحوال. قد يكون مروءة في عامي وخرم مروءة في طالب علم، كما قالوا إن من خوارم المروءة أن يأكل طالب العلم في الشارع، هذا خرم مروءة. تطالب علم تشتري شبس أو تشتري بعوين أو تشتري شيء وتجلس في الشارع تأكله، هذا لا يليق بك. هذا لو فعله عامي لا يوجد فيه أي مشكلة، لو فعله عامي لا يوجد فيه أي مشكلة. حتى قالوا إن من خوارم المروءة أن يلبس سوقي عمامة عالم، هذا خرم مروءة. إيش مالك عمامة العالم أنت؟ بل يأخذه القاضي ويعزره، يحبسه. ليش تلبس؟ ومن خوارم المروءة أن يلبس عالم عمامة سوقي، ما يليق بك أن تفعل هذا. ومن أشد خوارم المروءة أن يأتي متصل منتسب إلى العلم أو إلى التزكية أو إلى دور العلم فيعمل لي حلاقة كما يعملها شبابنا، إما ديك وإما دجاجة، ها؟ هذا خرم مروءة، هذا ما يليق بك. قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فرعى بنفسك أن ترعى مع الهمل، هذا خرم مروءة لا يليق بك. وهكذا تجد بعد ذلك كثير من خوارم المروءة. قد تكون في أشخاص خرم مروءة وفي آخرين ليست خرمة خرم مروءة. فعلى العاقل النبيه أن يعرف أين وضعه الله، أين أقامه الله، ثم ينظر بعد ذلك المتخلقون في هذا المقام وأرباب المروءة في هذا المقام كيف أخلاقهم؟ فيتخلق بأخلاقهم. واحد من خرم المروءة ورجل يكثر الضحك، ها يكثر الضحك، يضحك كثير، يضحك الناس كثير، هذا من خرم المروءة. أما كل إنسان يضحك يبتسم يمازح يسيرا فهذا ليس من خرم المروءة. قالوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنك تمازحنا. قال: ولكني لا أقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. وهكذا، فهذه مسألة مهمة بالنسبة لطالب العلم، فلن يكون له مكانة في قلوب الناس، والمكانة ليست لكي يكون ذا مكانة، لأنما لكي يقبل الناس أنه عنده دعوة، عنده رسالة، عنده معرفة، عنده علم، عنده بلاغ. فإذا اختلت مروءته لم يقبله الناس. ولذلك قالوا: من وجوب الاعتقاد في الأنبياء أن نعتقد أنهم ذوو مروءة، نعتقد أنهم ذوو مروءة. لا يجوز للأنبياء أن تنخرم مروءتهم. لماذا؟ لأن من ينخرم مروءته يعرض الناس عنه، وهؤلاء مامور الناس بأن يقبلوا، لأن يقبلوا عليهم. وكل مكان كما ذكرنا له أخلاقه، له آدابه، لكن أخلاق من؟ أخلاق المتخلقين، أخلاق أرباب الصلاح، أرباب النور، يتشبه الإنسان بهم في أقوالهم وفي أفعالهم وفي هيئاتهم وفي حركاتهم وفي أساليبهم وفي تعاملهم وفي معاملاتهم، فيتخلق. وأكمل مروءة في الوجود هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أكمل مروءة في الوجود، لا أكمل منه مروءة صلى الله عليه وسلم. قالت له السيدة خديجة رضي الله عنها وارضها: والله لا يضيعك الله أبدا، إنك تصدق الحديث وتوفي العهد، تكسب المعدومة، تنصف المظلومة، وتعين على نوائب الحق، وتصل الرحم، لا يخزيك الله. هذا أخلاق عالية راقية فيه، ومن كانت فيه هذه الأخلاق لا ينهد ولا يضيعه الله سبحانه تبارك وتعالى. قال سيدي هنا بملمح عجيب جدا، قال: وانتبه، هذه الأخلاق، هذه المروءات قد تكون أحيانا بدافع المروءة والطبع، وقد تكون أحيانا بدافع أنها محبوبة عند الله. فغلب بجانب هذا، غلب أنه ليس لأنه مروءة وشهامة أنا لن أترك هذا، لا، غلب لأنه لله عز وجل، عبودية لله، طلب الأجر والثواب عند الله، اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. غلب جانب أن يكون الأمر لله أكثر من أن يكون الأمر مروءة، لأن كثير من الناس قد لا يكون مخلص لله، وإنما يفعل الأمر لأن هذا مقتضى الطبع، مقتضى الشهامة، مقتضى العروبة، مقتضى المحبة، مقتضى العبودية، مقتضى الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجانب قال يجب أن تتنبه له. قال: ولكن يجب عليك أن تميز أيها الأخ بينما تعطيه لله تعالى وبينما تعطيه مروءة، فترجح جانب ما هو له أي لله عز وجل على ما تفعله مروءة. فقد عرفت بما تقدم أن العمل الخالص هو الذي ليس للنفس فيه حظ بوجه ما، وإن كانت المروءة حسنة، المروءة حسنة على كل الوجوه، المروءة حسنة على كل الوجوه. ولذا لما أراد أن يولي بعض الأخيار عمر بن عبد العزيز رحمه الله في خلافته، كل من جاء واحد من الأخيار قال: لا ما أريد. فاجتمع ببعض المستشارين من أهل العلم، فقالوا: يا عمر بن عبد العزيز، الأخيار لا يريدونك، والأشرار أنت لا تريدهم. قال: فكيف أفعل بولايات المسلمين؟ قال: انظر إلى أهل المروءة فوليها. شوف عاد أن حد عنده مروءة ودين لا بأس أطيها، أما أرباب النور والخيور هذا لا ماشي. وقد كان جده من جهة الأم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان لا يولي أحدا من الصحابة إلا عزيمة بالقوة، يقول لهم: أيحكم ألقيتموها على ظهري وتخففتم منها؟ إلا أعزم عليك. إذا جاءت أمر عزيمة خلاص ما عاد يقدر يخرج من أمر الله، من أمر الحاكم. أسأل الله أن يكرمنا بما أكرم به العباد الصالحين، آمين اللهم آمين. كرمنا الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الخالص المقبول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وحسن التعليم. يسر بناء قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا والحقوق علينا
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب

حنيق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون.

خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه

أَتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا

0: اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالاكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسن به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فانزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك الظنون الأوهام السادرة القلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذا يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لإبراهيم سخرت الجبال الحديد لداود وسخرت الريح والشياطين الجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة

صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وجعلنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين ارحمنا فإنك خير الراحمين ارزقنا فإنك خير الرازقين اهدنا نجنا من القوم الظالمين هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشر علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع

وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

يا خفي اللطف يا لطيف السن يا حليما لا يعجل يقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله، فيسر لنا ما نحن فيه.

يا لطيفا لم يزل حبنا بما نزل ذاك لطيف لم تزل حبنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل حبنا بما إنك لطيف لم تزل حبنا.

سبحان من عزا وجل بر الأمان والوجل قضى لكل بأجل من سائر الخلق أجمعين. نسألك رفع الوباء والأذايا والبلاء وشر كل مبتلى وكيد كل ظالم. سرطا المكتبى على سبع العلا والآل أرباب العبا وصعب المجاهدين.

0: صاحب الفضل والإحسان نرجو عطاك
1: يا رحمن الرحيم
0: ننال كل المطالب كلها في رضاك
1: يا رحمن الرحيم ارزقنا بجواك
0: إياك نعبد ونشهد.

0: فاطمة لكني أرجو الجلال بجا والد فاطمة.
1: يا الله
0: يا الله يا الله يا الله يا الله فاطمة وضجا والد فاطمة ابن بحزن الخاتمة. يا الله بها يا الله الله بحزن الخاتمة وضجا والد فاطمة ابن بحزن الخاتمة. يا الله بها يا الله الله بحزن الخاتمة وضجا والد فاطمة ابن بحزن الخاتمة. يا الله بها يا الله الله بحزن الخاتمة والقبور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يقدم لكم طلاب الدورة التعليمية 28 ببيت الحبيب عطاوس الحبشي بحارة عديد الشرقية. أوبريت
2: هدية دمرتني.
3: فكرة مدرسية الدورة 28 بحارة عديد الشرقية.
2: أداء المجاهد والحوارات.
3: مجموعة من مدرسي وطلاب الدورة. تم التسجيل والمكساج باستديو الدندنة التراثية والترويحية للإنتاج الصوتي حضر موت تريم. خدمات الأستاذ
2: عمر بن أحمد باباوي ومحمد بن حسن باطحان.
3: متابعة الأستاذ صالح بازهير. إشراف عام الأستاذ عبد الحكيم باحريش.
4: مرحبا.
5: السلام عليكم يا أبو فيصل.
4: هيا أستاذ سمير. عليكم السلام.
5: ألف مبروك، ابنك فيصل حقق المركز الأول على المدرسة.
4: أوه فيصل ما شاء الله طلع من الأوائل. يا سلام، ده الكلام اللي بسمعه اليوم، صراحة فرحتنا جبك.
5: ما شاء الله أحسنتم التربية.
4: ذا من تعبنا حمعون، أنت ما قدر بشي.
5: يلا على خير إن شاء الله.
2: يا أبويا أنا فوزت.
4: يا حية يا حية،
2: المركز الأول يا أبوي.
4: أوا إن شاء الله عليك، إن شاء الله عليك. بطل يا فيصل بطل، شوفك رفعت راسي، تستاهل تستاهل المركز الأول يا ولدي.
2: والهدية يا أبوي الجوال.
4: أكيد أكيد، الزقال اللي هو ما ينسون. طيب خلاص، دامك طلعت في الأوائل أنا قد وعدتك، خلاص خذ الجوال. هذا هو الجوال، ها قاعد مسك.

0: فيصل تبه لعينك.
1: طيب
0: لا تقرب على وجهك يم. The large multi-touch display of Spectrum. ايش اخبار جديدة؟
2: الله اكبر الله اكبر.
0: قم توضي يا ولد قم. قم توضي.
1: طيب
0: بعد اللعبة منك يلا. هيا انا خريت هنا.

0: كان مواظبا على صلاة الفجر، وكان يحفظ من القرآن أكثر مما يحفظ زملاؤه، لكنه الآن نائم عن الصلوات، تائه في الإدمان، ناسيا ما كان يوما ينير قلبه في حياته. الساعة الآن 9 صباحا.
1: أوه، مدرسة 9 في الساعة. سرع سرع سرع.

0: السلام عليكم
1: مرحبا.
0: أبو فيصل.
1: مرحبا مرحبا أستاذ سمير. مرحبا
0: أبو فيصل، العفو على الإزعاج، بس حبيت أبلغ أن فيصل كثر غيابه.
1: إيش؟
0: وبعدين ينام في الحصص ومستواه تدنى بشكل ملحوظ.
1: نزل مستواه؟ إيش الولد هذا؟
0: المهم أنا نبهتك، يعني يمكن في شيء مثر عليه. شوف أنت، والله يعينكم إن شاء الله.
1: إيش الولد ده؟ إيش الولد ده؟ غرم بالرسوبنا. فيصل، ايش ذا الاهمال يا فيصل؟ ليش مستواك نازل؟ كأنك ما ترد علي، رد علي هنا. ابك دحين.
2: مش بيه
1: يا فيصل، الخلق تشتكي منك. شط قداي هنا. شوف انتبه لنفسك. اللعب زي ذا حق اقلعه. تفهم؟ صعلين لك الوقت هذا الحين.

0: السلام عليكم يا فيصل، كيفك؟ استغفر الله العظيم، ايش ذا؟
1: لا لا ما شفت شيء، ما شفت شيء.
0: صور الخليعة؟
1: الا بالغلط.
0: تقليل الادب.
2: ابعد انت، ابعد. ايش فيك انت على ولدي؟ ليش ترفع صوتك عليه؟
3: ابنك شوف اشياء غير لايقة، ما تراقب ولدك انت؟ الجوال اللي عطيته اياه دمره.
2: ايش اللي اقول ذولا الحين؟ ولد صغير هو، ولد صغير قدامك، ايش يفهمه ذا؟ بقى افتح شيء بالغلط. يلا، ايش الناس المزعجة؟
1: يا عمي يا عمي، فين فيصل؟ كأنه معدين عم معنا.
2: ايش
4: يا عمي، اشتقنا له، كان الهداف حق الفريق.
2: يلا عاد انتوا الالعاب حقكم ذي، ايش استفدنا منكم؟ لعب في لعب بس. يلا سرحوا من قدامي. ايش الاوادين؟ يلا يلا يا فيصل، فيصل روح عند امك، لعب هناك. يلا
5: وفي نهاية السنة الدراسية،
2: من تكبر رح نشوف، رح من تكبر.
0: السلام عليكم.
2: حي استاذ سمير. وعليكم السلام
0: يا ابو فيصل. فيصل راسب.
2: ايش
0: راسب؟ بكل المواد
2: راسب.
0: والسبب الجوال. الجوال يا ابو فيصل واهمالك له، ما كفاك حتى ان الدكتور هشام كذا نبهك تبعد الجوال منه.
6: السلام عليكم يا ابو فيصل.
2: وعليكم السلام، كيف حال الفحص يا دكتور؟
6: ابنك يا ابو فيصل مصاب بتوحد.
2: ايش توحد؟
6: انفصام، ضعف في النظر، سلوكه عدواني، وكله من الاستخدام المفرط للجوال.
0: نحن ما نقول ان الجوال شر مطلق، لكنه أداة ان وجهت كانت نور، وان اهملناها صارت نار. حين يكبر الابناء سيملكون الهاتف لا محالة، فهلا ربيناهم من الان على حسن الاستخدام قبل ان يتملكهم الادمان.
2: فيصل هات الجوال. خلاص هات الجوال. خلاص
1: لا لا،
2: هات الجوال.
1: هات هات هات،
2: يلا
1: هات الجوال يا حمار.
2: ايش؟
1: هات الجوال.
2: ايش تقول؟ انا حمار؟
1: ايوه حمار.
2: عرب الفاضك يا ولد.

0: أبو فيصل، ابنك مات.
1: إيش؟
2: لا فيصل، فيصل يا فيصل، سامحنا يا ولدي، أنا السبب، أنا السبب يا فيصل، أنا السبب.
3: أبي، لقد قتلتني بهديتك، حرمتني من أصحابي، من صلاتي، من فرحتي، ما ذنبي، ما ذنبي حتى توصلني إلى هذا الحال؟ سامحك الله.

نسيم هبت علينا من حمى المصطفى، نسيم فيها الهنا فيها الدوى والشفاء، بشمها يصلح الظاهر لنا والخفاء، يا بخت من للنبي في كل حال اقتفى. على قدم صدق مع أهل الهمم والوفا، هم الرجال الأكابر، هم الشرفاء. إذا بدت عين جود الله عنا عفا، الله حسبي ونعم الحسب، حسب ربي كفى. منه المواهب ومنه العافية والشفاء، يا واسع الجود ربي خير عافي عفا. أمن علينا برفقة عبدك المصطفى، أسلك بنا نهج من لهديه اقتفى، نثبت بديوان وراث النبي الخلفاء، بجاه أحمد حبيب الله كنز الوفاء. عليه صلى الله ما برق السماء رفرفا، مع الآل والصحب ما برق السماء رفرفا. كلام سيدي حبيب عمر، وهذا كلام حضرمي، وأنا أشكر أنه شرفني بأن أغني وأنشد هذه الأنشودة التي كتب لها الله أن تملأ شرق العالم الإسلامي وغربه.

منبه الطاعات، قيام الليل. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك
لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا.

اكتب العروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك.

أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك

بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق.

الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله. صلاة.

آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدائم ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدائم ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت صلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استوى الصلاة تقارب وتراسوا وساوي الأقدام اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا.

0: وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: تحيات وبركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات والبركات والصلوات الطيبات لله. السلام

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام أدخلنا برحمتك دارك دار السلام. تبارك تعاليت يا ذا الجلال الكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله
2: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد

واسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

انذروا من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا

الحاكمين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ضياء

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من وأسلافنا الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة.

0: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم، وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع، ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلمذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان، على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغين وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله، آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها.

كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
2: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله.

الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

المسلمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المودين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المودين أصلح الله أمور المسلمين صرف

كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم.

0: إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن آل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: الله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي.

آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنتي فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، يدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، يدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لأبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصولي وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا ومتالي هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية، ردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى
عنا وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا.

لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكن لنا حيث كنا، يا عالم السر منا. لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكن لنا حيث كنا، يا عالم السر منا. لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يالله.

قول.

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا للصلاة تراصوا واعتدلوا، تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله. استووا واعتدلوا فإن تسيط الصفوف من تمام الصلاة. استووا. لا يقام صف حتى يتم الذي قبله، من وصل صفا وصله الله. أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله، وليس لنا من صلاتنا بقدر ما حضرت قلوبنا فيها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حج ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.

كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر سبحان الله أكبر

الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر سبحان الله الله أكبر

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك وبحمدك اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. الله لا شريك له ومنك الحمد. زين ما ترون.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.
0: اجعلني محمد وعلى كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم.

الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس

أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس الفجر ليوم أمس الاثنين المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، فوقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب حديقة الأنيقة في شرح عروة الوثيقة للعلامة القاضي جمال الدين شيخ الإمام محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى. ولا تبخل بها وتسوء خلقا، فما اجتمعا مع الإيمان حقا، وكن سمحا بها سلاسل قيادي، سلاسل قيادي. واحذر كل الحذر أن يجتمع فيك البخل وسوء الخلق، فإنهما لا يجتمعان مع الإيمان الحقيقي، إذ البخل نتيجة سوء الظن بالله وعدم الوثوق بضمانه، وسوء الخلق نتيجة ضيق الصدر. وقد قال الله تبارك وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا. والسمح السهل الجواد والسلس اللين والقياد والغياد ما تقاد والغياد ما تقاد به دابة من عنان أو خضاب أو خضام، ولينه الدليل على عدم صعوبتها، وكني بها عن لين الأخلاق. وأصل هذا البيت قوله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في قلب مؤمن، البخل وسوء الخلق. رواه الترمذي رحمه الله تعالى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: وفي الحديث غاية التحذير من كل من هاتين الخصلتين، فإن ما ينتفي معه كمال الإيمان، فإيمان صاحبه ناقص ضعيف، ويخشى عليه والعياذ بالله أن يؤول إلى صلب أصل الإيمان عند استحكام تلك الصفة، ويؤدي ذلك إلى الخوف من سوء الخاتمة، نسأل الله العافية. أما ذم البخل ومدح السخاء فقد قال الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى وتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر، وما يغني عنه ماله إذا تردى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد إلا وملكان يناديان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسك شر لك، ولا تلازم على كفاف. رواه مسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: ثم أعلم رحمك الله أن الناس رجلان. هذا من بقية الفصل المتقدم. رجل لا حاجة للخلق إليه في علم أو بيان حكم، فالأولى بهذا الرجل التفرد عن الناس، فلا يخالطهم إلا في جمعة أو جماعة أو مجلس علم أو حاجة لا بد له فيها من معيشة. والثاني رجل يحتاج إليه الناس في أمر دينهم لبيان حق أو رد على مبتدع أو دعوة إلى الخير بقول أو فعل أو نحو ذلك، فلا يسع هذا الرجل الاعتزال على الناس، بل ينصب نفسه بينهم ناصحا لخلق الله، ذابا عن دين الله، مبينا لأحكام الله. الخلطة والعزلة. وكان مسلك العلماء وأهل الطريق منهم من يسلك مسلك الخلطة ومنهم من يسلك مسلك العزلة. وقد بيّن الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى متى تكون الخلطة والاختلاط بالناس نافع، ومتى يكون الاعتزال عن الناس والابتعاد عنهم نافع. ولكل من الاثنين فوائد وآفات. فإن اعتزل الناس اعتزالا على وجهه، أولا أن يعتقد أنه يعزل عن الناس شره، ولا يدخل إلى العزلة معتقدا أن الناس سيئين والناس أشرار والناس ما فيهم خير. كل هذا الاعتقاد وهذا الظن ما تقوم معه العبادة على وجهها. كيف أنت تعتقد في الناس كذا؟ يعني أنت متكبر الآن على الناس، أنت الآن متهم للناس، وأنت غير محسن الظن في الناس، وأنت ما عندك استعداد تنصح وما عندك استعداد ترحمهم. فأول شيء في العزلة أن تعتقد أنك تعزل عن الناس شرك. ثانيا أن يقوم بالشعائر التي أوجبها الله تبارك وتعالى. أوجب صلاة الجمعة، صلاة الجماعة فرض كفاية، وحث ورغب عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض العلماء قال بوجوبها فلا يتركها. مجلس العلم الذي يستفيد منه، يزداد علما. إيش العلم يعمل به؟ مشان يحسن معاملته مع الله ويحسن تقربه إلى الله. مجلس علم أو حاجة لابد له منها في معيشته، أو والدين عنده واجب عليه أن يبرهم، ما بيعزل عن الناس والديه يريدونه وبغوا يخدمهم هو ما أبغى، لا أبغى يخدمهم ولا عليه. عنده زوجة وأولاد، عليه حقوق يجب أن يعطيهم إياها، ما بيدي هذه الحقوق. إيش من عزلة دي؟ هذه عزلة كلها آفات لا فائدة فيها، لأن فيها مخالفة للشرع. والثاني الخلطة، إذا احتاج الناس إليه في أمر دين أو دعوة إلى خير أو رد على أهل الضلال والابتداع أو أمر بمعروف أو إصلاح بين الناس أو أمر بصدقة سعي في حاجات المسلمين، فإذا كان كذلك فليكون على خلطة بالناس، ويحتاج في صحبتهم إلى أمرين شديدين: الصبر الطويل، صبر طويل. إذا خالط الإنسان الناس يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى حلم، يحتاج إلى استعانة بالله وحسن ظن بالناس كذلك. الثاني أن يكون معهم، يتعامل معهم بشخصه وابتسامته ومعاونته ومساعدته، ولكن بقلبه مع ربه تبارك وتعالى. والمقصود في كلا الحالين إن اعتزلت الناس وإن اختلطت بالناس أن يكون قلبك مع الله. إذا كان القلب مع الله فهنا السلامة. هذا إذا اختار الإنسان هذا الاختيار، إما أن يكون مختلط بالناس أو معتزل. لابد أن يكون يعرف آفات العزلة أو الخلطة ويعرف الفوائد. أما إذا وجد أستاذا في العلم والدين يثق بأمانته وديانته فيعمل على توجيهه ويعمل على إرشاده. النبي عليه الصلاة والسلام أستاذ الصحابة وأستاذ الأمة كلها، لماذا أمر الصحابة بالعزلة ولا بالخلطة؟ يعني كان الناس في حاجة إلى الدعوة إلى الإسلام والتعريف بالإسلام وإيصال أحكام الدين وجمع كلمة الأمة واستقامتهم على صف واحد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا يحتاج إلى توعية، توعية للناس عامة، وتعريف بأحكام دينهم وجمع لكلمتهم. فانطلق الصحابة رضي الله عنهم ما حد فيهم معتزل، فيهم مجاهدين في سبيل الله، مجاهد في سبيل الله، ما بغى عزل الجهاد، جهاد بغى خروج. وجههم صلى الله عليه وسلم، وجههم في جهادهم وفي صومهم وفي صلاتهم وفي دعوتهم إلى دين الله وفي دعوتهم إلى الإسلام، وجههم في كل شيء. فانطلقوا بذلك وحملوا هذه الأمانة. فالإنسان إذا وجد أستاذا مربيا، لو خطر في باله أنه يعتزل أو يختلي، أما هو الموضوع هذا في زماننا هذا ما عاد يخطر على بال الناس أنه يعتزل ويترك الناس، يمكن في 10 مليون واحد اللي يفعل كذا. أما الناس كلهم فكلهم ميالين بالطبع إلى الاختلاط، بل ما يحبون الجلوس في البيوت، بل ولا في المساجد حتى. واحد جالس في المسجد 3 ساعات 4 ساعات ايش يسوي؟ خارجين، الناس معهم اعمال ووظائف، معهم ميولات كثيره في الحياه. فعلى كل حال، ما دام معظم الناس يختلطون ببعضهم البعض، فعليهم آداب هذه الخلطه، ان لا يختلط الا في منفعه. لا خير في كثير من نجواهم، يعني فيما يتناجون به من الكلام ويتحدثون بعضهم البعض، لا خير فيه إلا بس من أمر بصدقة، يسعى في قضاء حاجات المحتاجين وأرباب الفاقة والأرامل والأيتام والمرضى، أمر بصدقة أو معروف، أمر بمعروف من واجبات الإسلام، من بر والدين وصلة أرحام وإحسان إلى جيران، أمر بتواضع، أمر بصدق، أمر بعدل، يأمر بمعروف أو إصلاح بين الناس. ناس فيهم قطيعة، فيهم خصام، فيهم إساءة إلى بعضهم البعض، يصلح بينهم. مهما علم بشخصين متنازعين متخاصمين، أو أعلم بأن هؤلاء متنازعين، هل لك أن تصلح بينهم، تحسن القول، تخاطب عقولهم ليبتعدوا عن هذا الخصام؟ فهم ليسوا حيوانات حتى يتخاصمون. ثم إن الله تعالى أمرهم بالمحبة والرحمة والمودة، فكيف يبقون على الخصام مهما كان الشيء الذي يتنازعون عليه؟ الحقوق تعود إلى مكنها، لا عيب ولا خطأ في من أراد أن يوصل الحق إلى أهله، أو أراد شخص أن يأخذ حقه، لا عيب على من أراد أن يأخذ حقه، ولا عيب على من أراد أن يوصل إلى الناس حقوقهم أو إصلاح بين الناس. فهذه الثلاثة الأشياء مهمة في الاختلاط، وهو داب أكثر الخلق، داب أكثر الناس يختلطون ببعضهم البعض في مساجدهم، في مدارسهم، وفي أسواقهم، وفي أعمالهم. فعليهم بحق هذه الخلطة أن يحسنوا الظن في بعضهم البعض، وأن يلتقوا على أساس الرحمة والتعاون والمحبة والتواضع بينهم. فهاتان الخصلتان اللتان ذكرهما المصنف في الباب السابق، وهو أن تزهد فيما عند الناس وتزهد في الدنيا، لأنه إذا زهد في الدنيا أحبه الله، وإذا زهد فيما عند الناس أحبه الناس. والزهد فيما عند الناس إنما هو الزهد فيما لديهم من مال أو خير، من مال أو خير من خير الدنيا، لا يطمع فيه ولا يسألهم إياه ولا يتشوف إليه. أما تعاون على إقامة أمر الله، تعاون على شعائر الله وخدمة دين الله، هذا ما يستغني فيه أحد عن أحد، بل طالب العلم يطلب العلم.

ومن عنده شيء من العلم يبذله لطالبه، فهذا هو الواجب. قال الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذا صح إيمانه بالله وولاءه لله ومحبته لله ورسوله فهو يوالي إخوانه المؤمنين، كل واحد يوالي الآخر. الولاء هذا مشترك، ما يأتي من طرف ولا من ناحية، ولكن من كل مؤمن صدق في إيمانه فصار يوالي المؤمنين، صار هذا الولاء بينهم مشترك، بعضهم أولياء بعض. الصغير يحترم الكبير، والكبير يرحم الصغير، ومن عنده علم علم من لا يعلمه، ومن احتاج إلى أن يتعلم يذهب يتعلم، فهم أولياء يتناصحون فيما بينهم البين، ويقيمون شعائر الله التي أعظمها إقام الصلاة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إيش المهام في هذه الولاية التي هي مشتركة بينهم؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، ستعمهم رحمة الله، فترى في أنفسهم وفي أهاليهم وفي أحوالهم وفي دنياهم وفي أخراهم، يرون أثر هذه الرحمة إذا أقاموا أمر الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، طاعة الله ورسوله، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، على أساس الولاية لبعضهم البعض، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يجوز فيه النزاع، لا يجوز فيه الجدال، ما عدا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، هو دين رسالة أتى لمن يقبل ولمن يحب هذا الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فلا تعنيف، لا عنف، لا يبلغ هذا الدين ولا المعروف والنهي عن المنكر، لا يكون بالعنف ولا بالقسوة ولا بالغلظة ولا بالتكبر، ما بيقع ماشي ديانة هكذا. إن قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. مسلم يحقر مسلم، قال هذا قمة الشر وصل إليه، الذي يحتقر المسلم. فما نصل إلى الرحمة إلا بإقامة هذه الأشياء، وأن نتولى بعضنا البعض. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما وصل إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار. المهاجرين جاءوا من مجتمع ثقافة مألوفة بينهم وعادات، جاءوا إلى مجتمع ثاني ليسكنوا فيه ويحلوا فيه، فقد يكون في اختلاف يعني في العادات الاجتماعية والثقافة والتعاملاتهم، فآخى بينهم أخوة الإيمان. فإذا جاءت أخوة الإيمان خلاص فوارق المجتمعات، فوارق العادات، ينبغي أن تخضع لأخوة الإيمان. وما كان من الأعراف الاجتماعية والعادات لا يخالف في الإيمان شيء، ولا يخالف الشرع شيء، ولا يخالف في سنة النبي شيء، فلا بأس بمراعاته. أما إذا خالف شيء أو أراد أن يترفع على أخوة الإيمان، لا، أخوة الإيمان والإسلام هي المقدمة على كل شيء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ولا تبخل بها وتسوء خلقا، فما اجتمع مع الإيمان حقا وكن سمحا بها سلس القيادي. هذا الباب الثاني اللي عند الشيخ، عنده باب الاثنين، هي 10 أبواب، كل باب فيه 3 مسائل. الباب الأول فيه 3 مسائل، الباب الثاني فيه 3 أبواب و6 مسائل. المسألة في الباب الذي سبق: ازهد في الدنيا ويحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. المسألة الثانية: لا يجتمع في المؤمن البخل وسوء الخلق، فإنما جاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليربوا الخلق ويزكوا نفوسهم ويخرجوهم من الصفات المذمومة إلى الصفات المحمودة.

0: بخيل حتى بكلمة طيبة ولا بتسامة، وذا بخيل بماله وذا تركه الفقراء والأيتام ولا شي مساعدة ولا تعاون، سببه البخل، يعني ما في ثقة بوعد الله الذي قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أنفقت ابتسامة زاد صدرك طمأنينة، أنفقت كلمة طيبة أسمعك من غيرك كلام طيبا وثناء، أنفقت مالا زادك مالا مضاعفا. لكن الذي يبخل بهذا يعني ما هو واثق بالوعد الذي قاله الله. الله سبحانه وتعالى عنده وعد قاله وهو حق، فمن بخل فكأنه غير مصدق وغير واثق. غير واثق بمن؟ بكلام الله. كلام الله هو أصدق الكلام وأحق الكلام. إن كان الزمن عاجلا أو آجلا ما يتحقق إلا كلام الله. كل إنسان قد كم مارس في الحياة، 10 20 سنة 30 40، إيش اللي يراه في حياته؟ إيش اللي يتحقق له؟ إيش اللي يتكون؟ كيف كون نفسه وصفاته؟ إذا كان على وجه الثقة بالله فهذا إنسان سعيد. من وثق بالمهيمن أصلح الله شأنه، من توكل على المولى أعزه وصانه، كما يقول شيخنا الحبيب عمر في مطلع قصيدة، من وثق بالمهيمن أصلح الله شأنه، من توكل على المولى أعانه وصانه. وفي أخرى الفرح بإله العرش أصل السعادة، من فرح بإلهه حقق الله مراده. الله الذي بيده الأمر كله وبيده خزائن السماوات والأرض، لكن الشان أن تكون قلوب المؤمنين تكون سبب في تحريك خزائن الله وما ينزل من خير في الأمة من تراحم ومحبة وتوادد ومواساة يتحرك. لكن إذا وقفت ضاقت صدورهم وقلت ثقتهم ما تتحرك الخزائن الإلهية بسببهم هم. لكن إذا وثقوا بمولاهم وتعاونوا بعضهم البعض وأغاثوا الملهوف وعاونوا الضعيف جاء الإكرام الإلهي. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، تقابلكم رحمة إلهية. ما عادوا فقط الرحمة اللي في نظر الخلق ومستوى المؤسسات ولا الجمعيات، لا لا تفوقها، هي رحمة الله، لكن تحتاج استعداد. والحق سبحانه وتعالى إذا أراد بعباده خيرا هيأ القلوب في الأرض للاستعداد لوصول ذلك الخير. بيش الاستعداد؟ بهدي النبي. الهدي الذي دل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه هو الذي يحصل به الاستعداد لنزول الخيرات الإلهية. وإذا شاء الحق سبحانه وتعالى بالحق غير ذلك ضاقت الصدور وتباغضت القلوب وتحاسدت. لا تبخل بها وتسوء خلقا، هذه مشكلة. قال العاد بخل وفوق ذلك سوء في الخلق، عنيف، كلمات نابئة، وجهه عبوس، لا يسلم وربما لا يرد السلام على من سلم عليه، هذا فوق سوء خلق فوق ذلك. والعياذ بالله كان عنده ارتكب محرم، قطيعة رحم أو إساءة إلى جار أو عقوق والد، ساءة الخلق. وإن اجتمع الاثنين مع البخل قال ما يجتمعان في مؤمن. بخل وسوء خلق ممكن يكون مؤمن بخيل، نعم ممكن، لكن أخلاقه طيبة، ممكن أخلاقه طيبة وليس ببخيل، أخلاقه سيئة لكنه ليس بخيل، أخلاقه سيئة زفت لكنه ما شاء الله يواسي ويتسخى، غريب. لكن يجتمع الاثنين قال لا، المؤمن لا، بخل وسوء خلق ما يجتمع في مؤمن، إما عدم إيمان صحيح أو عدم كمال إيمان، مش إيمان كامل تقول شخص كامل إيمانه. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي في السنن، خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. وقد سئل عليه الصلاة والسلام هل يكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم قد يكون، قد يكون بخيل المؤمن، قيل له أي أو يكون المؤمن جبانا يخاف؟ قال قد يكون. أو يكون المؤمن كذابا؟ قال لا، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، إنما يفتري الكذب من لا يؤمن بآيات الله. قال العلماء ولا يجوز الكذب إلا في الإصلاح بين المتخاصمين، كذب عليهم إلا في تطيب خاطر بعضهم على بعض بس، تكذب عليهم في أشياء أخرى لا. كيف تقرب قلوبهم؟ تحدث هذا وتحدث هذا أن صاحبك مسكين يحبك ويعتذر إليك ويتأسف على ما جرى وعلى ما حصل فتطيب قلوبهم. أو في الحرب بين المسلمين والكفار، قال يجوز الخداع، أن يقول لهم ولي أمر المسلمين أو القائد للمسلمين سنقاتلكم في مكان كذا، فما جاء يقاتل إلا من مكان ثاني، أو سنلتقي يوم الجمعة وعدنا فجاءهم يوم الخميس، هذا خداع جائز في الشرع. أما يقول لهم خلاص نحن ما بنتقاتل، يعني نعطيهم عهد وميثاق خلاص ارتفع ما بيننا قتال، هو بيخدعه، لا ذا كذب ما يجوز، خلك صريح، توك خدع في المواعيد في الأماكن خدع، لكن تعطيهم كلام انك ما بتقاتل بعدين تقاتل، لا هذا الخديعة ما تجوز. وقال العلماء ايضا يجوز للزوج مع زوجته لو كان بينهم بيحدث خصام شديد ونزاع ماله اخر، خرج كلمتين ما اجل ما تضر بهم، ذل في الحالات الضيقة، ولا لا يعرض حياته دائما بس زوجته يكذب عليها، كذب ينكشف، الا في الاماكن الذي ضاقت على الإنسان بيحدث شدة ونزاع إن لم يقدر على التورية ويحسنها، فما لك ما جبت الحاجة الفلانية؟ والله السوبر ماركت مغلق، السوبر ماركت مفتوح ما هو مغلق، لكن مشان يتخلص لأنه يعرف شدة ونزاع سيتم بينهم مشان الوصول إلى تراحم القلوب وفيما عدا ذلك ما يجوز. وليس الكذب في الإصلاح كما يظن البعض أنه تبع المصالح، عندك مصلحة تريدها كذب مشان تحصل المصلحة، ما يجوز شرعا، ليس وصف المؤمن هكذا يتعمد الكذب وينشئه، لا في المصالح، لا في الوصول إلى المصالح الصدق، ولا يوصل لك المصالح إلا الصدق، ولا تنجو من المهالك إلا بالصدق، ولا تنجو من كل سوء في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالصدق وتعمده، وأن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وأن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أو شيء يقول كذب كذا عفوية بعدين يرجع يحترف الكذب ويمتهن مهنة، قال حتى يكتب عند الله كذابا، فالحق مطلع على السرائر ويحصل ما في الصدور تحصيل، لا تحصيل خدمات قدمتها وبغوا منك كم عليك مال، ولا وحصل ما في الصدور يوم تبلى السرائر، ما بتقوم حياة الإنسان إلا على حسن معاملة مع الله تبارك وتعالى في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الشريف، لا كذب ولا سوء خلق كامل، والكذب كذب من أسوأ سوء الخلق، مشكلة كبيرة الكذب، يغير المجتمعات يغير الأسر يفسد العلاقات يحدث شرور. أبو سفيان في حالة كفره يوم التقى بملك الروم قال سألنا عن النبي وحياته وهل كان له من أهله من ادعى هذه الدعوة وهل أصحابه يزيدون أم ينقصون وهل حد يتراجع عن الدين أو لا وإيش اللي بينكم وبينه وكيف قتالكم بينهم؟ قال بغيت لو أمكن قال بغيت كذبة قال بأجيبها، لكن أبي مسكونها علي أصحابي، في مروءة عاد ما يخاف الله بس مروءة، يقول لك عيب بيمسكون أصحابي علي كذبة، بطلع يعني وصمة عار علي كذب كذاب. أما لو خاف من الله تكون ابتعادوا عن الكذب أشد وأعلى، وفي الحديث إذا كذب ابن آدم تنحى عنه الملكان من نتني ما يخرج من فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى يهدينا وإياكم لأحسن الأعمال والأخلاق. لا يهدي لأحسنها إلا هو، ويصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، ويزيننا بزينة الإيمان ويجعلنا هداة المهتدين، ويحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
0: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: اللهم صل وسلم.
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد صباح يوم أمس الاثنين بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

وكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل المؤمنين.

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل.

أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين.

0: طف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

يا طالب التحقيق قم وبادر وانهض على ساق الهمم وخاطر واصبر على قد

واحلم بان الخير كله هجمع ضمن اتباعك للنبي المشفع صلى عليه الله.

هو الإمام الكبير شيخ الإسلام وحافظ العصر أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي. ولد بالكوفة للنصف من شعبان سنة 700، وطلب الحديث وهو غلام، فلقي الكبار وحمل عنهم علما وفيرا. قال عبد الرحمن بن يونس: حدثنا ابن عيينة قال: أول من جالست عبد الكريم أبو أمية وأنا ابن 15 سنة. قال: وقرأت القرآن وأنا ابن 14 سنة. جمع ابن عيينة وصنف وأتقن وجود وعمر دهرا، فرحل إليه من البلاد وألحق الأحفاد بالأجداد، وانتهى إليه علو الإسناد. تفرد ابن عيينة بالرواية عن جمع من الكبار، سمع من عمرو بن دينار وأكثر عنه، ومن الأسود بن قيس وابن شهاب الزهري وعاصم بن أبي النجود وأبي إسحاق السبيعي وعبد الله بن دينار ومحمد بن المنكدر وغيرهم. حدث عنه الأعمش وابن جريج وشعبة، وهؤلاء من شيوخه، وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان والشافعي وعبد الرزاق وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة الكبار. جاور عنده غير واحد من الحفاظ، وكان خلق من طلبة الحديث يتكلفون الحج، وما يحركهم سوى لقيا سفيان بن عيينة لإمامته وعلو إسناده. قال الإمام الشافعي: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز. وقال أيضا: ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة، وما رأيت أكف عن الفتيا منه، وما رأيت أحدا أحسن تفسيرا للحديث منه. من أقواله: من كانت معصيته في الشهوة فارجله، ومن كانت معصيته في الكبر فاخش عليه، فإن آدم عصى مشتهيا فغفر له، وإبليس عصى متكبرا فلعن. توفي ابن عيينة 98 عن 91 سنة. رحمه الله ورضي عنه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.

من هنا تفتح جامعة الوسطية الشرقية أبوابها لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الجامعي 2026-2027. برامج أكاديمية متخصصة، مناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، بيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، سيئون، التفسير وعلوم القرآن، القراءات القرآنية. كلية أصول الدين، سيئون، العقيدة، الحديث وعلومه، فقه التحولات والدعوة. كلية العلوم الشرعية والقانونية، المكلة، الفقه وأصوله، عدن، الشريعة والقانون. كلية البنات، تريم، الفقه وأصوله، فقه التحولات والدعوة. كلية الدراسات الإسلامية والعربية، المكلة، الدراسات الإسلامية. تمتع بمزايا نوعية في جامعة الوسطية الشرعية، السكن مع التغذية بأربطة التربية الإسلامية، دورات تدريبية ومهنية، بيئة علمية وتربوية داعمة للنجاح والتميز. سارع بالتسجيل الآن وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي. للتواصل أو الاستفسار، الاتصال على واتساب 736-509-123، جوال 781-511-886. جامعة الوسطية الشرعية، بناء إنسان لنهضة أمة. لأن النجاح قرار تتخذه اليوم ومستقبل يبدأ بخطوات واضحة، جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية تفتح أبوابها للعام الجامعي 2026-2027. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، كلية أصول الدين، كلية العلوم الشرعية والقانونية، كلية البنات، كلية التعليم عن بعد، كلية الدراسات الإسلامية والعربية. تقدم الجامعة برامج أكاديمية متخصصة ومناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، وبيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. بادر بالتسجيل وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي وابدأ رحلتك إلى التميز العلمي. للتواصل أو الاستفسار، الاتصال على جامعة الوسطية الشرعية.

0: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
1: وماذا بعد؟
0: ثلاثة أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
1: سبحان الله،
0: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
1: أريد بالطبع.
0: إنه أنت يا عم.
1: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
0: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
1: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
0: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
1: اسمع يا بني.
0: ماذا؟
1: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
0: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
2: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: أقدم لكم برنامج إجازتي أحلى. برنامج طفولي مباشر تطيل منه البراعم الصغيرة بكل ما فيها من حيوية وبهجة، لتملأ الأثير بصوت يفيض بالإيمان والأمل ويفتح الباب لمشاركاتكم الجميلة والمفيدة. برنامج إجازتي أحلى، تقديم مجموعة من المقدمين: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إخراج محمد بن علي بن صميط، إشراف السيد علوي بن سالم بن صميط.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج التفاعلي والأسبوعي. هذا البرنامج الذي يأتيكم خلال الإجازة الصيفية. طبعا نرحب بكم أحبابنا الصغار وأهاليكم الكرام في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي الممتع إجازتنا أحلى. طبعا أنا أخوكم سعيد ومعي زميلي محمد باعقيل وأيضا أحمد بن شهاب. أهلا ومرحبا بكم أيضا في هذه الحلقة الجديدة.
2: حياكم الله يا أصدقائنا وسعداء بلقائكم من جديد.
3: وأنا متحمس جدا لحلقتنا اليوم لأننا سنتحدث عن كنز موجود في كل بيت.
1: نعم يا أحمد أو يا محمد، كنز ليس من الذهب ولا من الفضة، بل أغلى من ذلك بكثير.
2: كنز اسمه الأسرة،
3: ومن هنا جاء عنواننا حلقتنا اليوم: كنز في بيتنا.
1: نعم، كنز في بيتنا. هيا نبدأ لفقراتنا، فقرة نافذة الإجازة. لكن فقرة نافذة الإجازة يقدمها أخينا محمد باعقيل. تفضل أخينا محمد.
2: أصدقائي الأحباب، عندما نسمع كلمة كنز ربما نتخيل صندوقا مليئا بالذهب أو الجواهر الثمينة، لكن هل تعلمون أن هناك كنوزا أجمل من الذهب وموجودة في بيوتنا كل يوم؟ نعم يا أصدقائي، من أعظم الكنوز التي أنعم الله بها علينا الأب والأم والجد والجدة والإخوة والأخوات. فالأم تسهر من أجل راحتنا، والأب يتعب ليحقق لنا ما نحتاج إليه، والجد والجدة يملكان قصصا جميلة وتجارب نتعلم منها الكثير. ولهذا فإن قيمتنا الأخلاقية اليوم هي التقدير، ومعنى التقدير أن نعرف قيمة النعم التي عندنا، وأن نشكر من يقدم لنا الخير، وأن نحسن التعامل مع أهلنا ونحبهم ونحترمهم. أحبابي، كم من مرة جلسنا مع جدتنا واستمتعنا بقصة جميلة، وكم من مرة ساعدتنا أمنا عندما احتجنا إليها، وكم مرة لعبنا وضحكنا مع إخوتنا. هذه أشياء قد تبدو بسيطة، لكنها من أجمل النعم التي نعيشها كل يوم. ولهذا لا تنسوا أن تقولوا لأهلكم كلمات جميلة مثل: شكرا يا أبي، شكرا يا أمي، جزاكم الله خيرا. فالكلمة الطيبة تدخل السرور إلى القلوب. وحكمة اليوم تقول: من عرف قيمة النعمة حافظ عليها. فاستمتعوا بأوقاتكم مع أسركم واستفيدوا من نصائحهم.
1: نعم أخينا محمد باعقيل، نعم لابد أن نستمتع بأوقاتنا مع أسرنا، وأيضا أن نستفيد من نصائحهم ونصنع معهم أجمل الذكريات خصوصا في هذه الإجازة السعيدة. نعم أحبابنا الأطفال ومستمعينا الكرام، يسعدنا أن نسمع أصواتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج التفاعلي المباشر عبر الاتصال على الرقم 054-114-111. طبعا قبل أن نكمل باقي فقراتنا دعونا نذهب إلى فاصل قصير وبعد نواصل، فكونوا معنا مستمعينا ولا تذهبوا بعيداً.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الأعزاء في بعد هذا الفاصل القصير. طبعا قد كنا وإياكم مع فقرتنا في ذات الإجازة مع أخينا محمد بعقيل، طبعا أخبرنا عن من أعظم الكنوز التي أنعم الله بها علينا، ألا وهي الأسرة، والتي تتكون من الآب والأم والإخوان والجد والجدة والإخوان والأخوات والأعمام والعمات وغيرهم من أفراد الأسرة. نشكرك أخينا محمد على هذه المعلومات، ولابد علينا مستمعينا وأحبابنا أن نستشعر هذه النعم التي تكون موجودة عندنا كل يوم، فالبعض قد فقدها، فعلينا أن نستشعر النعم بحمد الله سبحانه وتعالى. واتصال، طبعا يبدو أن لدينا اتصال، أول اتصال معنا في هذه الحلقة. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: أهلا ومرحبا، من معنا؟
1: سالم أحمد سالم عبد.
0: سالم أحمد سالم عبد، كيف حالك يا سالم؟ بخير طيب؟
1: الحمد لله.
0: كنت وصلت أو كنت شاركت معنا في هذا البرنامج من قبل ولا عادك أول مرة؟
1: لا، أول مرة.
0: عادك هلا أول مرة. طيب كم عمرك يا سالم؟
1: 12.
0: 12، يعني أنت وين في إيش من صف الآن؟ بغيت إيش من صف المدرسة؟

0: سادسه سادسه ايوه. طيب يا سالم، سمعت الموضوع اليوم حق الحلقه ولا ما سمعت الموضوع؟ يتكلم على ايش؟
1: على الوالدين.
0: ايوه ايوه، عن الاسره وعن الوالدين. طيب كيف تعاملك انت مع الوالدين، يعني مع امك خصوصا اذا تريد شيء منك؟
1: ساعدهم ونحترمهم.
0: ايوه. طيب متى اخر مره ساعدتهم انت؟
1: بقليه.
0: ها؟ بقليه. الصباح يعني اليوم.
1: اي
0: ايش سويت؟
1: نظفت.
0: ايوه نظفت مع امك البيت يعني.
1: اي
0: ما شاء الله تبارك الله يا سالم، نشكرك اولا على تعاونك مع امك، وان شاء الله يكون جميع الاطفال مثلك. صحيح يا محمد واحمد؟ كيف يا احمد، عندك شيء لسالم تحب تقوله ولا شيء؟
2: بر الوالدين.
0: ايوه بر الوالدين مهم جدا في الحياه، صحيح؟
1: نعم.
0: طيب عطله سؤال يا محمد او احمد.
2: سؤالك اقول، من هو اكثر شخص تحب الجلوس معه في البيت ولماذا؟
1: ابوي وامي.
0: لا، هل ابوك ولا امك؟ واحد لازم تختار واحد. امك. طيب ليش قال محمد بعقيل، قال لماذا تحب الجلوس مع هذا الشخص؟
1: لان عملتنا في بطنا 9 شهور.
0: الله ما شاء الله تبارك الله، نشكرك اخينا محمد، وان شاء الله تكون من الفائزين معنا او تكون الفائز معنا في هذه الحلقه، لكونك بار بوالديك ومطيع لهما، وان شاء الله جميع الاطفال يحتذوا او يحذوا حذوك. نشكرك اخينا سالم. طبعا مستمعينا الكرام، الان وصلنا الى الفقره الثانيه، وهي فقره فكره على الطريق، يقدمها اخينا محمد بن شهاب. يلا تفضل يا محمد او احمد. احمد بن شهاب ومحمد بعقيل، يلا العفو.
3: احبابنا، وصلنا الان الى فقرتنا المحببه فكره على الطريق، وهي الفكره التي نحاول فيها ان نقدم لكم فكره بسيطه لكنها قد تصنع ذكرى جميله لن تسوونها. وفكره اليوم اسمها جلسه الكنز. قد يتساءل بعضكم، وما هي جلسه الكنز؟ اقول لكم، في كثير من البيوت يوجد كنز حقيقي لكننا لا ننتبه إليه كثيرا، وهي الوقت التي نضيعه مع أهلنا. ولهذا عندي لكم تحدي جميل وسهل. اختاروا اليوم أحد أفراد أسرتكم، جدك أو جدتك أو والدك أو ولدتك، واجلس معه 10 دقائق فقط. نعم 10 دقائق فقط. وخلال هذه الدقائق اسألوه سؤالا جميلا مثل، كيف كانت طفولتك؟ ما أجمل موقف تتذكره عندما كنت صغيرا؟ ما اللعبة التي كنت تلعبونها قديما؟ أو ما النصيحة التي تحب أن تقدمها لنا؟ ثم استمعوا جيدا، قد تسمعون قصة مضحكة أو موقفا عجيبا أو نصيحة ستبقى معكم سنوات طويلة.
0: نعم، نكمل الموضوع أخينا محمد بعد هذا الاتصال. يلا يا محمد بعقين.
2: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تفضل، من معنا؟
4: وسام رمزي من فوق.
2: من أي منطقة يا أخينا وسام؟
4: من عيدين.
2: هل لديكم مشاركة يا أخينا وسام؟
4: نعم.
2: تفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
2: صدق الله العظيم. اخينا وسام، ما سؤالك اقول، ما اجمل شيء تحبه في بيتك وتشعر انه يفرحك دوما؟
0: سامة أسامة.
4: إيه.
0: الحين يقول لك محمد بعقيل، إيش أكثر شيء أنت تحبه في البيت؟
2: وتشعر أنه يفرحك دائما.
0: أيوة. إيش أكثر شيء تحبه أنت في البيت؟ يعني ويوم

0: أسامة؟
1: اليوم.
0: أيوة، إيش سويتوا؟
1: نمسح.
0: تمسح يعني تنظف البيت؟
1: نعم.
0: تساعد أمك؟
1: نعم.
0: كيف كانت أمك؟ يعني فرحانة منك ولا ما هي فرحانة؟
1: فرحان.
0: أيوة. طيب كل يوم ولا اليوم بس؟
1: اليوم.
0: اليوم. اليوم بس، باقي الأيام؟
1: بعض الأحيان. نعم،
0: بعض الأحيان، خصوصا في الإجازة الآن لازم تغتنم هذه الفرصة، تساعد أمك من أجل أمك ترتاح، صح ولا ما صح؟
1: نعم.
0: بعقيل، كيف المساعدة؟ كيف تساعد أمك ولا ما تساعد أمك؟
2: نعم.
0: طيب يا أسامة، عاد شي عندك مشاركة ثانية ولا أي شيء؟
1: لا.
0: يلا نشكرك إن شاء الله تكون الفائزين معنا. كيف يا أحمد بعقيل ولا بن شهاب محمد؟ إيش آخر مساعدة عملتها في البيت؟
2: البارح.
0: البارح، يعني يوم الصباح نايم صح؟ طيب إيش عملت البارح؟
2: وصايا كذا ولا شيء.
0: وصايات يعني في البقالة في المحلات. طيب وأنت يا بعقيل؟
3: وصايات.
0: وصايات نفس القصة. ما شاء الله، امتى البارح ولا اليوم؟
3: البارح.
0: البارح، ما شاء الله تبارك الله. طيب اكيد الحين بنكمل الموضوع، موضوع فكره على الطريق. طبعا اخينا محمد بن شهاب اعطانا فكره اننا نجلس مع احد افراد العائله، ما الجد او الجده او الام او الاب، ولو 10 دقائق فقط، ويحكوا لنا قصص لكي نستمتع بها أو النصائح. طيب أكمل أخينا محمد.
4: أحبابي، كثير من الأطفال يقضون ساعات طويلة مع الأجهزة، لكنهم لا يجلسون دقائق قليلة مع أهلهم. ومع أن الأجهزة ممتعة، إلا أن قصص الأهل وذكرياتهم أجمل وأبقى. وربما تكتشفون أن جدكم كان يحب المغامرات، أو أن والدتكم كان متفوقة في المدرسة، أو أن والدكم مر بمواقف تعلم منها دروسا عظيمة. وفي نهاية الجلسة اشكروا من جلستم معه واخبروه أنكم استمتعتم بكلامه، فالكلمة الطيبة تسعد القلوب.
0: صحيح، الكلمة الطيبة تسعد القلوب. نشكرك أخينا محمد على هذا الموضوع الرائع. طبعا تذكروا دائما مستمعينا وأحبابنا أن أجمل الكنوز ليست التي نضعها في الصناديق، بل هي التي نحتفظ بها في قلوبنا وذكرياتنا. طبعا جربوا هذا التحدي اليوم واخبرونا طبعا في الحلقات القادمة. مستمعينا الكرام، نريدكم تخبرونا في الحلقات القادمة ماذا سمعتم من قصص جميلة، وهل جلستم أو هل نفذتم هذه الفكرة ولا ما نفذتم هذه الفكرة. اجلسوا مع، إذا كان موجود جدك في البيت اجلس معه أو جدتك واسمع منهم. طبعا هذه النصيحة أو هذه الفكرة ليست مختصة بالصغار فقط، بل هي حتى للكبار من أجل اكتساب المعلومات. أيوة، وكيف كان تعاملهم مع والديهم في زمنهم الجميل الماضي، كيف كان، يعني ليس خاصة بالصغار فقط،
2: بالكبار
0: والصغار. أيوة، من أجل لأن الكل محتاج إلى هذه النصائح ولهذه المعلومات. يبدو أن لدينا اتصال. يلا،
4: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
4: أنا وسهلا، من معنا؟
5: فاطمة عبد الرحمن.
4: من؟
5: فاطمة عبد الرحمن بنت طه.
4: فاطمة بن عبد الرحمن بن طاهر.
5: نعم.
4: من أي منطقة أختنا فاطمة؟
5: من عيدي.
4: من عيدي. هل لديك مشاركة؟
5: نعم.
4: تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. سؤالك يقول: احكي لنا عن موقف جميل جمعك مع والدتك أو والدك.
1: عند السؤال
0: احكي لنا عن موقف جميل جمعك مع والدتك او والدك.
2: فاطمة
1: يساعد ماما.
2: كيف
1: يساعد ماما؟
2: تساعد ماما.
1: تعال.
2: كيف كين ساعدتيها؟ ايش الموقف اللي حصل؟ نحن بغينا قصة او ايش او موقف جميل كذا حصل بينك وبين امك فاطمة.
1: لعب كرسي.
2: ايش فاطمة؟
1: سؤال ثاني.
2: لا ما بغ... ماشي عندنا سؤال ثاني، عندنا هو ذا السؤال. ايش الموقف اللي او ايش المساعده اللي تساعدينها امك؟
1: تغسلين.
2: طيب كم عمرك انت فاطمه؟ ثمان سنين. تدرسين في المدرسه ولا ما تدرسين؟
1: نعم.
2: يعني الان انت في اولى صح؟
1: نعم.
2: بغيتي ثانيه؟
1: بغيتي
2: أولى. يعني خلصت التمهيدي أو الروضة؟
1: تمهيد.
2: أيوة. طيب كيف تساعدين أمك ترحينا وش يقلينا؟ تغسلين الصحون بس؟
1: ترتب أشياءك.
2: إيش؟
1: ترتب أشياءك.
2: أيوة ترتبين حقش مثلا الألعاب صح؟ صح.
1: بعدين تقولي
2: صح. أيوة هذا هو المطلوب، بعد ما ترتبين الألعاب وترتبين الأشياء حقش يعني أكيد أمش بتفرح صحيح؟
1: لا.
2: أيوة. عاد شي معيش ثاني؟
1: لا
2: خلاص. نشكرك يا أختنا فاطمة، وإن شاء الله جميع البنات والأولاد يحذو حذوك ويكونوا مثلك. قولي إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله. نشكرك أختنا فاطمة. طبعا مستمعينا الكرام، بعد أن انتهينا من فقرة فكرة على الطريقة التي قدمها أخينا أحمد بن شهاب، ننتقل الآن إلى فقرة صحتنا أولا. طبعا فقرة صحتنا أولا، هذه الفقرة التي نحكي فيها بعض الفوائد الصحية وخصوصا في هذه الإجازة الصيفية. طبعا مستمعين وأحبابنا، صحتنا أولا لأن الصحة نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وكلما حافظنا عليها استطعنا أن نستمتع بحياتنا وإجازتنا أكثر. طبعا وفي حلقة اليوم سنتحدث عن عادة صحية جميلة يمكن أن تجعل الأسرة أكثر سعادة وترابطا. طبعا هذه العادة الصحية هي تناول الطعام مع الأسرة. تناول الطعام مع الأسرة أصدقائي وأحبابي في بعض الأحيان ينشغل كل واحد منا بشيء مختلف، فواحد أمام الهاتف والآخر أمام التلفاز وثالث في غرفته، لكن عندما تجتمع الأسرة حول مائدة الطعام فإنها لا تجتمع للأكل فقط بل للإطمئنان على بعضهم البعض وتبادل الأحاديث والابتسامات واللحظات الجميلة. طبعا وقد أثبتت الدراسات أن الأطفال الذين يجلسون مع أسرهم وقت الطعام يشعرون براحة أكبر ويتعلمون عادات غذائية أفضل ويكونون أكثر قربا من والديهم. لكن حتى تكون جلستنا صحية ومفيدة، هناك بعض النصائح البسيطة. أولا، غسل اليدين جيدا قبل الطعام وبعده. الشيء الثاني هو الجلوس بهدوء وعدم الاستعجال في الأكل. والشيء الثالث، مضغ الطعام جيدا وعدم ملء الفم بكميات كبيرة من الطعام. والشيء الرابع هو الابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية أثناء تناول الطعام. ليش؟ عشان نستمتع بالجلوس مع الأسرة ونتبادل الحديث معهم خلال الأكل، ولا تشغلنا الأجهزة الإلكترونية عن الطعام وعن أهلنا خلال هذا أو خلال وقت الجلوس مع الأسرة. طبعا أحبابي، أحيانا تكون أجمل لحظات اليوم هي تلك الدقائق التي نجلس فيها مع أهلنا على مائدة واحدة، نتحدث ونضحك ونشكر الله على هذه النعمة. ونصيحتنا الصحية لهذا اليوم هي احرصوا على تناول بعض الوجبات مع أسركم، فالغذاء الصحي يقوي أجسامنا، والجلوس مع الأسرة يقوي قلوبنا ومحبتنا لبعضنا البعض. طبعا الآن بعد هذه الجرعة الصحية التي أخذناها في فقرة صحتنا أولا، وهي الجلوس مع الأهل وقت الطعام ولا ننشغل بأي ملهيات أخرى، إما باستخدام الجوال أو التلفاز أو النوم أو غير ذلك، علينا مستمعينا أحبابنا علينا أن نحافظ على هذه النعمة، نعمة وجود الأهل والوالدين والأسرة بشكل عام، وذلك بالجلوس معهم والاطمئنان عليهم في كل شيء. الآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة الأخرى، لكن نخرج إلى فاصل قصير وبعد نواصل، فكونوا معنا.

0: عدنا إليكم من جديد يا أحبابنا الأعزاء مع الفقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أصدقائي الأحباب، نعيش معكم الآن لحظات إيمانية جميلة في فقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، نقتبس فيه نورا من سيرته العطرة ونتعلم منها ما ينفعنا في حياتنا. وما دامت حلقتنا اليوم تتحدث عن كنز في بيتنا، فإننا سنتوقف عند جانب جميل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حسن تعامله مع أهل بيته ورحمته بهم.
1: اتصال، يلا خذ الاتصال.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: أنا وسهلا، من معنا؟
3: سلمى جبلين من عقيل، أحمد محمد بن عقيل.
2: سلمى؟
1: سلمى بن عقيل. ارفع صوتك يا سلمى.
3: هلا.
1: ارفع صوتك أولا.
2: سلمى، سلمى جمال ليل من؟
1: بن عقيل.
2: بن عقيل.
1: أيوة.
3: نعم.
2: من أي منطقة أختنا سلمى؟
3: من تري.
1: أكيد من تري.
2: منطقة منطقة.
3: ها؟
2: منطقة.
0: يعني حارة.
1: أيوة.
3: عيديد قد التقوى.
1: عيديد قد التقوى. طيب أكمل أكمل.
2: هل معك مشارك؟
3: نعم.
2: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سؤالك يقول هل سبق وساعدت أحد أفرادي أسرتك في عمل داخل البيت؟ ماذا فعلت؟ هل بدأ ساعدت أمك؟
1: نعم.
2: إيش ساعدت أمك فيه؟
1: ني
2: حشر مسح. أيوة. كم عمرك أنت الآن؟
1: 10 سنوات.
2: 10 سنوات، يعني الآن تدرسين في المدرسة ولا ما تدرسين؟
1: نعم.
2: في ثالثة ولا في ثانية؟
1: في ثالثة.
2: ثالثة.
1: نعم.
2: ما شاء الله تبارك الله. طيب كل يوم تساعدينها ولا بعض الأحيان؟
1: كل يوم.
2: كل يوم.
1: نعم.
2: تساعدينها في ال... طيب بدأ ساعدت يومش في الطبخ؟
1: نعم.
2: في الطبخ إيش طبختي؟
1: الصانة.
2: ايش سويتي بالضبط في الصانة؟
1: نعم.
2: يعني هل انت تقشرين مثلا البصل والبطاطس ولا تقطعينه ولا ايش تسوينه ولا تحمسين؟ ايش اللي سويتي؟ سلمى صح؟
1: نقشر
2: الخضرة ونقطع. ايوه تقطعينه صح؟
1: نعم.
2: بعدين مش تكمل الباقي؟
1: ها؟
2: بعدين أمش تكمل الباقي صح؟
1: نعم.
2: وانتي تتعلمين منها؟
1: نعم.
2: ايوه بالضبط. ان شاء الله كل البنات يتعلمون من امهم كيف يطبخون عشان خلاص بعدين اذا كبروا يعرفون يطبخون وحدهم صح؟
3: صح.
1: نعم.
2: والاولاد يجيبون الحاجة من برا البيت. طيب يا فاطمة انت تتعلمين في المدرسة ولا عاد شي اماكن ثانية تتعلمين فيها؟
1: انا سلمى.
2: سلمى عفوا عفوا عفوا سلمى. طيب تتعلمين عادش في مكان ثاني العاصر؟
1: نعم.
2: وين تتعلمين؟
1: في العناية.
2: في مدرسة العناية أو في مسجد العناية؟
1: نعم.
2: ما شاء الله تبارك الله. تتعلمين القرآن ولا إيش؟
1: نعم.
2: ما شاء الله تبارك الله. نشكرك أختنا سلمى على اتصالك ومشاركتك.
1: قرآن وأحاديث وفقه.
2: أيوة يعني تتعلمين العلوم الشرعية بشكل عام؟
1: نعم.
2: طيب عاد شي عندك ثاني حابه تقولي لنا ابوه ولا شيء؟
1: لا
2: خلاص.
1: خلاص.
2: نشكرك اختنا سلمى وان شاء الله تكوني من الفايزين معنا في نهايه الحلقه. اكمل يا اخي نمن فعقيل احمد.
4: اصدقائي الاحباب، في بعض الاحيان ينشغل كل واحد منا وهو حسن تعامله مع أهل بيته.
2: نعم.
4: ورحمته بهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله.
2: اللهم صل عليه.
4: وكان يملأ البيت رحمة ولطفا ومودة، كان يساعد أهله في شؤون البيت ويبتسم في وجوههم ويعاملهم برفق واحترام ويجعل البيت مكانا فيه سكينة ومحبة. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل السرور على أهل بيته بالكلمة الطيبة والمزاح الجميل ويشعرهم بالاهتمام والتقدير. تأملوا يا أحبابي نبي الله ورسوله، ومع ذلك كان أرحم الناس بأهله.
2: اللهم صل عليه.
4: وألطفهم في التعامل داخل بيته. وهذا يعلمنا درسا مهما جدا، أن البيت ليس مكانا للأوامر فقط، بل هو مكان للمحبة والرحمة والتعاون. فإذا ساعدت والدتك في عمل بسيط فهذا من خير، وإذا جلست مع والدك بهدوء وأحسنت الاستماع إليه فهذا من الأدب، وإذا ابتسمت لأخيك أو أختك فهذا يزرع المودة في البيت. أحبابي، قد نبحث عن السعادة في الخارج، لكن الحقيقة أن جزءا كبيرا منها موجودا داخل بيوتنا. إذا أحسننا التعامل مع أهلنا ودرسنا اليوم كن رحيما في بيتك، لطيفا في كلامك، متعاونا مع أهلك، يكون بيتك مكانا مليئا بالحب كما كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم مليئا بالرحمة. وما أجمل أن نتعلم هذه الأخلاق من سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.
2: ما شاء الله تبارك الله. نشكرك أخينا أحمد بعقيل على هذه النصائح والرشفات الدينية أو النبوية من حياة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اتصال، يلا يبدو أن لدينا اتصال. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
2: أهلا ومرحبا، من معنا؟ السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
2: من معنا؟
3: من اسمك؟ دروس الحداء.
2: من؟ أحمد عيدروس الحداد.
3: أيوه.
2: من وين يا أحمد؟
3: من الروضة.
2: من الروضة. تابعت الحلقة من أول شيء ولا عدك الآن تابعتها؟ أحمد؟
3: لا.
2: إيش؟ يعني عدك الآن بديت تتابع الحلقة؟ أحمد؟
3: ما أسمعك.
2: تسمعنا؟ أحمد تسمعنا دلحين؟ يا أحمد.
3: حسن، حسن، أنا حسن.
2: حسن عيدروس الحداد.
3: أيوة.
2: طيب تسمعنا دلحين ريض؟ حسن.
3: أيوة.
2: طيب تابعت الحلقة من أول شيء ولا عدك الآن بديت في المتابعة؟
3: الآن بديت في المتابعة.
2: طيب تتابعنا عبر الراديو ولا عبر التلفاز؟ حسن.
3: أيوه.
2: تتابعنا يعني عبر الراديو ولا عبر التلفاز؟ تشاهدنا وتستمعنا؟
3: استمعكم.
2: نستمع. طيب تسمعنا عبر الراديو صح؟
3: نعم.
2: طيب ساعدت متى آخر مرة ساعدت أمك أو أبوك أو أحد من أفراد الأسرة؟
3: آخر مرة البارح.
2: متى؟ الآن شبك كما بعقيل وبن شهاب. البارح آخر مرة ساعدوا أهلهم. طيب ساعدتهم في ايش يا احمد او يا حسن؟
3: ساعدتهم ترتيب البيت.
2: ترتيب البيت، ما شاء الله، يعني ساعدت امك اكثر شيء. حسن.
3: ايوه.
2: يعني ساعدت امك صح؟
3: نعم.
2: طيب محمد بعقيل عنده سؤال لك يا حسن.
4: يا أخينا حسن، سؤالك يقول: ما أجمل نصيحة سمعتها من أحد أفراد أسرتك؟ إيش أجمل نصيحة؟
3: ما أسمعك.
4: إيش أجمل نصيحة سمعتها من أفراد أسرتك؟
3: أمي.
2: أيوة. ايش النصيحة يعني اللي اعطتك اياها يعني ولا زالت
4: تعمل بها؟
2: ايوه ولا زلت تعمل بالنصيحة. ايوه.
3: الادب.
2: يعني عليك انك دوما تكون مؤدب صح؟
3: الادب.
2: ايوه.
3: خير من الذهب.
2: ايوه ما شاء الله تبارك الله. الأدب خير من الذهب، ما شاء الله تبارك.
3: نعم.
2: الله. نشكرك أخينا حسن على هذه المشاركة، وهذه طبعا نصيحة لنا جميعا، الأدب خير من الذهب، ما شاء الله تبارك الله. نشكرك أخيرا أخينا حسن، وإن شاء الله تكون من الفائزين معنا في أو في هذه الحلقة. طبعا أظن لدينا آخر فقرة وهي فقرة قصة نجاح، يقدمها أخينا أحمد بن شهاد، تفضل.
0: عدنا من جديد أحبابنا. قصة اليوم عن طفل اسمه يوسف. كان يوسف يحب الإجازة كثيرا، لكنه يقضي وقتا طويلا أمام الهاتف والألعاب، ولا يعرف ماذا يفعل في وقت فراغه. وفي يوم من الأيام زار أحد الأقارب ولاحظ أنه قليل النشاط، فقال له بلطف: لماذا لا تجرب القراءة بدل الهاتف؟ في البداية لم يهتم يوسف كثيرا، لكنه قرر أن يجرب. أعطته والدته قصة صغيرة فبدأ يقرأها بصعوبة وببطء، لكنه أكملها للنهاية. وفي اليوم التالي قرأ قصة وبدأ يسأل عن معاني الكلمات ويحاول أن يفهم أكثر. ومع مرور الأيام أصبح يوسف يحب القراءة شيئا فشيئا. ثم اشترك في مكتبة المدرسة وبدأ يستعير القصص والكتب المناسبة لعمره. وبعد فترة لاحظ معلومة أنه أصبح أفضل في القراءة والتعبير، وصار يشارك في الإذاعة المدرسية بثقة أكبر. في أحد الأيام طلب منه المعلم أن يلقي قصة أمام زملائه فنجح فيها بشكل جميل وشكره الجميع. تعجب يوسف من نفسه وقال: لم أكن أتصور قراءة قصة بسيطة يمكن أن تغير بهذا الشكل.
2: نعم أحبابنا، طبعا الدرس الجميل الذي نستفيده من قصتنا لهذا اليوم وهو أن نبدأ خطوة بخطوة ولو بخطوات صغيرة. أخبرنا أخينا محمد ولو كانت صفحة واحدة للاستمرار على القراءة، طبعا لأن المداومة تصنع فرقا كبيرا مع الوقت، فلا تستهينوا بأي بداية بسيطة فقد تكون أول طريق النجاح. طبعا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى آخر محطة من برنامجنا لهذا اليوم، طبعا أطفالنا الصغار. حلقتنا اليوم كانت عن كنز عظيم موجود في كل بيت، لكنه أحيانا يلاحظ رغم قرب لا يلاحظ رغم قربه منا. طبعا هذا هو الكنز، أو هذا الكنز هو أسرتنا. قد نظن أن السعادة في أشياء بعيدة، لكن الحقيقة أن السعادة تكون داخل البيت، في ابتسامة أم أو نصيحة أب أو ضحكة أخ أو جلسة جميلة مع الجد والجدة. لا تنشغلوا كثيرا بعيدا عن أهلكم، بل اقتربوا منهم أكثر وتحدثوا معهم واستمعوا إلى قصصهم وعبروا لهم عن حبكم لهم. وتذكروا دائما أن الكلمة الطيبة والاحترام والجلوس مع الأسرة تصنع في القلب سعادة لا تنسى. طبعا قبل أن نختم نذكر الفائز معنا في هذه الحلقة، أخينا أحمد بن شهاب. من الفائز معنا اليوم؟
0: فاطمة بن عبد الرحمن ونطاه.
2: الفائزة معنا في هذه الحلقة هي فاطمة بنت عبد الرحمن بن طاهر. نشكرك أختنا فاطمة على اتصالك ومشاركتك معنا في هذه الحلقة، ونشكر جميع الذين اتصلوا وشاركوا معنا في هذه الحلقة وفي الحلقات السابقة وفي الحلقات القادمة. نشكرهم قبل أن يتصلوا. وأيضا نشكر أخينا محمد بعقيل وأخينا أحمد بن شهاب على مشاركتهم وعلى تقديمهم لهذه الحلقة الرائعة من هذا البرنامج التفاعلي المباشر، برنامج إجازتي أحلى. طبعا إجازتنا أحلى مستمعينا الكرام، هذا البرنامج الذي يأتيكم صباح كل يوم سبت في تمام الساعة 10:15 خلال أيام الإجازة الصيفية. وصلنا وإياكم إلى الختام. أتي عندكم محمد وأحمد؟ خلاص، حتى الملتقى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: برنامج إجازتي أحلى.

برنامج طفولي مباشر تطل منه البراعم الصغيرة بكل ما فيها من حيوية وبهجة، لتملى الأثير بصوت يفيض بالإيمان والأمل ويفتح الباب لمشاركاتكم الجميلة والمفيدة. برنامج إجازتي أحلى، تقديم مجموعة من المقدمين، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إخراج محمد بن علي بن صميط، إشراف السيد علوي بن سالم بن صميط.

من عقيدة أهل السنة والجماعة حب الصحابة الأبرار وحب آل البيت الأطهار، ومنهم الشهيد علم المجاهدين أبو عبد الله جعفر بن أبي طالب عبد مناف الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخو علي بن أبي طالب. أسلم جعفر قديما وهاجر إلى الحبشة، وكانت له هنالك مقامات محمودة وأجوبة سديدة، فهو الذي تكلم أمام النجاشي شارحا له دين الإسلام بأوجز عبارة، فقال: بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. وقدم جعفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، ففرح بقدومه وقام إليه وقبل ما بين عينيه وقال: ما أدري بأيهما أسر، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. جمع الله له بين جمال الخلقة وحسن الخلق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه، وكان يكنى أبا المساكين. قال أبو هريرة: كان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نسمي جعفر بن أبي طالب أبا المساكين. عينه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا في غزوة مؤتة بعد زيد بن حارثة، فقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وقاتل في هذه الغزوة قتالا عظيما، وبعد قتل زيد بن حارثة أخذ جعفر اللواء بيمينه فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل. وقد عوضه الله عن ذراعيه بجناحين يطير بهما في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير مع الملائكة بجناحين. وعن ابن عمر أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، قال: فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في ظهره. وفي هذا بيان فرط شجاعته وإقدامه. كان استشهاده رضي الله عنه في غزوة مؤتة سنة 8 من الهجرة، فرضي الله عنه وأرضاه.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. متابعين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في محطة جديدة ومتجددة من برنامجكم محطات في موسمه 11. نحييكم بتحية طيبة ملؤها المحبة والتقدير عبر أثير إذاعة نور الإيمان وشاشة قناة نور الإيمان بتريم، تريم الغناء بالعلم والفضل والجمال. نلتقي بكم في هذا اليوم المبارك، يوم الثلاثاء. مستمعين الأعزاء الكرام، عزيز المستمع الكريم، تمسك باليد التي تأخذ بك إلى الجنة ولا تفرط بها أبدا، فإن محبة الناس لك في هذه الدنيا تتفاوت بتفاوت مقاصدهم، فمنهم محب يحبك لمالك أو لجاهك أو لمصلحة ترجى منك، فإن تبدلت الأحوال وتولت الدنيا تركك ومضى وكأن لم تكن بينك وبينه مودة يوما. ومنهم محب يحبك لله وفي الله، لا يريد منك جزاء ولا شكورا، فإن تغيرت بك الأحوال وعصفت بك ضائقة الدنيا وجدته حولك يشد عضدك ويؤنس وحشتك، والله لن تجد في الدنيا أصدق منه، لأن حبل الود بينكما موصول بالسماء، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. لقد صدق من قال: الصاحب ساحب، إما إلى خير وطاعة يعينك عليها ويأخذك بيدك نحو رضوان الله، وإما إلى شر ومعصية فتسقط فيه وتضل عن السبيل. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إن أعظم خسارة وأكثر ما يتحسر عليه المرء يوم القيامة هو سوء اختياره لرفاقه في الدنيا، حينما ينكشف الغطاء ويرى المصير. فيرعاكم الله، ابحثوا عن أولئك الذين يزيدون من همتكم نحو الطاعات والعمل الصالح، الذين إذا نسيتم ذكروكم، وإذا ذكرتم أعانوكم. تخيروا صحبتكم اليوم حتى لا تنطق الألسن غدا بزفرة أليمة وحسرة قاتلة، حين يعض الظالم على يديه ويقول: يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم محطات، ونبدأ على بركة الله أولى فقراتنا لهذا اليوم، فابقوا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: في فقرة رشفة من كتاب أحبتي، رشفتنا اليوم من كتاب إسعاف طالب رضا الخلاق ببيان مكارم الأخلاق. هذا الكتاب هو من تأليف الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم الحفيظ حفظه الله تعالى، سليل بيت العلم والدعوة، وينتهي نسبه إلى الشيخ أبي بكر بن سالم. ومؤلف هذا الكتاب الحبيب عمر حفظه الله تعالى هو أحد أبرز علماء العالم الإسلامي في العصر الحديث، ومؤسس دار المصطفى للدراسات الإسلامية بتريم حضرموت، ويعرف بأسلوبه التربوي الراقي وتركيزه على تزكية النفوس وأخلاق الإسلام. أما الكتاب الذي سنرتشف منه اليوم رشفة هو كتاب إسعاف طالب رضا الخلاق ببيان مكارم الأخلاق، صدر عن الطبعة الأولى عام 1424 للهجرة 2003 للميلاد، وهو في الأصل عبارة عن مجموعة حلقات تلفزيونية سجلها المؤلف للقناة الفضائية اليمنية في شهر شعبان عام 1422 للهجرة، قام بإعدادها وتخريج أحاديثها مجموعة من طلاب دار المصطفى لتكون تبصرة للمسلم في طريق السلوك والأخلاق. يتألف الكتاب من مجموعة من الدروس التربوية التي تعالج جوانب شتى من الأخلاق الإسلامية، ومن أبرز محتواه مفهوم الأخلاق وتغييرها، تعريف الأخلاق بصفتها الصورة الباطنة للإنسان وإثبات قابليتها للتعديل والاكتساب، خلق الصبر، بيان معنى الصبر، أنواعه، الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى البلاء، وسبل تثبيته في النفس، أخلاق التعامل مع الخلق مثل الحلم والسماحة وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران، مقاصد القلوب، أهمية الصدق في القول والعمل وإخلاص النية لله عز وجل، وأثر الرحمة في القلب، الأخلاق الاجتماعية، نصرة المظلوم، إدخال السرور على قلوب المسلمين وإنجاز الوعد. ونرتشف من هذا الكتاب رشفة، نرتشف من حقائق الكتاب ما جاء في المفاضلة بين الصورة الظاهرة والصورة الباطنة للإنسان، فتبين بهذا أن الصورة الجسمانية لا تساوي في المنزلة ولا في المكانة الصورة الباطنة المعنوية لهذا الإنسان، فوجب على الإنسان العاقل المؤمن أن يصرف عنايته لتقويم أخلاقه والاتصافه بما أحب الله منه أن يتصف به. ونوصي أنفسنا بقراءة هذا الكتاب القيم لكل من ينشد تزكية نفسه وتقويم سلوكه اليومي، فالكتاب يمتاز بأسلوبه العذب السلس الذي يلائم عامة الناس وخاصتهم، ويربط التعاليم النظرية بتطبيقات عملية تنتشل القارئ من غفلة الماديات إلى رحاب الأنوار الباطنية.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة اختارها لنا الأخ أبو أحمد بابهير من مدينة تريم، تحمل عنوان وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إن التأمل في خلق الإنسان باب لا ينفد من أبواب الإيمان ومحور تتجلى فيه عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فهذا الجسد الذي نسكنه ليس مجرد هيكل عظامي، بل هو كون متكامل يعج بالمعجزات التي تعمل ليل نهار لحمايتنا وإبقائنا على قيد الحياة دون أن نبذل في سبيل ذلك جهدا. وفيما يلي أحبتي سياق بديع يكشف عن مكنونات هذه النعم الصامتة، معلومة ستجعلك تنظر إلى جسمك بطريقة مختلفة تماما. أنت لا تعيش بجسد عادي، بل داخل جسدك منظومة حماية دقيقة تعمل 24 ساعة دون توقف. سبحان الله، داخل جسمك يوجد ما يسمى الجهاز المناعي، وهو جيش ضخم من الخلايا والأنسجة مهمتها حماية جسمك وحياتك من آلاف التهديدات اليومية، من بكتيريا وفيروسات وأوبئة ومواد ضارة تدخل مع الهواء والطعام والملامسة. والأعجب أن هذه الحماية تعمل دون أن تشعر بها، ففي كل لحظة تدخل إلى جسمك كائنات دقيقة لا ترى بالعين المجردة، لكن الجهاز المناعي يتعرف عليها فورا ويبدأ بمحاصرتها وتدميرها خلال وقت قصير جدا. ومن أكثر الأمور المدهشة أن هذا النظام لا يكتفي بالدفاع فقط، بل يملك ذاكرة قوية، فإذا دخل ميكروب مرة واحدة وسبب مرضا فإن الجهاز المناعي يسجل معلومة كاملة عنه، وعند عودته مرة أخرى يتعامل معه بسرعة أكبر، وقد يقضي عليه قبل أن يسبب أي أعراض. كما أن هذا النظام موزع في كل أنحاء الجسد سبحان الله، ويعمل بتناغم شديد يشبه شبكة دفاع عالمية داخل جسم الإنسان. والأهم من ذلك أن الجهاز المناعي يميز بدقة بين العدو الغريب وبين خلايا الجسم السليمة، حتى لا يهاجم نفسه في الظروف الطبيعية. لو توقف هذا النظام لبضع ساعات أو دقائق فقط لأصبح الجسد بلا حماية أمام مليارات الكائنات الدقيقة المتواجدة حوله في الهواء والماء والأسطح، ولأصبح عرضة للعدوى بسرعة شديدة حتى من أبسط الأشياء التي نلامسها يوميا. وقلبك عزيز المستمع الكريم يا سبحان الله معجزة تعمل بلا توقف. هل تأملت يوما في قلبك؟ هذا العضو الصغير الذي يعادل حجم قبضة يدك تقريبا يعد من أعظم الأجهزة الحيوية في جسم الإنسان. ينبض قلبك في المتوسط حوالي 100,000 نبضة يوميا، أي ما يزيد عن 35 مليون نبضة سنويا، ويضخ ما يقارب 7,000 إلى 8,000 لتر من الدم يوميا ليصل إلى كل خلية في جسمك. سبحان الله، القلب ليس مجرد مضخة صماء، بل هو جهاز دقيق يعمل بتناغم مذهل، إذ يحتوي على نظام كهربائي خاص ينظم ضرباته تلقائيا، فينقبض وينبسط بشكل منتظم دون أن تحتاج للتفكير في ذلك، كما يتكيف مع حالتك النفسية والجسدية، فيرتفع نبضه عند الجهد أو الخوف ويهدأ عند الراحة والاسترخاء. والأعجب أنه يعمل ليلا ونهارا في نومك ويقظتك منذ أن كنت جنينا في بطن أمك وحتى آخر لحظة في حياتك دون توقف أو كلل. لو توقف القلب لبضع دقائق فقط لانقطع الأكسجين عن الدماغ، ولا بدأت الأعضاء الحيوية الأخرى بالتوقف تدريجيا. إنها نعمة عظيمة الحمد لله نعيش معها كل لحظة، لكنها تعمل بصمت فلا نشعر بها. أفلا يستحق قلبك الذي لم يتوقف يوما عن خدمتك أن تتوقف أنت لحظة لتشكر الله عز وجل؟ فتبارك الله أحسن

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا عن الفوائد الطبية للثوم، يعد

0: الثوم أحد أقوى العناصر الطبيعية التي استخدمت عبر العصور في الطب البديل، وتؤكد الأبحاث الطبية الحديثة أن الثوم ليس مجرد منكه للطعام، بل هو صيدلية متكاملة تعزز صحة الجسد وتقي من الأمراض المزمنة، كما يحمل فوائد خاصة للصحة الجسدية والعظام. ولهذا تشير الدراسات الطبية الموثوقة أن الثوم يقوي جهاز المناعة ويخفض ضغط الدم المرتفع ويحمي القلب والأوعية الدموية، كما يقلل من نسبة الدهون في الدم ويقي من هشاشة العظام. وإلى جانب ذلك فإنه ينشط الدورة الدموية، فقد ظهرت نتائج سلسلة من الأبحاث التي أجريت على البشر والحيوانات أن الثوم يسرع ويسرع من تدفق الدم في الأوعية الدموية، وله تأثير أيضا صحي على النساء، فقد أكدت دراسات أن تناول الثوم يمنع ضعف العظام وتأكلها خاصة عند النساء. والطريقة المثلى لتناول الثوم، ينصح بتناول الثوم طازجا ومفروما للحفاظ على كامل مركباته الطبية الفعالة. وللتخلص من رائحة الثوم يفضل فرمه وخلطه مع قليل من زيت الزيتون والملح، ويجب عدم الإفراط في تناول الثوم لأنه يسبب رائحة فم كريهة، كما قد يؤدي إلى تهيج المعدة، لذا ينبغي على مرضى المعدة تناوله بحذر شديد.
1: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
0: مستمعين الكرام، تعد الذاكرة القوية ركيزة أساسية في بناء مستقبل الطفل الدراسي والشخصي، ومع تزايد مشتتات الحياة العصرية يواجه الكثير من الآباء والأمهات مشكلة النسيان وتبعثر الانتباه لدى أطفالهم. لحسن الحظ فإن تقوية ذاكرة الصغار ليست أمرا مستحيلا، بل تبدأ من تبني خطوات عملية وسلوكيات صحية بسيطة نستعرض أبرزها فيما يلي. ممارسة الرياضة تساهم في تنشيط الدورة الدموية، مما يعزز تدفق الأكسجين إلى الدماغ ويساعد على تحسين الذاكرة وتفعيلها. النوم الكافي والمنتظم يقي الطفل من ضعف التركيز ويساعد على ترتيب المعلومات التي اكتسبها خلال النهار، مع ضرورة تجنب النوم الزائد الذي يسبب الخمول والكسل. تنظيم أوقات الدراسة بعيدا عن الوجبات، يفضل ألا يكون وقت المذاكرة قريبا من تناول الطعام، لأن الدم يتوجه بعد الأكل نحو الجهاز الهضمي لإتمام عملية الهضم، مما قد يقلل من التركيز والاستيعاب الذهني. الفهم للحفظ الصم، يجب مساعدة الطفل على استيعاب المفاهيم بدلا من التلقين المجرد، ويفضل استخدام الكتابة وصيغة السؤال والجواب لتثبيت المعلومة. كما يمكن تعليم أسلوب تقمص دور المعلم، بحيث يضع الطفل أسئلة حول ما درسه ثم يجيب عنها بنفسه. تقنين استخدام الهواتف الذكية، الحرص على عدم استخدام الهاتف المحمول إلا عند الضرورة، وإبعاده هو وأجهزة الاتصال الإنترنت عن غرفة النوم لضمان بيئة نوم صحية ومريحة. الغذاء الصحي المتكامل، تقديم وجبات غنية بالعناصر الغذائية الأساسية وتوزيعها بشكل متوازن على مدار اليوم. أطعمة تعزيز الذاكرة، الاهتمام بتناول الأغذية التي تحسن نشاط الدماغ، مثل الأوميغا 3، الحديد، البقوليات، المكسرات. ألعاب الذاكرة والقراءة، تعويد الطفل منذ الصغر على قراءة القصص وممارسة ألعاب الذاكرة والذكاء، مما يساهم بشكل كبير في تقوية ملكاته الذهنية. الحد من مشاهدة التلفاز، تقليل أوقات الشاشات وتعويضها بأنشطة حركية ومهارات يدوية، لأن كثرة متابعة البرامج التلفزيونية تثبط نشاط الدماغ وتؤدي إلى التشتت وعجز الانتباه. الحوار البناء والاحتواء، التحاور الجيد مع الطفل ومناقشة أحواله اليومية يبني جسر من الثقة بينه وبين والديه، ويمنحه الشعور بالأمان والاستقرار النفسي، وهو ما ينعكس إيجابا على قدراته العقلية.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الكرام، في فقرة واحة محطات عددنا لكم باقي من المنوعات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. متفق عليه. يسن أحبتي المحافظة على السواك خصوصا عند الوضوء والصلاة وقراءة القرآن، وعند القيام من النوم، وعند إرادة النوم، وعند تغير ريح الفم، ويسن في غير ذلك من المواضع المذكورة في كتب الفقه. والأفضل الإنسان يجعل له عدة أسوكة، لأن الشيطان حريص على تضييع السواك. كان الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل رضي الله تعالى عنه يستحسن أن يجعل مع السواك نحو منديل لكي يعصر الريق المختلط بالسواك بالمنديل مع بعد الاستياك، لأن الإنسان عندما يستاك يبقى ريقه في السواك ويتراكم حتى تكون منه رائحة كريهة كما هو مشاهد. فلذا يستحسن عصر السواك بنحو منديل بعد كل استياك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 76 و600 للهجرة، قال الشافعي رحمه الله: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. انتهى من كتاب مقدمة المجموع للنووي. لا ولاية لمن لا يحافظ على الآداب. قال أبو يزيد البسطامي رحمه الله تعالى لبعض أتباعه: قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية، وكان رجلا مقصودا مشهورا بالزهد. فمضوا إليه، فلما خرج من بيته ودخل المسجد رمى ببصاقه تجاه القبلة، فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه وقال: هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكيف يكون مأمونا على ما يدعيه؟ انتهى من كتاب الرسالة القشيرية. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، كما ورد في صحيح الإمام الترمذي. وعن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه النسائي في السنن الكبرى. بهذا مستمعين الأعزاء الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان. محط

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. زوايا برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن كيفية بناء العلاقة بين الولد والبنت قبل الزواج، والخطبة وأساسياتها وما بعد الخطبة. وذكر الشيخ وليد جزا الله عنه كل خير، أشار بالقصة أن النظرة تلو النظرة واللمسة تلو اللمسة، فإيوها المجرة، وما يترتب على ذلك وما بعد ذلك من وقوع المحظور. فنرحب بالشيخ مرة ثانية ونبني على ما ذكرناه. بعدما ذكرتم القصة كيف يمكن الآن، لابد أن نكون كذلك، يعني أن نشير إلى الواقع أن البنت والولد يكبران في مجتمع انتشر فيه الكلام بين الرجال والنساء وبين مشاهدة كنحو الأفلام والمسلسلات والبرامج، الكلام يعني صارت مثل الثقافة.
2: نعم.
1: وصارت مثل الحضارة.
2: نعم.
1: أن الولد والبنت كالولد والولد وكالبنت.
2: نعم.
1: والبنت.
2: نعم نعم نعم.
1: الآن أنا أريد أن أكون موافق لشرع النبي عليه الصلاة والسلام في بناء هذه العلاقة وعلاقة الخطبة لسيما.
2: نعم. الخطبة هي أمر شرعي، والزواج هو أمر شرعي. إذن نحتاج في تعريف الخطبة وتعريف الزواج إلى الرجوع إلى الشرع، يبين لنا كيفية نجاح الخطبة، كيفية نجاح الزواج، كيف يرضى الله، كيف أكون في مرضات الله وأنا في دائرة الخطبة، وكيف تكون البنت أو الولد في مرضات الله سبحانه وتعالى وأنا في دائرة الزواج.
1: نعم، هذا الذي نريده.
2: أول شيء، لو نقارن زماننا هذا بزمن السابق، يعني لا نذهب بعيدا، أباؤنا كيف تزوج؟ أباؤنا هل كان قديما الرجل يتعرف، الولد يتعرف على البنت، الرجل يتعرف على المرأة ويقول أنا أريد أن وأريد أن، أم هو بأي طريقة كانت في العرف العربي والإسلامي ككل في كل بلاد كانت الأم تختار لابنها، كانت الأم تختار لابنها. وماذا تختار الأم لابنها؟ هل هي نظرة الولد الشهوانية؟ هل هي نظرة الولد ال ال ال القاصرة في بعض الأحيان؟ لأنه لما يكون عمر الولد صغير ليس عمر الأم التي قطعت ولا حتى الأب قطعت يعني شوطا من عمرها، فتعرفت عندها تجربة في اختيار الأشخاص واختيار النساء واختيار الزوجة التي تعلم الأم يقين أنها تكون ناجحة، إذا ناجحة لبناء عائلة مع ابنها. الشرع أمرنا بماذا؟ بضوابط. فمن أراد أن يخطب امرأة فيمكنه أولا أن يدخل من الباب لا من الشباك، أو يدخل من وسيلة من الوسائل عبر الوسائل الجديدة هذه. فإذا ذهب إما والده أو تذهب أمه إلى أم البنت فيقترحان، ما الذي فعل هو الآن؟ هو اختار العائلة، لم يختار البنت. لأنه يعني ذهاب العائلة، ذهاب الأم أو الأب إلى تلكم العائلة فيه اختيار للعائلة ككل، فاختيار العائلة يجعل أثر كبير في الزواج. لماذا؟ لأنك اخترت الأم، فما كانت الأم صاحبة صفات ستكون ابنتها يعني على تلكم الصفات. ما دامت الأم رضيت بها العائلة إذن الأم هي طيبة، والأم لها معاملات، أي أم البنت وأم الولد على السواء، الوالد الوالدين، والد الأب والد الابن. إذن انتقال الأمر إلى العائلات فيه ضمان وأمان وفيه حسن اختيار، فتجد العائلتان بعد ذلك يعني في وئام، اللهم اجمع بينهما في خير، اللهم اجمع بينه واجمع بين العائلتين. انتقى الشرع ضبط لنا، ذهبت إذن المسألة في التوافق العائلي مرحبا. بقي مسألة الآن، الشاب يريد أن يتعرف على البنت، ماذا ضبط لها الشرع أو له الشرع؟ أن ينظر لوجهها وكفيها. ما قال لنا الشرع لا انتظر حتى يتعرف عليها كيف تتكلم، انتظر هل ربما أو الكلمة المعهودة عند الشباب زمان حتى أحبها، لأنه أنا أريد أن أحبها ثم أتزوجها. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. قال بعض الفقهاء السكن هو العلاقة التي تقع بين الرجل والمرأة بعد الزواج، هذه العلاقة الحليفة لا وليس قبل الزواج، ما هو معلوم عند الكل، معلوم من الدين بالضرورة هذا.
3: الكثير يسكن الآن قبل،
2: نسأل الله السلامة والعافية، هذا زنا، هذا زنا، وإن كان غير ذلك فهو مقدمات الزنا. ولا تلومن الطلاق نسبته، لماذا؟ لأنه الشباب لما يمر بغير طريق يرضي الله عز وجل ما الذي يحدث؟ يحدث ما نراه في هذا الزمان من مشاكل عائلية وتشتت عائلات إلى غير ذلك. إذن يذهب الرجل إلى عائلة المرأة وبإذن والدها وأمها موجودين وعائلتها، وينظر إلى البنت ويرى منها ماذا؟ الوجه والكفين. قالوا لماذا الفقهاء؟ قال الوجه يدل على الجمال على الهيئة، والكفين تدل على ماذا؟ على هيئة جسدها، يعني إن كانت سمراء أو بيضاء أو غير ذلك. ثم قالوا يكلمها ويسمع منها، يكلمها ويسمع منها، فيحصل بذلك الوئام، وهذا كله في إطار العائلة. لماذا أباح لنا الشرع؟ لماذا أباح لنا الشرع النظر
3: إلى الوجه
2: والكفين ولم يبح لنا الشرع غير ذلك؟ لأنك في الحقيقة ليس لك علاقة بها، فأنت غريب عنها، ولو دخلت بنية الخطبة فالنية لا تكفي، وإنما تنتقل لك وتحت مسؤوليتك إذا عقدت عليها وتم الله لك وانتقلت إلى بيتك، فصارت الآن مسؤوليتك. فهل ترضى أن الناس يعني غرباء يطلعون على زوجتك؟ هذا من يعني سماه الشرع ديوث، نسأل الله السلامة والعافية. ولما دخلت علينا العادات الأوروبية ودخلت علينا العادات الغربية صاروا يعدونها ماذا؟ ثقافة وحرية، وصار الرجل إذا كان لا يتعرف على البنت والبنت لا تتعرف عليه ويخرج معاها يمشي معاها إلى غير ذلك، عام يعني صار كأنه يعني ربما من المتأخرين أو من عصور الحجرية ربما، وفكره جامد ويخشى على البنت منه، وصار ربما حتى يحذرون منه لا تتزوجوه. فنحن في إشكال في المجتمع.
1: يعني ممكن أن نقول إذن التآنس الذي يحصل قبل الزواج،
2: نعم،
1: في فترة الخطبة،
2: نعم،
1: هو عبارة عن استراق شيء من العلاقات الزوجية التي تكون بعد الزواج.
2: استراق شيء من العلاقات الزوجية قبل الزواج، ومن ذلك الاستراق ما يفعله الشباب في التواصل الاجتماعي. يعني الشاب إذا جاء يا سيد الكريم، يعني دعنا نتكلم دين، لأننا نريد شيئا يقربنا إلى الله. أنت في المدرسة يا سيد الكريم مطالب بتقوى الله سبحانه وتعالى، في وسائل التواصل مطالب بتقوى الله سبحانه وتعالى، ولا يغرينك الشيطان بالنية، ولا يغرينك الشيطان بالنية. من هل يجوز للولد أن يتكلم مع البنت في وسائل التواصل؟ هل يجوز بنت غريبة عنه؟ هل يجوز للذكر أن يحدث الأنثى في كلام عام؟ يتناقشون في موضوع سياسي، في موضوع اجتماعي، في موضوع، بل أكثر من ذلك، أنا نمشي لك أكثر من ذلك. الشيطان لن يترككم، سيتحاورون في موضوع ديني، ثم نريد أن نحصل على المعلومة، وما رأيكم، وهل وهل وهل، هل يجوز ذلك؟ الشرع ضبط لنا كلام المرأة إذا حدثته و فنظر فسمع، فلا بد له من لقاء، واللقاء يا سيدي تغير. ما الزمن الأول الزمن هذا؟ ما هو اللقاء؟ يمكنك أن تفتح الكاميرا فصار لقاء، ولو كان نظري، ولكن كل نظري يمكنه أن يتحول إلى تطبيقي، والبنت تفتح هذا ويصير عبر الزوم، عبر السكايب، عبر الوسائل، التطبيقات الموجودة المشهورة المعروفة كل الناس تعرفها، كأنك أمامك أمامه، وهذه كلها ما أباحها الشرع. إذا أراد الإنسان أن يحافظ على عفته، البنت خاصة تحافظ على عفتها، تحتاج أن تنضبط في الكلام مع غير المحارم. يعني الشرع أباح لنا، لم يبح لنا الشرع ولو تجددت الوسائل، الشرع ضبط لنا كيفية التعامل. طيب إذا كان الشرع في الكلام مع النساء جعل لك أن الكلام الذي ستقول تقول ما يلزم قوله وانتهى الأمر، يعني مثلا نزلوا على الواقع، ولد يقرأ مع بنية في جامعة، أرادت أن تسأله هل الدرس كذا، هل هو كذا، هل هو كذا، حد الدرس، ثم بعد ذلك ما يصيرش بعد ذلك كيف حالكم، ماذا فعلتم، هل لنا، وينتقل بعد ذلك الكلام في الحدود. وإذا كان قدرت على أن تسأل بنتا مثلها كان من باب أولى، كان من باب أولى. أن يجعل الإنسان لنفسه ضوابط تحميه تقيه، فيه وقاية للمجتمع.
1: طيب شيخ، ننتقل إلى مشاكل تقع من حيثيات أخرى فيما يتعلق بالخطبة، كنحو الخطبة التقليدية. الأم تريد أن تخطب لابنها، وتريد أن تختار له البنت التي تراها في عينها صالحة له، وهو لا يريد تلك البنت، إنما يريد البنت التي هو أحبها، بل قد يقول أنا لا أريد بنت أنا لا أعرفها، أنا أريد بنت أنا أحبها، أنا اخترتها بمواصفات كذا. ماذا تقول في
2: الفرق بين
1: الخطبة التقليدية،
2: نعم،
1: وفرضها من الآباء، وإرادة الشباب الآن؟
2: الآن غالب الشباب احنا نتكلم على مجتمعات مختلفة بحسب الدول الإسلامية، كثير من مجتمعاتنا الإسلامية لازالت على الخير، فيذهب الأب يخطب لابنه، وهذا من النعم الباقية في أمة النبي محمد، ومن النعم الباقية. لماذا؟ لأنها فيها أمن، وفيها راحة، وفيها بناء لعائلة. طيب احنا لا نقدر أن نعمم أن كل الشباب لا يقبل أن أمه ولا والده يختار له، لا نقدر أن نعمم. هنا يمكن ولو قسمنا المجتمع إلى نصفين، أي نتكلم دائما عن المجتمع العربي ككل، نصفه يقبل ونصفه لا يقبل. من قبل، هل أثبت الواقع أن اختيار الأم والأب لابنهما فيه إشكال؟ هل رأينا نسبة طلاق في ذاك العصر كما نسبة الطلاق في هذا الزمان، مع أنهم الشباب تزوجوا بنات يزعمون ويوهمون أنفسهم بأنهم في تمام العشق والمحبة. هل وقع الطلاق ووقعت المشاكل العائلية وتشرد الأطفال وقلة المسؤولية؟ هل وقع؟ لا، المسؤولية كانت ولا زالت في أيدي الوالدين. حتى عندنا في العرف التونسي أن الوالد يعد لابنه، يساعده في الزواج، يدفعه ويختر له أو يساعده على الاختيار. أما أن يستقل فهذا استقلال سيأتي بعد ذلك استقلال آخر بعده. استقلال ماذا؟ استقلال رأي واستقلال فكر واستقلال في العائلة. فالاستقلالية هذه التي تنشأ عن محبة الجيل للاختيارات سيجعل بعد ذلك نتائج وخيمة رأيناها. لا نقول بأنه كل من تزوج بالمحبة وبالتعرف إنما هو زواج فاشل، لا، وإنما الأسباب أدت إلى نتائج. سلامة الجيل في سلامة العائلة الأسرة، سلامة الجيل في سلامة العائلة. أبو حنيفة النعمان من شروط الزواج، والإمام الشافعي ذاته اشترط الكفاءة، حتى بعضهم قالوا لا يتزوج واحد من هذه البلاد من بلد أخرى، لأن أعراف هذه البلاد تخالف أعراف وعادات تلكم البلاد، والأعراف حاكمة على الناس ما لم تخالف الشرع، والأعراف حاكمة على الناس ما لم تخالف الشرع. يقول ابن أبي كف: وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل، شرط أن لا يخالف الشريعة. العرف إذا كان قائما فقال فتنتقل البنت من هنا إلى بحسب الشهوة، ثم بعد ذلك تصير المشاكل. إذن الكفاءة طيبة، الكفاءة فيها ما فيها من إلا ما كان في ذلك تغير للنيات واعتقاد كامل مع كمال وصحة الدين، فهنا لا ينظر إلى الأعراف، لأن الدين هو قوام الأعمال. يمكن أن يذهب إنسان إلى أوروبا، يمكن أن يذهب إنسان إلى أي بلد فيجد امرأة كاملة في دينها وكان هو كاملا في دينه، فلا يلتفت إلى الأعراف، وإنما نظر إلى الدين. أكمل الناس أكثرهم تقوى، والنظر إلى تأسيس عائلة محبة لله ولرسول الله، هذا لا يمكن أن نجعله لكل الناس. بل ليس كل الناس في الزواج سواء في النيات، منهم من يتبع العرف، منهم من يتبع كذا، منهم من يتبع الشهوة، منهم من يتبع، والشرع حدثنا في ذلك، قال تنكح المرأة لأربع، ذكر لنا ماذا؟ أن هناك أناس لا يتزوجون إلا للمال، وقد جاء في بعض الأخبار قال أن اليهود يتزوجون لأجل المال، وجاء في بعض الأخبار أن النصارى يتزوجون لأجل الجمال، وجاء في بعض الأخبار أن أمة النبي المختار يتزوجون لأجل الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وما هو الدين يا سيد الكريم؟ هو تلكم العادات الطيبة التي موجودة في العائلات. إذن العائلة أساس في اختيار الزواج. تلكم العادات الطيبة، ما هي العادات الطيبة؟ الأعراف الطيبة التي لا تخالف الشرع، ككون أمها امرأة طيبة صاحب أصحاب أخلاق، صاحبة كذا لا يرفع، لا تسمع صوتها من الشارع، امرأة تصيح على زوجها ليل نهار كيف يطرق بابها تأخذ ابنتها. فإذا جاء السيد هذا وأراد من أمه أن تتزوج، النتيجة بعدها مباشرة، ابنة تربت ودرست في مدرسة مثل هذه، الأم كل يوم يعني عادات أعراف، الأعراف سائدة على الناس. ماذا نفعل؟ علينا أن نتعلم القواعد الشرعية في الزواج.
1: جزاكم الله كل خير. نعم، ومن العجيب أن قد استفدنا من علاقة الرجل بالمرأة وعلاقة المرأة بالرجل أن ما بعد الزواج أصل العلاقة تبنى على المحبة، وقبل الزواج أصل العلاقة لا تبنى على المحبة، وإنما تبنى على قواعد شرعية وعلى أسس عرفية تناسب وتوافق الشرع، فيحصل بذلك نجاحا في الاختيار الصحيح للزوجة والاختيار الصحيح للعلاقة الأسرية والعلاقة الزوجية. نسأل الله التوفيق ونسأل الله القبول، والحمد لله رب العالمين.
0: زوايا برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: هناك لحظات لا يعرف قيمتها إلا القلب، لحظات السكون والأنس بالله في آخر الليل. نأخذكم إلى شيء من ذاك الجمال في آخر الليل.

0: ثوابك ويرتجيني ثوابك وغيث رحمتك الطال يا الله. وقد اتاك بعذري وبانكساري وبقري فهزم بيسرك عسري بمعض جودك والافضال. وامنن علي بتوبة تغسل من كل حوبة واعصم من شر عوبة لكل ما عنوك تعال. فانت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الامثال. يا الله جودك وفضلك يرجى وبطشك وقارك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والاجلال.
1: موعدنا يتجدد معكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، سكينة تهدى لقلوبكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرد الدار من العمار والزوار إلا طاردا يطرد بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: الحمد لله. في تذكر جهاد المصطفى عليه الصلاة والسلام ومعاناته الخروج من مكة إلى المدينة في الهجرة المعظمة المشرفة التي حملت أخبار واجب الخلق مع نصرة الخالق جل جلاله والقيام بالواجب في هذه الحياة القائمة على الحكمة والاختبار للمكلفين فيها استعدادا للاستقرار في أحد المصيرين وإحدى الدارين. وعلمنا الليالي التي مرت بنبينا وهو في الغار، وبعد 3 ليال من الغار وحلول الموعد مع الدليل عبد الله بن أريقط ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ليأتي وقت الانطلاق في السفر، بعد الجلوس تلك 3 الأيام بلياليها في الغار في حالي ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وقد مر وصول المشركين إلى فم الغار والدنو منهم يقول أبو بكر لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا تحت قدمه، وذلك أن الغار في الجهة التي هو فيها من الجبل، الجبل حوله مرتفع والغار منخفض قليلا في الأرض، فلو نظر أحدهم إلى قدمه لبدأ له فم الغار ووجود رسول الله فيه مع الصديق، فقال لا تحزن إن الله معنا، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. خرج في اليوم 3 فمضيا في النهار طوال النهار طريق الساحل بدلالة ابن أريقط، ولم يزل مشركا غير أنهما ائتمناه على الخبر والدلالة، فمر بهما في الطريق يبعد عن ممر الناس وحيث يكثر نقل الأخبار وعيون الناس، فلم يزال يمشيان طول اليوم وطول الليل بعد ذلك، وصدرا من اليوم الثاني حتى حرت الشمس. بلى سيدنا أبو بكر فدخلنا في وادي فنظرت هل أجد من شيء يستظل به رسول الله، فقد عياه المشي الكثير طوال اليوم أمس وطوال الليلة البارح وقريبا من نصف هذا اليوم والمشي مستمر، لا بسيارة ولا بدراجة ولا بطائرة ولا بشيء من هذه المراكب، على ذاك الجمل ويمشيان أحيانا على أرجلهما. قال فنظرت إلى صخرة مرتفعة وإذا بقية من ظل، فعمدت إليها فسويت الحجر والتراب تحتها لرسول الله وفرشت له فراشا كان معي حبيبا، فقلت له بأبي أنت وأمي رسول الله ابتجع هنا. قال فخرج واضطجع تحت الحجرة وذهبت أنظر، الطلب والخبر وما يكون، وهل أجد من طعام أطعم رسول الله؟ فمضيت ألتفت وإذا براعي معه أغنام يريد من الصخرة الذي يريد، أي يريد الظل ليهدأ من حر الشمس ويستظل هناك، فجاء يكتشف هو كمظهره راع جاء يرعى الغنم، أم هو أحد من هؤلاء الذين أرسلوا ليطلبوا العثور على رسول الله ليمسكوه أو يوصلوه إلى قريش الذين وعدوا من أمسكه أو دل عليه بدية كاملة. فلما تحدث معه وعلم أنما هو راعي قال هل عندك من لبن؟ لمن أنت يا راعي؟ قال أنا لفلان من قريش. لمن هذه الأغنام؟ قال لفلان من قريش، فعرفه أبو بكر. قال هل عندك من لبن؟ قال نعم. قال تحلب لنا؟ قال نعم. قال له انفض ضرع الشاح. فنفض. قال انفض يدك بعد. فنفض. كل هذا يعمله أبو بكر ليقدم لرسول الله ما هو أحسن وأجمل. دوافع الإيمان والمحبة الصادقة حملته على الإحسان وعلى التفان وعلى بذل الوسع، فلله ما وقر ذاك الجنان من الإيمان. فنفض ونفض يده، أخرج وعاء كان أعده مع أبو بكر وقدمه إليه يحلب فيه، ثم يضع عليه خرقة لتقيه الأذى ولي يشرب من عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بقي شيء من شعر الغنمة أو غيرها لا يخرج من الإناء. جاء بالإناء يحمله، مستعد بقليل من الماء، وضع قليلا على اللبن حتى برد أسفله، فالوقت وقت بهيرة في حر شديد في جبال قاسية فيها نبيكم ماشيا في الطريق، برد اللبن بالماء، لا ثلاجة ولا برادة ولا شيء من هذا، وضع الماء

عن الرحيل يا رسول الله، إن الجماعة يطلبوننا ورانا ونحن في محل استقرار ولا طمأنينة لن نمضي. قال فقال لي نعم أنا، قم بنا. فنهض صلى الله عليه وسلم وقمت معه نمشي. فمشينا بقية اليوم حتى جاء المساء، فنزلنا على حي من أحياء العرب، فنظر رسول الله إلى بيت نائم مبتعد، فقال إلى هناك. قال فمضينا وإذا فيه ليس فيه إلا امرأة، قالت فلما أحست بنا أرسلت ابنها قالت يا هؤلاء عليكم بسيد الحي إن كنتم تريدون القراء، فليس عندي شيء أقريكم به، إنما أنا امرأة في هذا المكان. قال فسكت صلى الله عليه وسلم ومكث مكانه وجلست معه في صلاته وقراءته وأدائه للجماعة مع أبي بكر وعمر بن فهير يصلي الفروض معهم في تلك الرحلة، تتسابق إليها ملائكة الرحمن ليشهدوا الصفوة لله في مشهد جهاده وصبره وتحمله وخروجه بالنور والدين لنشره. وكان ما بين قلة جبل وانخفاض واد يؤدي صلواته مع الذين معه. فجلس المغرب جاء العشاء، فقالت لابنها خذ العنز هذه وهذه الشفرة وقل لهم اذبحوا واطعمونا معكم، أي عار علينا ضيوف وردوا ونسلوا ويبقون بلا طعام عندنا. فجاء ابنها بعنزة ومعه الشفرة، فقال صلى الله عليه وسلم اتركوا الشفرة اذهب فأتي لي بإناء. قال له إنها ليس فيها لبن وهذه حائل. قال اذهب فأحضر لنا. فذهب، قال فنفض ضرعها فدرت باللبن فحلب. قال لي اشرب، قال فشربت. قال اذهب فأتني بغيرها، ذهب وجاب غيرها فنفض ضرعها وحلب فملأ لنا. قال فأعطى أبا بكر، فقال له لي اذهب فأتني بغيرها، فحملتها فذهبت فأتيت بغيرها فحلب وشرب هو. قال اتني بغيرها، قال فذهبت وجيت بالربع فحلب فترك. قال أعطه وأمك في البيت. وهدأوا من تعب الطريق وواصلوا السفر في اليوم الثاني، صلى بهم الفجر ومضى. واصلوا السير، يطلع بهم من جبل وينزل بهم إلى وادي ويطلع بهم في جبل يبعد عن الناس جهده. مضى فمروا على خيمة أمي معبد، وإذا بأمي معبد وكانت امرأة برزة، يعني قد جاوزت الشباب وتبرز للرجال، ما تتحجب تحجب الشباب وتتحدث معهم وهي امرأة عفيفة حصينة. فأقبلوا نحوها وجاءوا، فنظرت ورأت جلالا وجمالا وبهاء وعجبت. قالوا هل عندك شيء؟ بيشترون منها شيء. قالت والله ما عندنا شيء، وقد ذهب زوجي بالغنم ونحن في إسنات، وما عندي إلا هذه الشاة العجفة، أخرها عجفها عن الرعي، ما قدرت تخرج مع أخواتها ترعى. قال تأذنين لي نحلب؟ قالت إن كان بها حلب فحلب، ما شئت ما بها شيء. قال علي بها. حملوها إليه فنفض ضرعها وحلب، فامتلأ الإناء فقال لهم اشربوا. أسقاها وأسقى أبا بكر وعامر بن فهيرة والدليل، ثم شربه يحلب مرة. ثم يرون في شعاب مكة يقولون جزى الله رب الناس.

0: خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نزلا بالبر وارتحلا به فأفلح من أمسى رفيق محمدي وأخذوا يلومون على قريش ما فاتهم من الخير وما ضيعوا من النور والبركة فين وبعد قال يهنى بني كعب كانوا فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي وقالوا اسألوا الإناء والشاه إن تسألوا الشاة تشهدي روحوا يشوفوا ما عمل محمد صلى الله عليه وسلم هناك فمضى وصل زوجها في المساء جاء يا أم معبد من أين هذا اللبن أنا ما في عندنا لبن وهذا الذي أنا أخرجهن قليلات اللبن ما في لبن يرعين وهذا الذي عندك مكسرة ما تقدر أن تمشي ولا أن ترعى فمن أين هذا اللبن قالت له والله ما هو إلا وقف علي ثلاثة فيهم الرجل المبارك فقلت لهم ما عندي شيء ولكن رأوا الشاة في جانب البيت قالوا ما هذا قلت أقعدها عن الرعي عجزها قالوا علي بها فحلب لنا وشربنا ثم حلب شربوهم آخر واحد هو شرب وبعد ترك لنا هذا قال صفيه لي قالت كان ظاهر الوضاء أبلج الوجه أزج أقرا إذا صمت كان عليه الوقار وإذا تكلم علاه البهاء كأن منطقه خرز نظمنا وأخذت تصف قال والله إنه لصاحب قريش يا ليتني أدركه فأتبعه والنبي يمشي مع أبي بكر واليوم الثاني يمشون وإذا بهم على الطريق سيدنا أبو بكر يتلفت ساعة قدام ساعة وراء والنبي يطمنه قال وما أدركنا أحد إلا سراقة وسراقة بن مالك بن يعشم المدلجي في قبيلته كان مرموق في القبيلة وسمع خبر قريش وما جعلوا في رد محمد والدلالة عليه فإذا بواحد من أصحابهم يقول رأيت ثلاثة نفر يمشون في ذاك المكان وقف عليهم وهم في مجلس وأظنهم أصحاب قريش قال فأومت لي بعيني نسكت وقلتم لا ما هذا إلا فلان وفلان ذهب على منظر منا يطلبون ضالة لهم يبحثون شيء من يبلهم هناك ضلهم يبحثون عن الضل فأوهمت الجماعة وصدقوا ليكون من نصيبي الإبل ومكثت ساعة حتى لا يشعروا بشيء ثم قمت من بينهم وذهبت إلى البيت وقلت للجارية الحقيني بالفرس من وراء عند تلك الأكمة وانتظري هناك وخرجت أنا من وراء البيت حتى جيت حمل بسلامته وحمل سلاحه وأخذ أزلامه وخرج الفرق الأول استقسمت أزلامي فخرج الذي أكره ولكن قلت مآمن الإبل فركبت ومضيت قال بينما أنا أمشي إذ عثرت بفرسي فسقط فقمت قلت حين إيش هذا المشكلة فضربت أزلامي فخرج الذي أكره ولكن خالفتها قال أنا أريد مئة من اللي بالمتى يحلم بها الإنسان تجي له دفعة وراه ألحقه قال جريت على فرسي فساخت قوائمه ووقعت عنه فبدأ في قلبي أنه يدفع عنه وأنه منصور قال واستقسمت فخرج الذي أكره لكن راودت نفسي تترك فركبت أخرجت قوائم الفرس من الأرض وخرجت وإذا بدخان يتصل به ويطلع نحو السماء فعلمت أن الرجل مدفوع عنه وأنا ما أدفوع، ولكن ما طاوعت النفس أرجع. الفاء مضيت ودنوت منهم، فسمعت قراءة رسول الله. قالوا رأيت أبو بكر يلتفت، رسول الله لا يلتفت يمضي. قالوا سمعت يقول أدركنا الطلب يا رسول الله. فقال له إن الله معنا. قال حتى دنوت منهم فكان بيني وبينهم رمحين ثلاثة. فقال هذا الطلب قد وصلنا يا رسول الله. يقول أبو بكر قال فالتفت إليه يقول له لا تحزن إن الله معنا. قال وبكى يجعل يقول ما يبكيك؟ قال لا والله يا رسول الله، إن أهلك أنا فإنما أنا ابن أبي قحافة، وإن تهلك أنت تهلك الأمة. قال له لا تخف إن الله معنا. قال فكلمتهما فساخت رجل الفرس إلى بطنه، فقفزت عن فرسي وقلت دعوتما علي فادعوا لي، لكما علي أن لا أجيئكما مني ما تكرهان وأن أرد عنكما الطلب. قلت فوقف رسول الله. قال فوقف رسول الله. قال قل له ما تريد؟ قل بك فما تريد؟ قال تكتب لي كتابا. قال فوقف صلى الله عليه وسلم ودعا، فخرج الفرس وجاء إليه. وقد مشى طول النهار أول النهار في طلبهم يعدو لعل الظفر بهم. قال فوقع في قلبي أن الله سينصره، فطلبت من يكتب لي كتاب. قال فأمر عامر أن يكتب، في رواية أمر أبا بكر أن يكتب له كتاب. قال عطه إياه يكون علامة. قال هذا سهم من كنانتي، اذهبوا تمرون على إبلي وغنم في المكان فاني، خذوا ما شئتم منه. قال فقال لي لا حاجة لنا بإبلك ولا غنمك ولا شيء، لكن رد عنا الطلب، رد عنا الطلب. قال قد كفيتما هذا الوجه، خلاص أنا الآن أرد الناس عنكم. قال كيف بك يا سراقة وأنت تلبس سواري كسرى وقيصر؟ ديني سينتشر ويبلغ الشرق والغرب، وملوك الشرق والغرب ستأتي أسورتهما إلى هنا، وأنت أيها البدوي فيما بين مكة والمدينة في هذه الجبال ستلبس السوارين. فعلمت أن قوله حق، وحملت الكتاب ومضيت. وإذا بسراقة يحس للناس مقبلين يبحثون طلب، يقول هذا المكان قد كفيتوا إلى النهاية، ما أحد هنا، ارجعوا ارجعوا، ما أنا قد طلبوا محمد في مكان ثاني، ما أنا قد كفيتكم هذا الطريق إلى آخره بعد، وإن هناك ما أحد هنا. فظل بعد ذلك بعد طول المساء والليل يذب عنهما، سرح فيطلبهما في أول النهار ورجع في آخر النهار يحرسهما ويذب عنهما، فرد عنهما طلبا كثيرا في الطريق. سبحان الله، رجعوا. فمضت الأيام، صار يحدث الناس موصلني بنا، قال لهم حصل لي كذا محمد، انتشر الخبر، زعل أبو جهل جماعة هنا، قال هذا يتحدث وأرسل أبيات إلى بني مدلج يقول لهم تبوا من سفيهكم هذا قاعد بينصر محمد، ينشروا قبل ما يفرق جمعكم تصبحون في شتات بعد العزوة السوداء، امسكوا عليه في أبيات يغريهم بسراقة. فقال سراقة رد عليه بابات تقول له أبا حكم واللاتي، أبا حكم يقول له واللاتي لو كنت شاهدا لأمري لو كنت شاهدا ولي على الخيل حق الفرس الأمري حين ساخت قوائمه، يقول له عجبت ولم تشكك بأن محمد نبي وبرهان فمن ذا يقاومه، ويقول له بيأته وأمره سيظهر بعد هذا اليوم. تعالوا قوائم وبقي ينشر الخبر ويتحدث بالقصة سراقة بن مالك. قال وبقيت كذلك حتى جاء النبي إلى فتح مكة، وفتح مكة وخرج إلى هوازن وجاء بالغنائم، فخرجت معي الكتاب، فدخلت بينهم فإذا هو بين جماعة من الأنصار يقرعونني بالرماح، يقولون إليك إليك، يجرونه ماشي متوجه نحو النبي فخافوا. قال فمضيت منهم حتى وقفت على رسله فنوت، هذا كتابك. قال فأخذه قال اليوم يوم بر ووفاء، وأكرمه وأعطاه، قال وأسلمت. بقيت أتذكر شيء أسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ذكرت لأني سألته، قلت يا رسول الله الضالة من الإبل ترد حوضي وقد ملأت الإبل، علي أجر في سقيها؟ قال نعم في كل كبد حرى أجر. قال فرجعت فأبعثت إليه بصدقتي، أرسلت إليه الزكاة، دخل الإيمان قلبه. وبقي كذلك حتى جاءت كنوز كسرى وقيصر في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة، قال أين سراقة؟ بحثوا عن سراقة، جابوا سراقة، قال بس هذا الكسرى وهذا القيصر. قال أمضي في الناس يرونك في سوار كسرى وقيصر، تذكر يوما خرجت في طلب رسول الله فقال لك هذا؟ نعم الصادق المصدوق صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. رجع سراقة فرد الطلب عنهما، وهو يمشي في الطريق 12 يوم 14 يوم من مكان إلى مكان مكان إلى مكان، يمشيان في الطريق جوع عطش شمس من مكانه، يمضون حتى قال مرة براعي غنم، فقال لهذا العبد الذي يرعى غنم لبعض أسياده أعندك لبن فتسقينا؟ قال له والله ما في هذه الأغنام قطرة لبن، وما فيهن إلا ذاك عنا كان قد حملت قبل العام وقد انقطع لبنها ما عنده. قال صلى الله عليه وسلم ائتني بها، فحملها وجابها إلى عنده. قال فنفض ضرعها ودعا فدرت حتى فرقت رجليها للحلب، وحضر له مجن أبو بكر الصديق فحلب. قال فسقاني ثم حلب فسقى أبو بكر ثم حلب فشرب. ثم قلت له بالله من أنت؟ والله ما رأيت مثلك. قال أتراك تكتم عني إذا أخبرتك؟ قال نعم. قال أنا محمد رسول الله. هل أنت الذي يقولون أنك الصحابي؟ يزعمون أنك الصحابي؟ قال لي كذا يزعمون. قال فأني أشهد أنك نبي وأن ما جيت بحق وما يفعل فعلك هذا إلا نبي، وإني أتبعك. قال له أنك لا تستطيع ذلك الآن، فإذا سمعت بنا ظهرنا فاتنا، محلك الآن مسلم محلك هنا وعبد الله وكن، فإذا سمعت أن ظهرنا وتمكن الأمر تعال إلينا. صلى الله عليه وعلى وسلم ما أشفقه ما أرحمه ما ألطفه في حال السعة وحال الشدة وديك، فمضى عليه الصلاة والسلام. أبو بريدة الأسلمي قال بلغنا عن الدياه والمئة الناقة، فركبت في 80 رجل من أصحابي نمضي خلف. قال حتى أقبلنا عليه. قال فلما واجهته قال لي ما اسمه؟ قلت أبو بريدة. قال لي أبو بكر برد أمرك، هو يطمن أبو بكر الذي كان قلقان من هؤلاء. يقول له من؟ قال الأسلمي. قال سلمت. يقول أبو بكر، وأخذ يأخذ بالفعل من كلامه. طيب قال ومن أنت؟ قال أنا محمد بن عبد الله رسول الله. قال أمدد يدك، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأسلم، خرج بيمسكه بيردي لقريش وبيأخذ 100 أسلم. قال الركب 80 معه نحن نسلم. وأمست قبيلته مسلمين ببركة همة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونيته وصبره وحلمه، ومضى في طريقه. وهناك الأنصار بلغهم مع المهاجرين الذين عندهم أن رسول الله توجه نحوهم، فكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة من الصباح حتى يرجعون من حر الشمس، واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع ينتظرونه عليه الصلاة والسلام. قدم طلحة بن عبيد الله وبعض المهاجرين من الشام ومعهم كسافة، توجهوا يريدون المدينة ويريدون مكة ويتحسسون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقوه في الطريق. فكان الزبير وطلحة بن عبيد الله معهم ثياب بيض جاءوا بها من الشام فأعطوها للنبي أبو بكر، فلبسها صلى الله عليه وسلم عند دخوله إلى المدينة، حتى دخلوا مبيضين لابسين ثياب بيض المصطفى وأبو بكر. في اليوم الذي رجعوا إلى أماكنهم بعد حر الظهيرة، وطلع بعض اليهود في سطح داره رأى الركب مقبل، فلما رأى الوجه ما تمالك وصح: يا بني قيلة، معشر العرب، هذا جدكم، يعني حظكم. فثاروا إلى أسلحتهم وخرجوا يتجمعون يتلقونه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويستقبلون. وهنا بدأت بادية الاستقبالات بعد تلكم الرحلة المضنية من ذاكم النبي الكريم، ربطكم الله به وسار بكم في دربه ورزقكم حقيقة حبه، جعل فكركم منصرف إلى هذه العبر والآيات، إنه آية الله الكبرى إذا تفكرتم فيها وشؤونها ومعانيها اهتديتم بالهداية الكبرى إلى ربكم جل جلاله وتعالى في علاه. اللهم صل على هدينا إليك، اللهم صل على داعينا إليك، اللهم صل على دالنا عليك، اللهم صل على حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى صلاة تجعلنا بها وإخواننا هؤلاء وأحبابنا ومن يسمعنا ومن والانا فيك من خواص أمصاره، المقتبسين من أنواره، المكتفين لآثاره، الثابتين على طريقه، الشاربين من رحيقه. اللهم إنك جعلت في كل زمن وعصر أنصارا لهذا الحبيب تبوئهم منازل القربة مع كل مقرب وصديق. اللهم فإنا نتوجه إليك أن تجعلنا في أنصار حبيبك هذا وفي خواص أتباعه القائمين بنصرتك ونصرته بكمال محبتك ومحبته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وارزقنا اللهم به الهجرة الحقيقية، فنهجر كل ما تكره من النيات والأقوال والأفعال، واجعلنا ممن هجر ما نهيت عنه ظاهرا وباطنا يا ذا الإفضال يا جزيل النوال، حتى نتهيأ للقاء ذلك البدر المشرق المنير وبالدخول في دائرته مع أهل القدر الكبير برحمتك يا من لا يتعاظمه شيء يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

داود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة

وخير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج

هم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد